of the choir revolution.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. اتفاق وشيك بين طهران ومسقط والحرس الثوري يشترط لفتح هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحيات تحديد موعده ورزنمته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية أمس اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوتا الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وآلياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية.

0: وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وتضمنت اللائحة الدعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي ومراجعة مجلة الجماعات المحلية. كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. وأكدت المستشارة في التحكيم والوساطة الدولي ورئيسة الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول ليلى درويش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أكدت أن هيئة تنظيم الملتقى تعمل على أن تكون الدورة الأولى منطلقا لتطوير الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص مستدامة للاستثمار، وأن يصبح الملتقى موعدا سنويا ثابتا ومنصة عربية لعرض المشاريع والفرص الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية لتأسيس شراكات عربية دائمة. ودرويش تشير إلى أن هذا الموعد يمثل مناسبة لتوثيق الصلة بين المستثمرين وأصحاب الشركات لبناء علاقات متينة وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في عديد المجالات، وخاصة مجالات التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، مؤكدة أهمية ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة باعتبارهما يعززان الثقة ويمثلان ركيزة لبيئة التجارية آمنة. أبرزت درويش أن الملتقى يهدف بالخصوص إلى استقطاب الاستثمارات والشركات إلى تونس وتعزيز الاستفادة من الكفاءات التونسية في الخارج القادرة على دعم صورة تونس والمساهمة في دفع مسيرتها التنموية وتعزيزها. المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليان عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي، وفق بيان أصدره المجلس أمس. وتتعلق مطالب المجلس التي قال في بيانه إنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمديات كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. وطنيا أيضا، فتحت شركة النقل بتونس مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط، وتشمل الانتدابات وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الشركة مساء أمس 336 سائقا قابضا للحافلات و158 عونا مؤهلا و18 عونا تقنيا و5 مهندسين و6 تقنيين سامين، بالإضافة إلى 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. والشركة تفيد في بلاغها بأن التسجيل في المناظرة يتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بداية من 12 من أوت 26 و2000 وإلى غاية 8 من سبتمبر 26 و2000، وسيتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يمكن الدخول إليه بواسطة اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليهما خلال عمليات التسجيل. دوليا الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. وكشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء. الرئيس الإيراني مسعود بازاكشان يقول أن الجانب الأمريكي خالف البند المتعلق بمضيق هرمز في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن طهران ردت على هذا الانتهاك. ونقلت وكالة تسنيم عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. دوليا أيضا، أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وعلى خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية وبجوار خط أنابيب غاز استراتيجي، استدعت بلغاريا السفيرة الأوكرانية في سوفيا لبحث ملابسات الحادث بعدما تبين أن الطائرة من طراز مايا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية أن التحليل الأولي لا يشير إلى أن الانفجار كان متعمدا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

Joana FM. É brilha.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى ف

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات على كل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج اللي تقدمها لكم جوهرة فام بتاريخ اليوم لحد 9 أوت 2026، الموافق 25 صفر 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء كالعادة في الماتينال ويكاند. أما خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة اف ام بتاريخ اليوم لحد 9 أوت 2026. كالعادة موعدنا يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. كل اللي نتمنيه إنه الرفقة تكون طيبة وتكونوا متونسين معنا مهما كانت وجهتكم التوقيت هذا. ومساجي بيان سور باش نتوجه بيه للناس اللي تفيق بكري صبحية لحد، مهما كان الطقس ومهما كانت الظروف ومهما كانت السخانة، يتوكلوا على ربي وبداوا نهارهم على بكري. دونك وجهتكم شنو تنجم تكون التوقيت هذايا؟ ديبلاسمون تحبوه في البرود ان شاء الله زينه لكم الكل، واحد من الاسواق الاسبوعيه ان شاء الله بالتوفيق، والا زادا نهير باش يكون مزيان على شط البحر مع العائله والصحاب، اكيد تستمتعوا بنهير اليوم. واحنا بعد شويه ان شاء الله نتو نقدموا لكم التطورات الجويه لاخبار الطقس وكيفاش باش يكون الطقس بصفه عامه بمختلف المناطق في البلاد التونسيه. ليكيب الكل تصبح عليكم اليوم، اليوم ترافقكم سعاد العدويني في التنسيق العام، منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا سنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. خلينا نبدأ مع سيدة فيروز كيف ما كل صبحية، بعد شوية محمد حمائي، ونرجع لكم الستة ونص بالضبط مع أولى فقراتنا اللي هي

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: لا تسمحي لاعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت.

0: سان لوفون يا صباح الورد وصلنا للستة وثلاثين دقيقة على جوهرة فم توت سويت آخر الأخبار والمستجدات مع بسمة سعيدية. انفوغاما صباح النور بسمة، أهلا وسهلا مرحبا.
1: نهارك فل سنه، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له صوت جهرة فهم الوقت هذايا. صباح النور للجميع ومرحبا بكم، نعطيكم فكرة بإيجاز على أبرز العناوين اللي باش نرجعوا لها إن شاء الله بالتفاصيل في أخبار السبعة متاع الصباح. في الشأن الوطني، إضراب منتظر للبلديين على خلفية عديد المشاغل والمطالب المهنية. ائتلاف أوروبي يطور نموذج لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة ويفتح أفاق لتعزيز الإنتاج في تونس. الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول يعقد في الحمامات. منحة أمريكية بأكثر من 1.5 مليون دولار لدعم الاستثمار الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. حسب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، فإنه نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تقدر بأكثر من 30%. وفي خبر يهم منطقة الشرق الأوسط وشأن الفلسطيني بوجه خاص، إذاعة جيش الاحتلال تقول إنه نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الأعمار في شرق رفح. نرجع بالتفاصيل لمختلف هذه العناوين في نشرة السبعة إن شاء الله.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على فونكو هذي. احنا نكملوا موعدنا أكيد بالبلاي ليست متاعنا واختياراتنا التوقيت هذا بعد شوية. معطيات أخبار خدمات تلقاها معنا ديما في المتنة الويكاند على جوهرة فام. إن شاء الله طريق السلامة للجميع اللي يسمعوا فينا في الوقت هذي عن دي بلاسمون. نقولوا لهم ربي وصلكم سلامات إن شاء الله، وإن شاء الله معنا تكونوا متونسين حتى للتسعة.

بعرف كيف توصلنا لستة 51 دقيقة على جوهرة فم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. مرحبا بكم إذا توخلتوا تسمعوا فينا بالأخبار الطيبة والأرقام. علاش لي دونك نحكي وتتسويت على المستشفى الجامعي سهلول بسوسة اللي مدنا بتقرير إحصائي فيه بعض الأرقام على نشاط المؤسسة الاستشفائية هذه اللي هي مؤسسة من أعرق المؤسسات في تونس, وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. مشكل المؤسسة هذه الكل لكل المؤسسات اللي موجودة في تونس واللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا من أجل تأمين الأقل حاجة خليني نقول من الحق في العلاج, من الحق في الدواء, من وغيره وغيره بالنسبة للمواطن التونسي اللي هي خدمات زادة المواطن التونسي عنده حق فيها ونورمالمون مضمونة زادة ومكفولة بالدستور التونسي. دونك الأرقام تقول أنه المستشفى هذي يأمن في أكثر من 5000 عيادة و16 ألف عملية جراحية سنويا, وهذه آخر الأرقام اللي يكشفها, ويستقبل زادة عدد من المرضى الوافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد حسب آخر المعطيات. المستشفى في بلاغ نشره إعلامي دونك نشره أيمس يقول اللي هو قاعد يواصل في تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير البنية التحتية وتجديد التجهيزات وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار زادة في الموارد البشرية, الشيء اللي عزز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. الحقيقة الأرقام جميلة جدا. الأرقام باهية إنه هكا نقدموا معطيات كما نقولوا فيها ملخص سنة لنشاط المؤسسة الاستشفائية هذه بالأرقام. 500 ألف عيادة سنويا, 16 ألف عملية جراحية, وأكثر من 14 جهة يجيوا منها كما نقولوا المرضى من مختلف جهات البلاد, وهذا إذا يدل على حاجة يدل على كفاءة الأطباء التوانسة, كفاءة الإطارات الطبية وشبه طبية بصفة عامة, وكفاءة زادة الإطارات الإدارية. وإن شاء الله يا ربي نقرأ تقارير أخرى زادة على مؤسسات أخرى في تونس ومهمة برشا الحقيقة الأرقام هذه, ولا سهل برشا زادة اليوم أنك تتحصل عليها الأرقام هذه ولا تجمعها وتقدمها لوسائل الأعلام وتقدمها زادة لعامة الشعب باش يعرفوا شنو اللي قاعد يصير داخل المؤسسات العمومية بصفة عامة. دونك معا من أجل أفاق جديدة هو الشعار اللي ترفع المؤسسة الاستشفائية هذه في قادم الأيام, وبالنسبة للمخطط الاستراتيجي متاحة في السنوات القادمة لمواصلة بناء مؤسسة صحية أكثر تطور ونجاعة وتتحسن خصوصا ظروف التكفل بالمرضى وظروف العمل بالنسبة لمهني الصحة. لنصور هذوما المحاور الكبرى لأي مؤسسة استشفائية عمومية في تونس, في سوسة, في بنزرت, في صفاقس, يعني في دوس, في قبلي, في كل ولايات الجمهورية. نتمنى مزيد من النجاح وتوفيق لكل الإطارات, وإن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار الطيبة, وإحنا ديما فرحانين بالإنجازات اللي قاعدة تقدم فيها الأسرة الاستشفائية والأسرة الصحية بصفة عامة في تونس, وما نبخلوش حتى مرة باش نقولوا ألف مبروك وباش نقولوا برافو لأي إنجاز طبي يعني يكون فيه سبق بالنسبة لتونس, وشي ذي مزيدنا كان فخر بكفاءتنا. مشوارنا يتواصل توت سويت في المتنة الويكاند بالموزيكا, وبعد شوية مستمعينا ما تنسيوش السبعة بالضبط يكون موعد مع بزمة سبتية في تحرير وتقديم النشرة الأولى للأخبار, وإحنا بش نقدمو لكم مباشرة بعد الأخبار طقس اليوم آخر الأخبار زادة في علاقة بطقس اليوم حسب مصدرنا المعهد الوطني للرصد الجوي. ما تنسيوش زادة ومرحبا بكم وبمواليد 9 أوت اللي يحتفل اليوم بعيد ميلادهم, أبعثونا نومرهم هما شكون على 85 990, وخلينا نسمع أصواتهم ونتفاعلوا معهم في المباشر في قوم عيدك اليوم.

0: Duša. Pjesma Žele te. في المستير والمهدي على 89.4. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها: إغراب منتظر للبلديين على خلفية عديد المشاغر والمطالب المهنية، ونتنياهو وكاتس يوافقان سرا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق مدينة رفح. في تفاصيل الأخبار، أعلن ائتلاف أوروبي يضم 3 شركات على تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائي القائمة من خلال تحت طريقة جديدة لإنتاج

ومراقبتها وتحسينها بشكل مستمر كبديل للعمليات التقليدية على دفعات مع مكاسب محتملة من حيث الجودة والمرونة والكفاءة والسرعة وفق البلاغ ذاته. عقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات في تونس وأيضا سلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. يرمي هذا الملتقى إلى توفير فضاء للالتقاء بين المستثمرين وأصحاب الشركات وتبادل للخبرات أيضا وبحث فرص التعاون في عديد المجالات خاصة التكوين والتأهيل وريادة الأعمال والإدارة الحديثة، إلى جانب ترسيخ المفاهيم الحديثة لبيئة الأعمال وفي مقدمتها التحكيم التجاري والوساطة، وذلك وفق المستشارة في التحكيم والوساطة الدولية ورئيسة هذا الملتقى ليلى درويش في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي وبمدة تنفيذ للمشروع بين 18 و 24 شهرا لدعم الاستثمار الشفاف في القطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. وتستهدف هذه المبادرة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. وحددت السفارة الأمريكية في تونس التاريخ 18 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الأسئلة المتعلقة بفرصة التمويل، فيما يتعين تقديم الطلبات في أجل أقصاه الثاني من سبتمبر القادم. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل صلاحية تحديد الموعد والرزنامة ومختلف ترتيبات هذا الإضراب، منتقدة ما اعتبرته غلق لباب الحوار والتنصل من تنفيذ فحوى اتفاقيات سابقة. من المطالب المدرجة باللائحة اللائحة المهنية للبلديين الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات، بالإضافة إلى المطالبة بإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات وتمكينهم من منح التكاليف الإضافية وصرف مستحقاتهم المتخلدة وتوفير الحماية القانونية لهم. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. الشريف أضاف في تصريح أن لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب هذا الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكوينية داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، حيث يجد الطفل نفسه لدى خروجه من هذه المراكز دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز الإصلاحية. دوليا أعربت وزارتا الخارجية في كل من السعودية وقطر عن ترحيبهما ببيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخرا وما تضمنه من إدانة لهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على الأراضي السعودية والسفن التجارية.
إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني تنقل عن مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية تأكيدها أن نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح كجزء من خطة إنشاء مجمع سكني للفلسطينيين في أراض لا تخضع لسيطرة حماس. إذاعة جيش الاحتلال قالت إن قرار نتنياهو وكاتس لإعادة الأعمار

0: الأعمال اتخذ بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح هذا المضيق تتوقف على شروط أخرى. هذا فيما كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن هذا المضيق ومضيها في مسار إيجابي وبناء. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end. Mouche. Météo.
1: دقائق في الماتينال ويكند توت سويت نقدم لكم التطورات الجوية لطقس اليوم لحد دونك 9 أوت 2026 يتميز الطقس بسماء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا مع إمكانية ظهور سحب أكثر كثافة بعد الظهر وهذا باش يكون فقط بالجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل ويكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. دونك بالمختصر المفيد طقس اليوم يتواصل صيفي بامتياز، تستمتعوا بالنهار هذية، تستمتعوا بالنهار لحد اللي هو يوم الراحة خليني نقول الأسبوعية عند أغلب التوانسة، وإن شاء الله يا ربي نهار مزيان ومتوانسين فيه على جوهرة فم. مشوارنا نكملو توت سويت بالموسيقى ونرجعلكم بعد شوية مع فقرتنا اللي تعودتوا بها ديما مع الفرحة وعيد الميلاد. فيقوم عيدك اليوم.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: تامر حسني على جوهر اف ام. وصلنا ل 27 دقيقة في الماتينة الويكاند توت سويت. اعياد الميلاد مواليد 9 اوت، نفرحوا بكم ونهنيكم وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. التفاصيل الكل في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: توت سويت نستقبلوا نجيبة العربي من هرقلة اللي نقولوا لها صباح النور. يا نجيبة أهلا وسهلا. ألو نجيبة ميسيج، نشوفوا أمال الطرابلسي. عنا تليفونات ما شاء الله وعنا لي ديديكاس وديما. أمال ألو يا أمال ميسيلش، نرجعوا لهم بعد شويه لو طون اللي ركحوا هالتليفون هذايا اللي من خلاله باش نهنيو بيان سور مستمعينا بأعياد ميلادهم ونتمنوا لهم كل الخير. ونذكركم ديما راهو مستمعينا راهو الموعد هذايا يومي على جوهره فم 7 sur 7، معناها اذا تعرف انت شخص عزيز عليك يحتفل بعيد ميلاده غدوه بعد غدوه تنجم في كل وقت تبعث لنا نمروه هو شكون وشو تحب توصل له كم ميساج على 85 990. ساعات راهو الواحد يشوفها هي حركه بسيطه ما راهي تنجم تقعد في البير وتقعد ذكرى مزيانة برشا لمستمعينا اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم. ونقول لهم إن شاء الله ديما فرحانين ونتمنوا لكم كل الخير. العدد متاع لي اس ام اس يوميا هو عدد كبير جدا، لكن الله غالب في المباشر ما نجموش ناخذوا برشا تليفونات، ما هذا ما يمنعش احنا نوصلوا أصواتكم ونتمنوا لكم كل الخير. خليني نهني بالمناسبة ميلا نسبق اليوم المشافهة فوالا لي ديديكاس، دونك نوصلوهم الإحسان بن قادر ولا بن قايد، احسان بن قايد اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، دونك ديديكاس من عند اخواتها امان الله واسلام وامها امينه اللي يقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وربي ينجحك ان شاء الله في قرايتك ويوفقك. تحيتنا زاده لنور الشاوش اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ان شاء الله الف مبروك يا نور وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ديديكاس يوصلها من عند كل زملائها اللي يخدموا معها في الخدمه اللي يقولوا لها دمتي نورا مشعا ودمتي فراشه جميله اينما حللتي. خلينا نرجع للتليفونات من اللي تقول لي موجودين. نجيبة أهلا وسهلا.
3: ألو صباح الخير، مرحبا بكم
1: يا نجيبة، إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير.
3: عايشك ربي يحيك المثال ومخشي، شكرا. عايشك
1: سعيد يا لله. شنية الأجواء خلصلك بربي في هرقلة سفا؟
3: ما شاء الله تبارك الله، الطقس جميل جدا، مزيان البحر مزيان كل شيء ما شاء الله في هرقلة، حاجه ممتازه
1: على قلوبها ترزاق هذيك على خاطر كنتي مزيانه وعيد ميلادك اليوم.
3: عايش كنتي احلى، انت احلى
1: يا نجيبه. شكرا لك. تعرف ديديكاس عند شكون يوصلك نجيبه؟
3: والله عندي يدي زوز يعملوا الحاجه هذه، الحركه هذوما اختي وبنتي، اختي ايمان وبنتي صفاء.
1: اختك ايمان وبنتك صفاء ومامتك عايشة؟ ليه مهش متعودة بالحركة هذية؟
3: ما تعملهاش، أما ممكن واحد عملها لا، ربي يفضلها لنا إن شاء الله، ربي يفضلها لنا. زهور زادة إيش ما شاء الله، ممكن جملة الأخوة الكل ما شاء الله تشاركوا وعملوا هدية زادة
1: يا لله، أحلى سوربريز إن شاء الله وأحلى أخوات.
3: خليني نوصل ربي يخليهم لي وربي يفضلهم إن شاء الله يا ربي، ربي يفضلهم لي إن شاء الله.
1: خليني نكمل لك ديديكاس كامل. ديديكاس يوصلك من عند ماماتك عايشة اللي تقول
3: أي ربي يفضلها
1: برشا برشا يا نجيبة، وربي يخليك لينا يا أحن وأعز نجيبة في العالم، يا حنينة يا مزيانة، ومن عند أخواتك إيمان وزهور وصفاء.
3: ما شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم الكل، واخواتي الاولاد زاد العجمي ونادر واحسن واحسن، ربي يخليهم الكل، وولدي اشرف وولدي ياسين،
1: ربي يفضلهم لك يا لاله، وكل اكثر اللي هما زاد عليهمش باش ينساو عيد ميلادك ويحتفلوا معاك.
3: اكيد اكيد ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله عايشك وربي يفضل لنا جوهره اف ام يا ربي اللي تفرحنا هكا في الصباح.
1: يعيشك يا نجيبه، شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. نتعداو الامال الطرابلسي، مرحبا يا امال.
4: أهلا سعفي، مرحبا بك.
1: شحالك يا أمال سبا؟
4: والله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله يا لله. مرحبا بك، مرحبا بك معنا على جوهرة فيم، والمناسبة هي عيد ميلادك، ما تفكرته ولا؟
4: أي ما أنا ما ديما نذكر روحي
1: معناتها روحك؟
4: أي ديما نذكر ويتذكرني معناتها ولدي عمر حشاد هو اللي يبعث معناتها لي اس ام اس هذوما حتى معناتها مدة عامين اخرين معناتها بعث لي هو من جوهرة اف ام، ربي يفضلها ان شاء الله.
1: يعطيه الصحة عمر اللي هو محافظ على العادة هذيا، دونك ديديكاس يوصلك يا لاله من عند راجلك فتحي وولدك عمر اللي يقولوا لك نحبوك برشا.
4: عايشة أمي كثر خير، حتى نحبهم برشا ونحب بناتي فاطمة في تونس ومريم ونور بحذاكم غادي في تونس،
1: ربي يفضلهم تفرح بيهم الكل وان شاء الله تحتفلوا الكل بعيد ميلادك اليوم.
4: يعيشكم
1: برشا ان شاء الله عايدي
4: وربي يفرح جوهر اس ام اللي ديما تفرحنا وانا نحبها برشا وعندي عشره معاها طيبه برشا.
1: يعيشك ربي يدوم العشره هذيا وان شاء الله تبقى وفيه لكل برامجنا وكل عام نسمع صوتك زيدا في قوم عيدك اليوم. نتعدي تو سويت للفوت تختاروا لي رقم واحد والا اثنين شكون اللي باش يربح المونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر اف ام. دونك فوتي ورقم اثنين عبد الحميد ومنال ان شاء الله الف مبروك الامال الطرابلسي من صفاقس مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر اف ام ان شاء الله تلبسها بالصحه.
2: قوم عيدك اليوم City Watch, la maison des montres originale. Passement fin le week-end. Matinal week-end. À la journée, c'est

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara FM.
2: Publicité. من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس.
3: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97. تسمع الماتينال ويكاند مع سلام هني على جوهرة FM.
4: موج مع نوشة.

خليكم معنا زيدا في الماتينال الويكاند حتى لتسعة متاع الصباح. مرحبا بكم من جديد. 7:45 على موجاتنا نحكيو على آخر الأخبار الصادرة عن المنظمات العالمية. وخبر البارح الحقيقة ولا تقرير البارح اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي، اكتسح زيدا الصحافة الإلكترونية في علاقة بتحذيرات الأرصاد الجوية. احنا دايوغ بعد شوية بعد ربع ساعة تنقدم لكم آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. ما خلينا نحكيو على المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اللي حضرت البارح في تقرير رسمي من ارتفاع مخاطر الظواهر الجوية القصوى بسبب احتداد ظاهرة النينو وارتفاع حرارة المحيطات. وتتوقع المنظمة انه درجات الحرارة بتتجاوز المعادلات الطبيعية عالميا من اوت حتى الاكتوبر 2026، واكدت على ضرورة تعزيز انظمة الانذار المبكر لقطاعات الفلاحة والمياه والصحة. دونك كي نشوفوا التفاصيل نتاع التقرير هذايا نلقاو المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع هيمنة ظاهرة النينو بنسبة توصل 90% وتفوق حتى 90% للفترات القادمة، وراه نحكيو على شهر أوت هذايا حتى لشهر أكتوبر، دونك معدل 3 أشهر القدام، وارتفاع احتمال حدوث موجات حر قوية برشا جفاف وتساقطات مطرية زادة بشكون غزيرة في عدة مناطق. وعلماء المناخ في آخر التقرير هذا يربطوا جزء كبير برشا من الارتفاع الحالي في درجات الحرارة بالأنشطة البشرية وحرق الوقود. وتقول المنظمة في جملة أخيرة أنه كل ما تفعله البشرية بهذا الكوكب يرجع لها كما نقوله بترجمة أخرى وبحركات أخرى. دونك الدعوات والإجراءات الوقائية هي هامة جدا في المرحلة هذه. وقالت الحكومات والقطاعات الحساسة كما الفلاحة الطاقة الصحة يلزمهم يحضروا رواحهم للفترة هذه. ومهم جدا تفعيل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لأنظمة الإنذار المبكر للحد من التداعيات الاقتصادية والبشرية. بيان سور فما نتصور فما شكون يسأل يقول شنية ظاهرة النينو هذية، هي شنية كيفاش تتفسر؟ هي فقط تغيير مناخي طبيعي يصير وقت اللي ترتفع درجات حرارة مياه السطح في وسط وشرق المحيط الهادئ تحديدا بشكل غير عادي، وتؤدي ظاهرة هذية إلى اضطرابات جوية كبيرة حول العالم كما قلنا، السخانة الكبيرة وإلى الجفاف الكبير وإلا الأمطار زاد الغزيرة والفيضانات في مناطق مختلفة. دونك تعريفها هو ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ. التكرار يقول قائل وقتاش تصير هذية، وهي معروفة معناها عند المنظمات العالمية، دونك وكأنها تعود. إي نعم هي تصير ما بين العامين والسبع سنين كل مرة أنت، وفترة العود كما نقولوا متاحة كيفاش تكون المدة متاحة قداش تقعد الظاهرة هذية، تقعد ما بين 9 حتى 12 شهر. يعني بلدان العالم تكون تحت تأثير الظاهرة هذية، و المناخ بصفة عامة يكون تحت تأثير الظاهرة هذه. إن شاء الله ما فهمك الخير، وإن شاء الله ربي يلطف بينا، وإن شاء الله احنا نقولوا نكونوا في أمن وسلام دائم. وإحنا أكيد ما حنيش باش نبعدوا على الموضوع هذايا بعد شوية بعد ما نعملوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم 9 أوت 2026. التفاصيل بيان سور باش تكون مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
5: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
6: تسمع الماتينا الويكان مع سالم هني على جوهرة اف ام.
7: موجة مع الموجة.
6: ريفو دو بريس.
8: صحف لليوم مع قوة الصباح وعلى جوهرة فيم. يظهر لي ما خيرش من هكا باش تبداو نهاركم وانتم على علم باخر الاخبار وشنو تنجموا تقراو اليوم من تفاصيل وكل العناوين والتفاصيل. زيدا معاك بسمه، مرحبا.
9: مرحبا من جديد سناء، نهارك سعيد. انت اللي خلتوا يسمعوا فينا لقيت هدايا، كما قلت خلتوا على ابرز العناوين والمقالات في الصحف الورقيه وايضا في بعض المواقع الالكترونيه. نبداو مع شروق من عناوينها البارزه: دراستها بدات منذ الدوره البرلمانيه الأخيرة، هذه القوانين تنتظر الحسم. التفاصيل الكل تقرأها في الصفحة الرابعة من الشروق. عنوان يهم الانتدابات في شركة نقل تونس اللي طالبة 580 عون في عديد الاختصاصات. الصفحة الثانية من الشروق فيها كل المعطيات، التفاصيل والآجال. أيضا حديث على حادثة السطو على مكتب صرف عملة بالحمامات و الجديد في الموضوع هذا الاحتفاظ بثلاثة متهمين. من مواضيع الشروق الأخرى: مؤتمرات جهوية مؤجلة، خلافات تنظيمية، ضغوطات مالية، قيادة اتحاد الشغل أمام اختبار صعب. الصباح نيوز الموقع الإلكتروني فيه عودة على أبرز التوجهات الكبرى اللي باش يقوم عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027 اللي كانت أو كان القانون المالية محور مجلس وزاري عقد مؤخرا. من العناوين الكبرى أو خليني نقول التوجهات واللي باش يرسم على أساسها

0: إعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية بين 18 و 24 جويلية المنقضي. نختم بصريح العين مقال عن تراجع الإنتاج في قطاع الدواجن. التراجع ما كانش إرادي، معناها كان بفعل ضغوطات كلنا شهدناها خلال شهر جويلية اللي فات، واللي هي أزمة القطاع المتكرر للكهرباء، نفوق كميات كبيرة من الدجاج في مختلف جهات البلاد. حاليا حديث على استقرار نوعا ما في الأسعار عند الإنتاج لا يتجاوز 8500 مليم. إبراهيم النفزاوي اللي هو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن يقول إنه الأسعار هذه إلى حد الآن مقبولة وقد تتواصل إلى منتصف شهر سبتمبر القادم.
1: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا توتسويت باش نبدلوا الاختصاص ونعملوا طلع على الورقات الرياضية شو نجمو نقرأ فيها من أخبار ومتابعات في سبور بريس. سبور بريس اليوم باش نكونوا مع انيس الذويدي. صباح الخير انيس، اهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء، تحيه ليك، تحيه كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. نقراوا ابرز العناوين، نبداوهم بالشروق. غضب ترقب والمهله تنتهي غدا، هل ينجو النجم من العقوبات؟ نعرفوا الهبه الكبيره نتاع جماهير ليتوال اللي تقريبا الدوسي الاخر قريب يتسكر، ما زالت فيه وصول اكثر من 80% اللي هو دوسي محمد امين بن عمر، دونك منتظر ان شاء الله اليوم مع الهبه الكبيره مع 48 ساعه الاخرى. جماهير ليتوال قاعده تعاون وان شاء الله الحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. آخر أخبار للنادي الأفريقي، 3 مواسم لكانغ وسيمبارا يقترب اللي هو مدافع مالي. كيف كيف الشروق حكيت على السياسات بسبب تواضع الانتدابات، جماهير السياسات تثور على الكوكي. وللقيروان يدعو إلى جلسة عمل لإنقاذ الشبيبة، وكريستيانو رونالدو يرد على أنباء زواجه من جورجينا. هذا الأخبار تقريبا اللي دار حتى في المواقع العالمية، بما أنه خذ إجازة كريستيانو رونالدو الناس كل تحكي على أنه بشي عرس من جورجين، دونك هو مفي حتى التوى أنه فما زواج من جورجين أو لمح أنه ما فما حد شيء من اللي تحكيه في الصحف. صريح النادي الإفريقي يفوز على اتحاد كارتاج بخماسية. الترجي يعلن ضم خيسوس كاستيو. ونختموا بالصباح اللي عنونت الجنوية تهزم الترجي وديا في ندوة صحفية حاسمة. هيئة الاتحاد الرياضي المونستيري ترسم خارطة الطريق وتوجه رسالة للجماهير، واتفاق مبدئي بين جامعة كرة القدم وناجي جويني.
1: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على الجولة هذه. الموعد يتجدد معك إن شاء الله 8:30 بالضبط في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية على جوهرة فم من خلال جوهرة سبور.
3: ميتيو على جوهرة فم.
1: آخر التحيينات بالنسبة لطقس اليوم لحد 9 أوت 2026، استقرار في العوامل الجوية متواصل مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس. سماء قليلة السحب فمغيمة جزئيا مع إمكانية ظهور سحب أكثر كثافة بعد ظهر بالجهات الغربية للوسط والجنوب، لكن السحب هذه بشكون دون فاعلية. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تقوى نسبيا بعد ظهر بالسواحل، ويكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب لبقية السواحل. وسواحلنا اليوم ملائمة لكل الأنشطة البحرية. درجات الحرارة اليوم من المنتظر تسجل ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محلياً.

0: 0 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هلمي على جوهرة FM. موجة موجة.

بشار الجواد على جوهرة فامي. وصلنا ل 28 دقيقة في المتينة الويكند، نكملوا مع أخبارنا ومتابعتنا. بالنسبة لليوم وصل لنا سؤال الحقيقة من عندكم مستمعينا، وفي إطار تقريب المعلومة للناس الكل حبيت نذكركم بالكونكور اللي حلته شركة نقل تونس للانتدابات اللي باش تنتدب عبر المناظرة الخارجية بالملفات اللي باش تكون مشفوعة باختبارات، باش تنتدب 580 عون. 580 عون نلقاو فيهم 336 سائق قابض حافلة، 158 عون مؤهل، 18 عون تقني، 5 مهندسين، 6 تقنيين سامين، 37 عون تنظيف و20 عون حراسة. باب التسجيل باش يفتح عبر حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من نهار 12 أوت 2026. بيان سور تنجموا تلقاو على الموقع أكثر تفاصيل، موقع المناظرات الخارجية في تونس اللي هو www.concours.gov.tn، وإلا تدخلوا على موقع الشركة مباشرة www.recrute.transtu.tn. transtu.tn كلها أتشي في بعضها، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. الحقيقة العدد هام 580 عون في شركة نقل تونس. الكونكور هدايا باب التسجيل يفتح ليه إن شاء الله نهار 12 أوت 2026. إن شاء الله بالتوفيق لكل حد ناوي هكايا يبدل الخدمة وإلا يستنى في فرصته. ونقول لهم إن شاء الله زينة لكم الكل. خليكم معنا لحظات ويلتحق بنا أنيسة داودي من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور، وهذا إن شاء الله بشيكون 8:30 بالضبط.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. جماهير ليتوال تصنع العجب وتواصل كتابة التاريخ وإظهار الحب الكبير والانتماء للفريق، وتتمكن البارح من غلق زوز ملفات متاع النزاع الجديد. البارح الملف عدد 16 المتعلق باللاعب السابق عبد الرزاق بو وزرة والبالغ قيمته 90 مليون، وأيضا غلق ملف زياد بوغطاس اللي تبلغ قيمته 23 مليون مع تقسيط بقية مستحقاته على 4 دفعات بقيمة 47 مليون و500 دينار لكل قصد. البارح كان توافد كبير من جماهير الإتوال على اللوكال ومساعدة النادي، خاصة الأبواب مفتوحة من البارح لجماهير الإتوال في 48 ساعة الأخيرة لغلق كل الملفات والحصول على الإجازة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال شريان المراول أيضا لزابونمون وليدان. دونك عمل كبير وجبار من جماهير النجم الرياضي الساحلي، برافو لهذه الجماهير اللي في الحقيقة في السنوات الأخيرة دفعت عديد من المليار من أجل ناديها. الدوسي الأخير في النزاعات هو الدوسي الأخر محمد أمين بن عمر. الدوسي هذا فيه 400 مليون مع بقية الأقساط باش تكون بعد. هو الدوسي الأخر كما قلت في لجنة فض النزاعات، والدوسي هذا أنكور في اللحظات هذه وصل 323 مليون و40 دينار. دونك البرسنتاج هي 81% من القيمة بتاع 400 مليون. من المنتظر أنه يتسكر في الساعات القليلة القادمة آخر ملف في النزاع. بعد ما حكينا على الليتوال، الفريق يكمل اليوم ترابسه في مدينة حمام بورقيبة اللي يوفى اليوم. الفريق لعب زوز مقابلات ودية في التربص هذا، ضد الأولمبي البيجي مقابلة فات على نتيجة التعادل 0-0، وضد أيضا الأمل الرياضي بحمام سوسة الليتوال كانت ربحت 2-0 هدف محمد الهادي بوسلامة وأيضا ساندي. وقبلها نذكر الليتوال كانت لعبت مقابلة ودية في استاد محمد معروف ضد ترجي جرجيس وفات بانتصار 2-0 بفضل ثنائية أسامة عبيد. نحكيو على الاتحاد الرياضي المونستيري. البارح الفريق عقد ندوة صحفية حكى على الهيئة الحالية، وأيضا تم توزيع المسؤوليات في الهيئة التسييرية. السادة كل من جمال السقا في خطة رئيس الهيئة، نزار الجمالي نائب رئيس، ناجي السخيري كيف كيف نائب رئيس، كمال هلال كاتب عام، منير الوشام مشرف عام على فرع كرة القدم، نبيل الترجمان أمين مال، عبد القادر اسطنبولي رئيس فرع كرة القدم، الهادي اسكندراني رئيس فرع كرة السلة، وأنيس المد برئيس لجنة الدعم. اجتماع منتظر الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري مع وزير الشباب والرياضة. الاجتماع هذا منتظر يكون بعد غدوة الثلاث للحديث على مشكل المنع من الانتداب، وخاصة الإجراءات الإدارية مع البنك سنترال لتحويل بعض الفلوس الملعبية اللي سالوا الاتحاد الرياضي المونستيري. ندوة صحفية البارح كان حضرها وليد الجزيري وحكى مع منير الوشام المشرف العام على فرع كرة القدم في المستير، أو نسمع شنو قال على أهداف الفريق أيضا على عقوبة المنع من الانتداب.

0: اوبجيكتيف اللي مسطرين باش نوصلوا لهم. لقينا مدرب عارف شو يعمل، يخدم على روحه مده شهر توا، يخدم مع فريق شاب طموح، يلوج على الافيكاسيتي اكثر منه باش يدخل لاعب يعطي اضافه صغيره ولا لا. نحب مجموعه كامله، الجو هلوج على جو باهي، جو باهي في الفيستير، هذا هو الموجود، هذا هو اللي سمعناه في التربص. الخدمه تكتيكيا وبدنيا خدمه ممتازه، ونسمعنا عليها كان الخير. حكينا معاه في الريكروتمون، تفاجئ بالمنع وقاعد يحضر فهمتي في روحه على اساس ما فماش منع. اليوم فما منع باش نخدموا بالمويا اللي عندنا افكتيف اللي قاعد من عام الموسم الفارط بعد خروج الركائز، مش دوني افكتيف يعمل كيف ان شاء الله يبني عليه، ان شاء الله ما تطعيم بالشبان اللي خذاهم معاه من الناس من الاكيب بي. وما فهمت ولا في اقرب وقت نرفع المنع انتداب، الشبان اللي خذيناهم واللي فهمتي صحنا معهم يعطيو باش يعطيونا الاضافه. ما نكفاش عليك انا الدكتور ريكروتمون اللي تحت يدينا واللي طالبهم المدرب في عده مناطق دي بوست مراكز معينين اللي راه فيهم هو نقص، قاعدين جاوبنا معاه في الحقيقه في المراكز اللي طالبهم باش نوفرهم له. ان شاء الله يكونوا حاضرين قبل بدايه الموسم، ولا انه صعب شويه، انا هنقول ان شاء الله يكونوا حاضرين يوم 27.
1: الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت الاتفاق مبدئي مع ناجي الجويني لتولي مهمة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار حسم بعض التفاصيل واستكمال الاتفاق بشكل رسمي. منتظر أنه التركيبة تاع الإدارة الوطنية للتحكيم تكون على النحو التالي: سادة ناجي الجويني مشرف عام، محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، وليد الحراق مسؤول على تعيين الحكام المساعدين، يوسف السريري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالية. نحكيه على النادي الافريقي اللي لعب مقابله وديه البارح ضد الاتحاد الرياضي القرطاجي في البارك ا، وكان ربح 5-0 اهداف، كل من حمزه المنصري اللي هو هداف الفريق الى حد الان في الوديات، بلال ايت مالك، ريان تيتاغو، يوسف المختاري اللي كان في الفتره الاخيره يتستي مع البايرن البارح كان لعب في المقابله وسجل هدف، والياس دبش هو كان سجل الهدف الخامس، هذا بعد الفوز في المقابله الفارطة على تقدم سقيط الدير في البارك آ، 3-2 بفضل هدف أيمن الحرزي، هيكل الشيخاوي وعمار عبد الحق، وقبلها في تربص عين درهم الفوز على النجم الرياضي الخميري بعين درهم 10-0، وأيضا الفوز على السيابي بنتيجة 2-0. ما دام حكينا على النادي الافريقي، اتفاق مع قلب دفاع مالي اسمه اسماعيل سيمبارا، عمره 28 سنه، لعب في المغرب التطويني، ايضا نواظبو الموريتاني، وصل لتونس لاتمام اجراءات تعاقده مع النادي الافريقي. لنذكر الكلوب كانت تعاقدت مع المهاجم الكاميروني تادوس انكانغ اللي صح عقد كان مده 3 مواسم، وايضا كان صح عقد احتراف للظهير الايسر محمد علي شوشان لمده 5 مواسم. الترجي الرياضي التونسي كان خسر البارح ودين ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في البارك بي بنتيجة 2-0، سجل للمستقبل الرياضي بالمرسى كل من فيكتورينو بالاكو وأيضا عمر الترايدي في المقابل، هدف الترجي الوحيد سجله معز الحاج علي، وهذه المقابلة الودية جاءت بعد الانتصار على سان بيدرو الإيفواري بنتيجة 0-0، وقبلها تعادل مع الحزم السعودي بنتيجة 2-0. هذا حكينا على الاسبيرانس، الانتدابات في الترجي، الفريق اعلن البارح تعاقده الرسمي مع اللاعب البيروفي خيسوس كاستي لمده 3 مواسم حتى لجوان 2029. كيف الافكتيف في الترجي، يوسف البلايلي حسب اخر الاخبار التحق البارح بتربص جمرت بعد ما جدد عقده لمده موسم مع الفريق. نحكي على نادي حمام لمف اللي تعاقد مع الغيني ابو بكر صديكي بيرتي لمده 2 مواسم. وللقيروان دعاء لعقد جلسة عمل باش تكون غدوة الاثنين انطلاقا من 5:30 متاع العشية للنظر في الوضعية الرهنة للنادي وبحث السبل الكفيلة لضمان استمرارية الفريق ونشاطه بعد استقالة السيد محمد لوان من هيئة تصريف الأعمال مع إصراره على تفعيلها وعدم تقدم أي قائمة انتخابية لتحمل المسؤولية خلال الدعوة الأخيرة لجلسة عامة انتخابية. بالهوند ليتوال تعاقدت مع الحارس القديم الجديد اللي هو سليم البريني لمدة 1 موسم، البريني اللي لعب في ليتوال ساقية الزيت النادي الافريقي والبعث الرياضي ببنخيار. مهاجم برشلونة فيران توريس قريب من مغادرة النادي الكتالوني بعد ما توصل إلى اتفاق مع البي اس جي. حسب صحيفة ماركا فإنه وافق على عقد مدته 5 مواسم وأبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفام. مش نهاركم أسعد ليام.
2: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.
3: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة FM.
4: موجة موجة.

0: الماتينال ويكاند بآخر الفقرات، الفقرة القانونية علم الشيء توتسويت مع الأستاذ ناصر شهلول. علم الشيء، علم الشيء، موضوع جديد نطرق له اليوم في علم الشيء. التفاصيل بيان سور بعد ما رحبوا بك ماتر، ان شاء الله نهارك سعيد ومرحبا بك.
1: نهارك اسعد، صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين والفريق العامل معنا هذا الصباح، منوله بنت خيل، عبد الحميد بالعجوزه، انيس الذوادي الحاضر معنا في الاستوديو، بسمه سعيديه، شكون ستاندر
0: جمال
1: تحيه ليه أكيد. تحيه لجمال بوقديده، وتحيه مجددا لكافه الساده المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا مع بعض الفقرات، واللي البعض بعد ما خرجت من الاستوديو طلبني قال لي بربي يا سي ناصر وضح لي مساله من المسائل، راك في مره من المرات قلت أنه ما يسمى بالتقادم المكسب للملكية كي يكون ما فماش هد ملكية راهو بين الورثة 30 سنة، وكي يبدأ الإنسان كما قولها بصفته مالك على بشبهة يكون عن حسن نية 10 سنوات و15 سنة، راني ريت في التيك توك 33 سنة مش 30 سنة. بربي يا سي ناصر أخي غلطت ولا؟ قلت له سبحان الله ما يغلطش، خلينا نثبت، راه بعث لي الكابتور ديكرون، بعث لي الكابتور ديكرون. قعدت نضحك، قال لي شبيك؟ قلت له راهو التيك توك مش ديما راهو صحيح، وراهو التيك توك وقت اللي انت حليت الباج ما ثبتش مليح، لاني كي ثبتت مليح انا نلقى 33 سنه نتاع ما يسمى بمرور الزمن لاكتساب الملكيه بين الورثه، هو يتعلق بالقانون العراقي والفصل 445 من القانون العراقي. بربي سادتي الكرام، وقت تحلوا التيك توك وتلقاو معلومات قانونية ثبتوا المعلومات القانونية هذيك راهي تونسية ولا ماش تونسية، راهو التيك توك مش محلي، تيك توك عالمي اللي قاعد يهبط في المعلومات القانونية هذيك، وانا قعدت نثبت فيها معلومات قانونية الساعة خاطئة، لأن مشيت عملت ريشيرش ورجعت الفصل 445 من القانون العراقي ما نحكي ما قيتوش يحكي على الموضوع هذاك. وبالتالي بربي سادتي الكرام توضيحا، المعلومات اللي تجيكم القانونية عن طريق التيك توك راهي معلومات خاطئة ومعلومات تتعلق بقانون غير القانون التونسي. الملحوظة الثانية جاتني فيما يتعلق بالدراجات النارية، الناس استحسنت مسألة العادمة اللي نحيوش ليشابمون وك الضجيج وك المشان على العجلة. واحد طلب من الوطن القبلي قال لي سناصر فما بلدية من البلديات منعت نوع الدراجات هذه باش تتجول في المدينة بمعاضدة من السلطات الأمنية، القرار البلدي هذا يبدأ يتطبق ولا يمكن التجول بك الدراجات الكبيرة الحجم ولا تحدث ضجيج بعد العشرة متاع الليل. يريت أنه هالتجربة هذه تتعمم على جميع البلديات، وأنا أعتقد أن السلطات الأمنية مهوش عزيز عليها باش تطبق هالقرارات البلدية المتعلقة بالضجيج اللي تحذو هالدراجات هذه النارية. وبربي شبابنا ما تقعدوش كما قال ديك النهاركة تلموا في دعاء الشر، تلموا في دعاش يسبكم ملا ماشي ويسبكم ملا جاي، يا سيدي ريناك وشفناك ويعطيك الصحة وتبارك الله ويعطيك الصحة وبسم الله ما شاء الله عليك تمشي على عجلة والحس ما كذا، خويا برا امشي في بقعة أخرى، امشي كما قلنا البارح لك الجمعيات، أكيد أنك توافقني الرأي سناء.
0: أكيد وبلدية كي تاخذ الانيشيتيف زاد ما نجمو كان نحيوها،
1: كان نحيوها بلدية والله لا نعرف منزل تميم ولا حاجة خاطر هو من الوطن القبلي.
0: أما ماتر ما ننسيوش لي احنا في وضع دقيق جدا، معظم البلديات في تونس ما فيهاش رؤساء،
1: نعرف فيها كتاب عامين مكلفين بتسيير البلديات، الكاتب العام كي يقوم مقام رئيس المجلس البلدي ينجم ياخذ قرار
0: عنده صلاحيات
1: وينفذه. نرجع لموضوعنا اليوم،
0: موضوعنا اليوم هو الموضوع القائم العائد العود من جديد
1: اللي كل مرة يطلعونا بطلعة
0: كل مرة يعود.
1: احنا انا الحقيقة كنت نخمم فيه الموضوع وزدت حبيت نزيد نتعرض له بعد ما سمعت امس مدام راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تقول فما استفحال ظاهرة الزواج العرفي. وش قالت هي؟ قالت أنا رجعت للندوة اللي عملوها، الندوة عملوها ولامس تقريب، قالت راهو ما عناش إحصائيات، وصحيح حتى المعهد الوطني للإحصاء ما عندوش إحصائيات ولا وزارة المرأة.
0: أخي حاجة 100% غير قانونية.
1: هي غير قانونية أمرا وفي بعض الحالات نجم تحصرها. وذاك علاش احنا اليوم حبينا نحكيو على الزواج العرفي في تونس. هل انه عنا زواج عرفي ولا ما عنا زواج عرفي؟ على على سبيل النكتة، انا بكري وقت اللي جاي نسمع في أنيسة الذوادي رونالدو كريستيانو رونالدو باش يعرس بجورجينا. وجورجينا كيفاش عايش معها كريستيانو رونالدو؟ عايش معها على عرف الجري، معناتها جايب منها صغار وعايش معها على عرف الجري. اي لكن هذاك قانونهم يسمح، هذاك دينهم ممكن يسمح. احنا قانوننا الوضعي اللي من عام 56، من 13 اوت 56، ثم قانون الحالة المدنية 57 لا يسمح بوجود نوع الزيجات هذه. لانه انا وقت اللي تتصفح انت كمواطن مجلة الاحوال الشخصية من الفصل الاول حتى الاخر فصل، ما تلقاش كلمة الزواج العرفي، ولا قانون الحالة المدنية ما تلقاش فيه كلمة الزواج العرفي. الزواج الذي يتم خارج الأطر القانونية الموجودة في مجلة الأحوال الشخصية راه زواج على خلاف الصيغ القانونية. ما عندناش في تونس كلمة الزواج العرفي، عندنا زواج على خلاف الصيغ القانونية. شنية الصيغة القانونية اللي جات بها مجلة الأحوال الشخصية من عام 56، من 13 أوت 56 وقانون الحالة المدنية متاع 57، هي وجود عقد زواج مكتوب لدى عدلي إشهاد أو لدى ضابط الحالة المدنية، والأهم من ذلك سنة يتم تسجيله. لعنا في تونس ما اصطلح على تسميته في المشرق زواج المسيار، لأنه زواج المسيار سنة هو زواج بالنسبة ليهم مش بالنسبة لنا، تم الشروط، لكن المرأة تتنازل في زواج المسيار عن بعض الحقوق كيما السكن، كيما المبيت الدوري، سامحوني في الكلمة المبيت الدوري، لأن الزوجة لما تزوجها بالمسيار مش الزوجة الأولى،
0: هي الثانية
1: نجم تكون الثانية والثالثة. وهنا نفتح قوس ويسامحوني السادة المستمعين، أنا بحكم المهنة متاعي ساعات تتصل بي مثلا فتاة مرأة تونسية عايشة في الخليج على موضوع ما، نحفظ أسرار الناس، ساعات نسأل سؤالات من باب الفضول، قلها أنت المرأة الأولى، تقولي لا سامحني سنصر أنا الثالثة، وين عايشة؟ عايشة في أبوظبي. ومرته الأولى قالت عايشة في دبي، ومرته الثالثة عايشة في رأس الخيمة. شهما عندهم حق راهو بالطريقة هذه، لأنه أنا نحترم سيادة الدول ونحترم قوانين الدول، لكن زادا لازم نحترم زادا القوانين متاعنا. احنا من بين الدول الرائدة اللي منعت تعدد الزوجات في الفصل 18، اللي في الفصل 21 من قانون الحالة المدنية ومجلة الأحوال الشخصية تعتبر أنه العقد المعلق على شرط في المدة ولا كذا، وما يسمى بزواج المتعة لأنه زواج المسيار معترف به في المشرق، ينتج النفقة وينتج النسب وينتج كل شيء. احنا راهو الزواج على خلاف الصيغة القانونية لا ينتج آثارا قانونية متعلقة بالنفقة، متعلقة بالسكن، متعلقة بالحضانة وكل، لأنه عقد الزواج نعم
0: والنسب.
1: ولكن هون المشرع عام 98 عمل لك القانون متاع اسناد لقب للأطفال المجهولين واللي ما عندهمش تلقى مضمون متاعه، محطوط فيه كان اسم الأم والكاز متاع الأب بكلها نقاط نقاط نقاط. فجاء المشرع عام 98 قرروا فما إمكانية عن طريق لدين اللي هو لاسيد ديزيكسوليبو نوكليك، لاسيد ديزيكسوليبو نوكليك لدين اللي هو يخلي إثبات النسب بنسبة ضئيلة فيه الخطأ بنسبة 1% تقريب، بنسبة 99.99% يثبت النسب بالأدين. وإذا فما أولاد مولودين خارج إطار الزواج، وفي الزواج العرفي راهو يعتبروا مولودين خارج إطار الزواج باعتبار أنه ما فماش عقد مدني بين الطرفين وما تمش تسجيله لدى ضابط الحالة المدنية وفي دفاتر الحالة المدنية، لأن المشرع في في في في قانون الحالة المدنية ما يكفيش انك تبرم عقد الزواج، العدول في ظرف شهر يلزمهم يعلموا التسجيل اك العقد هذاك باش وحنا من بين الدول. ونقول وافتخر بذلك اللي الحاله المدنيه نتاعنا والحمد لله منظمه مريقله من عام 57 وإحنا نمسكوا الدفاتر متاع الحالة المدنية. وذاك علاش كنمشيوا إحنا البلدية نطلبوا مضمون يخرج لنا المضمون بالوقت ويخرج لنا فيه البيانات الكل بما فيها الزواج بما فيها الوفاة بما فيها كل شيء. معناتها في صورة ما فما يتوفى الإنسان وينتقل إلى عفو الله تعالى فإنه يقع إبرام مضمون وفاة. الإشكال اللي عنا واللي حبيت أنا ربما نقوله باش نتفاداو حكاية الزواج العرفي، أنه القانون متاع 57 والتصريح بالولادات، أنك أنا توا معناتها مواطن، أي خليني مواطن تزاد الوليد يهزك الشهادة الطبية متاع السبيطار ويصرحوا للموظف الغادي يقولوا تزاد الوليد، ما يطالبوش بعقد الزواج، ما يطالبوش، يسجلوا بمجرد التصريح. انت شوف وقت تاخذ مضمون سنه تصريح شكون؟ تصريح الاب. الاب بمجرد انه يعمل ورقات وكذا وضع. علاش ممكن قانون الحاله المدنيه من الممكن انه يقع ادخال عليه تنقيحات بخصوص مطالبه الانسان اللي باش يصرح بالولاده بعقد زواج، لانه فما شكون توا متزوج على خلاف الصيغه القانونيه وجاب صغار ومشى رسمهم في المدرسة ورسمهم وهو ما عندوش عقد زواج. وقتاش يوحل؟ يوحل وقت اللي يحب يطلق. وقت اللي باش يجي يطلق انت كي باش طالبه بعقد زواج يقولك ما عنديش. اي باش طلق؟ ما عندك حق. المرأة لا عندها حق لا في النفقة لا في السكن، والحضانة تبدأ مشكوك فيها. صغيرات صغارك صحيح استلحقت النسب متاعهم، لكن وضعية قانونيا انت في مخالفة جزائية. وقانون الحالة المدنية يعاقب على التزوج على خلاف الصيغة القانونية بالسجن والخطيئة، والأكثر من ذلك يعتبر الزواج باطل وفاسد. وبالتالي في تونس لعنا زواج المسيار، لعنا زواج المتعة، ولعنا زواج عرفي. احنا عنا قانون وضعي، عنا زواج على خلاف الصيغة القانونية. راهو فما تعقيدات كبيرة قضائية وتنجم تلقى روحك في الحبس انت وياها باعتبار انه انتم تزوجتوا خلافا للصيغه القانونيه. واعي ما اقول لا اقول خلافا زواجا عرفيا. وبالتالي بربي ننتبهوا، راهو عنده اثار قانونيه محطمه ومدمره الزواج العرفي في مساله السكن، في مساله النفقه، في مساله النسب، باعتبار انك مجبور بعد ذلك انك باش تستلحق لكن النسب نتاع الصغيرات اللي تولدوا خارج اطار الزواج. تعرف عندنا رقم مفزع نتاع الولادات خارج اطار الزواج، رانا 1000 ولاده سنويا خارج اطار الزواج نتاع صغار هما يعتبروا ابناء زنا. وبالتالي فان الزواج العرفي الغير معترف به في تونس لا نعترف لا بالمسيار ولا بالمتعه ولا بالزواج العرفي، لا نعترف الا بالعقود المدنيه التي يبرمها عضو الاشهاد وكذلك ضابط الحاله المدنيه. وتعدد الزوجات ممنوع في الفصل 18 من عام 56. احنا بينتو 13 اوت 1956 نحتفلوا بوجود مجال الاحوال الشخصيه اللي في حاجه الى المراجعه. راهي ماهيش قران. وانا قلت المره اللي فاتت ومعاك يا سناء، قلت بالنسبه للحضانه يلزم نراجعوا مجال الاحوال الشخصيه، بالنسبه للذمه الماليه نتاع الاسره باش ما نقولش النفقه. المراه تو كي خرجت للعمل، المرأة لما لا تعمل احنا متفاهمين فيها القوام على الرجل، اما المرأة اللي عندها ذمة مالية لما لا نحط وجوبية المساهمة في الانفاق على العائلة مش على الراجل. راني راهو ما يلزمناش ننظروا لمجلة الاحوال الشخصية منظار ضيق، خلينا ننظروا لها كمجلة الاسرة التونسية
0: كمشروع اسرة
1: تونسية. خلينا هالمكسب هذا نزيدوا ندعموه ونراجعوا مجلة الاحوال الشخصية، ولا بد من مراجعتها لانها عام 56 اتعملت صحيح تنقحت عام 93 وشوية، لكن التنقيح هذاك غير كافي وفي اتجاه نوع من التوازن الاسري، لانه الرقم متاع 16,000 قضية اطلاق الحقيقة انا كرجل قانون يؤرقني، لانه ما قناش حل يا رسول الله. 16,000 راهو برشا
0: برشا
1: راهو برشا، برشا معناتها 16,000 كأنه في 12,000 كل عام وحنا نقدموا كيما حوادث المرور عفانا وعفاكم الله الله غالب عدد القتلى برشا وتراجع الحوادث تصور انت 10% زادوا القتلى في حوادث المرور وربي يستر الجميع. وبالتالي سادتي الكرام راهو اذا باش نلتجئوا الى هذا الزواج راهو زواج ينجم يعرضك للسجن وينجم يعرض الصغيرات المكلية لتعقيدات قانونية ويعرضك أنت لتعقيدات قانونية والمرأة بيدها تعرضها لتعقيدات قانونية فيما يتعلق بحقوقها سواء تعلق منها بالنفقة أو بالسكن أو غير ذلك من الحقوق
0: دون المصير المعقد للأبناء.
1: أكيد المصير المعقد المكلية ما يسمى بالضحايا وتلقى روحك بعتالي برا امشي يعمل تحليل جيني باش تثبت النسب متاعك. مخلي المشارقة يا خويا نحترمهم وخيانا لكن بربي خويا عندهم فلوس وما ينجموا. احنا رانا زواولة رانا احنا الواحد كما قولها راهو تعرف فما حاجة كنهريك نقرأ فيها سنة تعرف القانون الكنسي لا يعترف بالطلاق تعرفش علاش؟
0: علاش
1: العقد اللي تعمل في الكنيسة ما فيش يتلاق تعرف علاش؟ لأنهم يعتقدوا أنه عقد الزواج هذاك

0: تعرس في الكنيسة
1: لا يمكن الرجوع فيه.
0: لا يمكن الرجوع فيه. وذاك علاش وقت اللي يقول له على في اي على مور، معناتها انك تشد الانسان اترنال. العقد المدني قابل للطلاق عندهم. احنا مع الاسف حتى كي نرجعوا للتاريخ وكان نقول لك عقد الزواج كيفاش كانوا يعرفوه، والله الواحد يحشم على روحه. هو عقد يحل بمقتضاه للشخصي ان يستمتع بادميه. تصور معناتها الباساس ديسبري كيفاش انت عقد الزواج لخصته في الاستماع الاستمتاع، سمحني الاستمتاع بادميه. خلينا نكبروا عقولنا وبالعكس نحافظوا على مكاسبنا اللي جات بها مجله الاحوال الشخصيه. وما تقولوش بربي ديما الكلمه نتاع الحاكم ظالم ولا القانون مع المراه والكل. يا سيدي انا مع
1: مراجعة
0: مجلة الأحوال الشخصية لإحداث نوع من التوازن، وباش نحيو الحمل الكبير اللي موجود على الرجل في مسألة النفقة والسكن، وتكون فما مساهمة من الزوجة، وتكون السفينة تقاد بربانين، المرأة والرجل، وليس ربانا واحدا.
1: معقول جدا. والمراجعة مطلوبة، هي
0: مطلوبة
1: مشكلة في مجلة الأحوال الشخصية، واحنا على وقع الاحتفالات قريبا بسبعينية هذه المجلة. شكرا لك أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة ديما على الإضافة في علم الشيء. معك أنت نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند. تحية توصلكم عند ليكيب الكل، جميل بقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة رافقنا في الديجيتال، منال التخيل في الإخراج التقني، وسلم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البرامج متواصلة على جوهر FM، متابعة طيبة لكل برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم أمس السبت نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. دوليا طرحت إيران أمس شروطا صارمة قبل

0: حوثيون اليوم الأحد استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. الاستهداف جاء ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن وفق تصريح المتحدث الرسمي يحيى سريع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية. ألغى مطار شنغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية ونقلت السلطات المحلية نحو 300 ألف شخص في المناطق المحيطة مع استعداد الصين لاستقبال إعصار دولفين بعد أن ضربت العاصفة شمال تايوان بأمطار غزيرة. قتل 22 شخصا على الأقل بينهم 17 جنديا في حادث تصادم حافلتين في جنوب النيجر وفق ما أفادت به وزارة النقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: La boîte vocale de Jawhar FM 73 24 3000. Best of. Best of.
3: عسلام يا Jawhar FM. نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر، قد تم 27% من الشعب التونسي مخصصا للكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في قواعد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح ما ناش قاعدين نتبعوا فيه بما فيه مانا تاني راه فنت الخيارات السبعة قدامه باش تحبه مش يصبر تراه ما يلجمش، لكن نستعمل في الدواء ما نستعمل فيه الدواء صحيح على الأقل فنت حتى كان منها ما يطلع الشكر باش يولي بالدوم وعلى يقل جوز جرامات جرام 80 حتى المعدل هذاك نبدا الحلول الاصطناعي الحلول الطبيعي الموجود في الغلاء هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر عندهم كما قال المرحوم عبد العزيز عوض اللي مات بشبع مرحوم.
4: ألو عسلامة بربي حبيت نعرف الإجراءات اللي نقوم بها مع القرض وهي المطلوب وشنو اللازم بما شروط ناخذ قرض يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي
5: توضيح فقط راه وراء الحوادث اللي قاعد تصير كل كيه الاكسيدون الحوادث المرورية 90% من شركة في الدولة لأن الدولة في القدرة الشرائية كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وما والفلوس ما عادش تقضي ديجا ضيع من الساس. ثاني حاجة هو شكون السبب أول هو الشاحنات الكبار والحافلة اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش مبايا زايد ما يخلصوش يبدي يجي يمسيكك ويقدر يعرف يقول له عامل أكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم عين محلولة وعين مسكرة لأنه ما عادش فما مربوح المربوع الصحيح تاخو في الدولة ما خلت لهمش بالتاكس بالأداءات وا وا وا والبطوط غالي
6: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها لو حكاية القروض هذه والتصريح عن الشرف أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة في تقول البنك قال لي خويا ما عنا حد شيء ما هبطنا حتى سيركيلير من بنك سنترال والوزارة وإلى حد الآن فهم حد شيء أوفيسيال أنا خليه العباد في إحراج على يعني الأقل ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أي أوفيسيال عبرت السيركيلير تبعث البنوك كلها أبكي في منها.
7: هلو عسيمة زورة سيد ربي تسلمون على حي رياض اللي مخلينا بلاشنا راهو أربعة وخميس وجمعة وسبت رانا بلاشنا راهم رجعوهم البارح ثلاثة سوايع وقصوه نهار لحد اليوم اثنين ثلاثة قوت ما عنيش قطرة ماء بربي شوفونا مسؤول على حي رياض ونشوفونا الحل متاع الماء هذا اللي ما كان المقصود والله والله والله خرجوا لي 300 ألف خليت فيهم ماء رو هذا معقول ولا مش معقول وبعث لي فاتورة الماء باش نخرج الماء يندرى سنة بلاد الإيس أنا قولوا لي برك بربي سنة بلاد معناتها المخرج السبعة الربع نخليه مقصود نديمه بساعتين ونص ما صاح مقصود
8: تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك

0: Mag mع أسماء جربي
1: مع أسماء جربي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
2: Bonjour, bonjour, ahla wasahla bikom fi halqa jadida min Archimag, votre magazine spécialisé en architecture et en décoration. Al majalla al ma'mariya al oula fi Tunis li tahtem bil sha'n al binaa' wa sha'n al ma'mari akid fi Tunis w fi al 'alam al kull. Talqaw ma'ana bi qudrat rabbi dima kull jadid. Mohandesa ma'mariya ma'akom Asma Jerbi w al youm 'anna thulla min al khubara akid. Al youma bach nahkiou fi bursat al binaa' 'ala ijra' jibai taht 'anwan ma'loum 'al istihlak 'umrou أكثر من 40 سنة لم يتم استعماله، واليوم إذا كان باش نستعملوه باش يستعملوه مصنعي الرخام خاصة، نجم نقولوا بسلامة وفي لمان لمادة الرخام اللي موجودة في ديارنا في فيلاتنا. شوية آخر نحكيه أكثر تفاصيل ونشوفوا شنو هو تأثير وتداعيات الخبر هذايا على أسعار الرخام. بيان سور شوية آخر زادة كيف كيف نحكيه على لوماغ، الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين، يكون ضيفنا السيد أمير التركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. نشوفوا الجديد ونشوفوا خاصة الكونكور ومسابقة، ولا خلينا نقولوا جائزة لوماغ للهندسة المعمارية. شوي آخر نتعرف عليها ونشوفوا شكون ينجم يكون موجود وشكون تشملوا الجائزة هذه. تتسويت نعطيكم لزخشي نيوز، نرجعوا لهيئة المهندسين بتونس اللي تأكد وأكدت عمادة المهندسين التونسيين في بلاد لها أنه أحكام القرار عدد 83-2022 المتعلق بتعريفة الخدمات الهندسية الدنيا الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزمة وواجبة التطبيق من قبل جميع المهنيين دون استثناء. يعني أكل بلاغ أكل وريقة اللي فيها بيان سور وحكينا عليها قبل، نجم ترجعوا الفيديوهات متاعنا، التعريفة الدنيا concernant bien sûr les études concernant les visites de chantier concernant la suivi donc هذا الكل ولا إج باري. وأفادت العمادة بأن ضبط تعريفة دنيا للخدمات الهندسية يندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية والتصدي خاصة لكل الممارسات اللي من شأنها المساس بقيمة العمل الهندسي أو الإخلال بقواعد المنافسة المهنية النزيهة. بيان سور لهنا ديما المنافسة يلزمها تكون شريفة، على ذاك التعريفة الدنيا تضمن حق المهندس وتضمن زادة كيف كيف حق الكليان بيان سور باش يكون الامور نتاعو منظمه ومريقله وما عندوش مشاكل من بعد بيان سور مع المهندس نتاعو. نقعدوا في نفس السياق ونتابعوا شنو هو جديد بالنسبه لهيئه المهندسين بتونس. فتنظم الهيئه الجهويه لعماده المهندسين بجندوبه بالشراكه مع بيان سور اون سوسيتي دو فورماسيون دوره تكوينيه في القانون، وذلك يوم السبت 22 أوت 2026 بدايه من الساعة 8:30 صباحا بقاعة المؤتمرات تسنيم. دونك لهنا الفورماسيون تحكي عن المسؤولية المدنية والجنائية المهندس، وهذا يحكينا فيه ديجا قبل في أخشيماغ، التشريعات الجديدة المتعلقة بالشيكات، عقود العمل وإدارة النزاعات خاصة بالنسبة للمقاولين والمهندسين، مهندسين والحرفاء نتاعهم، العقود المهنية والممارسات القانونية السليمة، وتلقاو رابط في لوردغ ديز انجينيور تونيزيان دو جندوبة وإلى لوردغ ديز انجينيور تونيزيان اللي حب بيان سور يدخل في الفورماسيون هذيا تريز انتريسونت. المهندس يزم يكون ملم بكل شيء، يزم يكون عنده لو سونس ارتستيك، يزم يكون ملم بالقانون، يزم يكون عنده لاسبي تكنيك، دونك على ذاك اسمه انجينيور، يلزمو يعرف بيان سور ويقيم ليتا هذاك ويقيم السيتوياسيون اللي هو فيها ويلقى لها سوليسيون. وهذه خدمتنا كمهندسين معماريين ولا مهندسين، يلزمو نلقاو سوليسيون ا تو بروبليم. زعما نلقاو سوليسيون لمشكله الرخام، يلا قدوا معنا شوية آخر نحكيه في الموضوع هذايا بعد الغنية.

جوهر اف ام توقيت بورصة البناء في تونس. اليوم نحكي على إجراء جبائي تحت عنوان معلومة على الاستهلاك عمره تقريبا 40 سنة، يخص شركات وحرفي تحويل الرخام يطالب بتطبيق المصنعين حالا في 2026 مع أثر رجعي لعشر سنوات. اللي وظفوه ما وظفوش الصناعيين لا عند الشراء ولا عند البيع، ولم يستعمل منذ 40 سنة، وتوصل صناعيين مطالبين بدفع معاليم لم توظف. وإن تم تطبيقه من 2026 فصاعدا، فتكلفة الرخام ما عادش باش تكون اللي نعرفوها، ويمكن المواطن التونسي باش يودع مادة الرخام في البني امتاعو. الحديث على الموضوع هذايا بكل تفاصيله، واللي بيان سور يهم كل تونسي، كل باعث عقاري، كل إنسان يخم في البني، نستضيف اليوم معنا سي محمد طاهر ورتتاني، عضو الغرفة الوطنية لصناع الرخام. سي محمد طاهر مرحبا بك في جوهر اف ام. سي محمد الطاهر تسمع فيا؟ سي محمد الطاهر باش نعاودوا نطلبوها، باه نخرج اغنيه ونرجعوا من بعديك. يلا نخرج اغنيه فاصل قصير ونرجعوا نتصل بسي محمد الطاهر، نكمل بيان سور في الموضوع نتاعنا.

0: إجراء جبائي كما قلنا تحت عنوان معلوم على الاستهلاك عمره تقريباً 40 سنة يخص شركات وحرفي تحويل الرخام يطالب بتطبيقه المصنعين حالاً في 2026 مع أثر رجعي لعشر سنين التالي. بيان سور إذا كان وظفوها لا وظفوها الصناعيين عند الشراء ولا عند البيع ولم يستعمل منذ 40 سنة. وتوا الصناعيين مطالبين بدفع معاليم لم توظف وإن تم تطبيقه من 2026 فصاعدا فتكلفة الرخام نقول لكم من توا ما عادش تكلفة الرخام اللي نعرفوها ويمكن ما عادش بشراو رخام في ديارنا ويودعوا التونسي إن فابختوت. الحديث عن الموضوع هذايا بتفاصيله الكل واللي تهم كل تونسي وكل باعث عقاري أكيد في تونس نستضيف اليوم معنا سي محمد طاهر ورتتاني عضو الغرفة الوطنية لصناع الرخام. سي محمد طاهر صباح النور ومرحبا بك في جارة فهم.
1: سلام صباح الخير مدام. مرحبا
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بإذاعة زوارة.
0: شكرا لك. شكرا لقبول الدعوة للحديث في الموضوع هذايا. دونك خلينا نفهم قبل كل شيء تفاصيل الإجراء هذا اللي من عام 1988. شنو التفاصيل متاع الإجراء هذايا؟ على شنو يحكي بالضبط معلوم الاستهلاك؟
1: مرحبا مدام. شوف القانون هذايا الضبط عام 1988 وبعد تم تنقيحه عدة مرات آخرها سنة 2018 وظل القانون هذا يطبق كان على التوريد وأغلب الناشطين اللي يستعملوا في الحجارة الرخامية معناتها المحلية معناتها ما يقتموش بيه ما يستغلوش بيه نظرا لأنه ما دخلش حيز تطبيق وإدارة الجباية كانت أقرت عن سنة 2005 بأن قانون 1988 الخاص بالضريبة على الاستهلاك يخص التوريد ولا يطبق على الصناعة المحلية. بالنسبة للقانون هذا ظل معذور من قبل مصالح الجباية والدليل على ذلك لم يدخل مراجعة في المراجعات الجبائية في من قبل كل مصالح الرقابة الجبائية بكامل تراب الجمهورية. نعم. و شو يعني
0: معلومه
1: شيء وتوا عملتها ب 2026 عندنا زميلنا بيحدى تفاجأ بإحدى مراكز الأداءات طبقت عليه بصفة مشحتة هذا القانون المعذور على إحدى الشركات بتاع زميلنا مفعول رجعي مدة 10 سنوات.
0: يعني صحيح اللي سمعني يعني سمحني سي محمد طاهر تم اكتشاف خلينا نقوله ولا الكشف على الإجراء هذايا صدفة خلال تعرض إحدى المؤسسات لعملية رقابة مالية. يعني صحيح
1: بالضبط. صدفة بالضبط.
0: واضح بي يعني ما تمش تحيينه صدفة.
1: نعم.
0: يعني لم يتم تحيينه ولا تفعيله في 2016.
1: لا أبداً أبداً من عام قرابة 40 سنة. 40 سنة ما دخلش على
0: حيز التنفيذ.
1: وشنو تداعيات القانون هذا لو يدخل حيز التنفيذ؟
0: نعم.
1: على سيفتح كل الشركات والورش العاملة في القطاع هذا بالأغلاق وبذلك يتم إغلاق السوق الشغل ب10 ليالي من العاطلين عمل وحبيت نعطيك بسطة عندنا حوالي 4000 مؤسسة بين صغرى متوسطة بمتاهم زيادة المقاطع شغل حوالي 50,000 موطن شغل.
0: 50,000
1: يعني عارف شنو معناه 50,000 موطن شغل؟
0: رقم كبير.
1: يعني فيها
0: 50,000 عائلة
1: فيها سنتين يعني كارثة بأتم معنى الكلمة.
0: صحيح.
1: وإحنا لو بيطبق القانون هذايا يدخل غدوة حيز التنفيذ ما عاد حتى شركة لازم تخدم راه حتى شركة ما عاد يعني شلل كان حوالي 50,000 موطن شغل مش يكونوا مش يندثروا وراهم حوالي دوبل 50,000 أخرى من شو اسمه مصنعي البلاتر من مصنعي آلات القص.
0: نعم.
1: من الأبرازيف وما تابعه من كهربائي شو اسمه اللي في قطاع الكهرباء أكل بوبيناج وكل خاطر راو ما تصورش أنت في بالك راو الموتورات في ظل القصان المتكرر للستيك والستيك ما نلومش عليها لأن هي هذيك باش تحمي الآلات نتاعها راهو يومين البوبيناج راهو حاجة معناتها رهيبة فهمت قص الضوء يرجع يقص وإحنا نعانيو منها المشكلة هذه فهمت كيفاش
0: واضح بي سي محمد الطاهر نحكيو على النسب نحكيو عليها على معلوم الاستهلاك قديش معناها شنو النسب هذه اللي تنجم تأثر
1: على صوتك بعيد شوية مدام
0: تسمع فيها توا
1: نسمع فيك
0: قلت لك نحكيو على المعلومة على الاستهلاك هذه النسب اللي باش تتحط دونك على أرض الواقع قديش النسبة نحكيو عليها
1: أي بالنسبة للمقاطع 10%
0: أي
1: بالنسبة للوحات 25% والطامة والكبرى طامة الكبرى 50% على الانتاج النهائي اللي برودوي فيني دلاج معناتها
0: دلاج
1: 50% تتصور انت عندنا 50% على البرودوي فيني وعندنا 19% تي في ا وعندنا 1% فوديك يعني كي تجي تحطهم هذوما الكل يعني يلزمك تفوتر تاخذ الثمن الرئيسي وتزيده معناتها هذه 70% تصور انت يعني 70% زياده في الفاتوره مادام شكون اللي باش يشري الترخان هذا شكون باش يشري احنا تو عندنا مشكله كبيره في التسويق عندنا مشكله كبيره برشا تعرفش علاش لان قطاع البناء من 2011 حتى ليوم الناس هذا تاع 50% ريت انت الحجم نتاع معناتها الاندثار تاع قطاع البناء 50% مشى باهي حتى واحد ما يشري رخام واحنا ما نجموش ندفعوا تي في ما نجموش نخلصوا سينيسيس ما نجموش نخلصوا 1% فوديك يحل هذا مش يحل الباب على مصرعي على لي برودوي سيميلير اللي هما اللي جوا من اوروبا بصفة عامة من آسيا مش نولوا نخلصوا سينا سيس متاع أوروبا مش نخلصوا سينا سيس متاع آسيا وتحل الباب على مصرعية دوتر برودوي والبرودوي والإنتاج متاعنا والحجرة متاعنا تندثر رويدا رويدا مع الاندثار متاع اليد العاملة مع واحد راهو أنت ما تصورش مدام الحجم تاع القلق تاعنا
0: لا نتصور يعني حجرتنا رخام شمتو اللي نشوفه فيه في روما تالا اللي توقع دي تصدر كبرودوي دو كاليتي لأوروبا يعني هذا الكل متاعنا احنا معاش النجم نستغلوه دونك قاعد الرافي في حجم
1: لا وزياد على هذا سامحني مدام التصدير تاع الكتل الرخامية من عن في المقاطع وضفوا عليها 250 دينار الطرناطة انت تتصور الحجم نتاع الكارتة انا بالحق انا نسأل مع كامل احتراماتي للناس كل يدي في الادارة يجي يحط قانون يحك راسه ويحط قانون بكيفية دي الاخر يحك راسه ويحط 250 دينار على الطرناطة والاخر يحط لي 50% على البرودوي فيني شكون انا احنا قبل راهو يلزمنا نشاركوا اصحاب المهنة نشاركوا الوزارة نشاركوا الناس المعنيين باش الناس نحطوا معناتها اقتراحات نحطوا اقتراح واحد اثنين ثلاثة ونشوفوا الامباكت نتاعه على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد ما نجوش هكا ديريكت نحلوا ونحطوا الكارثة هذه على طريق المؤسسات بالحق لو حتى واحد ما نجم يخدم راه راهو مستحيل انا شخصيا ما عادش لازم نخدم انا في منطقه داخليه في ولايه الكاف لجور انه يحط لي القانون هذا ونخدم ما يقارب من 22 او 23 خدام هنا مش نشد الفاتح ونقول له ما عادش نجم ما غالب ما عادش نجم فهمت
0: ناخذ اكزامبل كونكريت سي محمد طاهر مثلا نحكي على رخام تيلا دلاج رخام تيلا قداش يمشي المترو تقريبا من إلى؟
1: المترو يمشي من 35 دينار حتى ال 40 دينار 45 دينار هاي نحكي احنا على المعامل نحكي على المعامل احنا توا المعامل ما نحكيش على لي روفوندور احنا يمشي من 35 دينار حتى ال 40 دينار.
0: واضح به هذا تو كان نوظف عليه معلومة الاستهلاك قداش يولي؟
1: 35 مدام اسمع عندك اتونسيون راهو ريتخ 35% تضربها في تزيدها 50% كان عندك سيلو قي 35% زيدها 17000 بشيف الروح هيا نحطو 35 زيدها 20 قداش هي 75 75 دينار زيد توظف عليها تي في ا 19% وزيد توظف عليها 1% فوديك يعني 75 هذيك هي بيتها يعني المتر يمكن يروح قريب 80 90 دينار تصير الماء
0: معناتها اللي كان 35 دينار باش يولي لك 80 دينار
1: تقريبا
0: هذه البازم نتاعنا تو ولات
1: اي فهمت وحاجه اخرى بالليل
0: بالك ما نحكيوش على على على الرخام انواع اخرين لهنا نحكيو على البازيك نتاعنا احنا
1: نحكوا على الرخام الحجره اللي نتاعنا في في في, في تالا فهمت كيفاش
0: واضح
1: وحاجه اخرى احنا راهو عندنا حجره رسوبيه انا قادي ما عندناش ماربل راه
0: صحيح
1: في بريك ايش نخدموا فيه احنا هو حجاره رسوبيه سيتين روست دي موتير سي با سي با دي ماربل الماربل هو سيتام ميتامورفيزم دو كونتاكت يعني كونتاكت يعني بين الماجما الرخام نحكي على الرخام الرخام هو الكونتاكت بين البركان الكتل البركانيه مع الحجاره الرسوبيه يعطيك رخام الور احنا نستغلوا في الحجاره الرسوبيه فهمتني سي سي روستي دي موتير احنا راهو ما نستغلوا في الرخام ما عندناش رخام في تونس كان شمتو فقط اما اللي موجود في تالا هي حجاره رسوبيه ما هيش رخام احنا ال 50% مش يوظفوها على الرخام واحنا عندنا حجاره رسوبيه روستي دي موتير
0: واضح
1: بار ديفينيسيون وبار نومنكلاتور
0: واضح سي محمد طاهر الحل المقترح توا من الغرفه الوطنيه لصناع الرخام شنو ينجم يكون وفي بالي عملتوا ندوه صحفيه عملتوا اجتماعات شنو ينجم يكون الحل ينجم يخرج الناس الكل وخاصه المواطن زاد كيف من المأزق هذايا خاطر اذا كان سكرنا على الصناعيين سكرنا زاد على المواطن انه يبني داره كونفينابلومون دونك شنو الحل المقترح
1: الحل المطلوب يعني صرخة ونداء للسلطة إلى كل من وزارة الصناعة وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة يتلفتون بلطف ويدرسوا الموضوع لأنه لو يطبق الموضوع هذا شيء يعني راهي كارثة بأتم معنى الكلمة احنا بالنسبة لنا احنا راهو مجحف هال 50% هذه على 25% وال 10% راه مهضومه يعني مجحفه جدا جدا والمآل نتاعها المآل كارثي بأتم معنى الكلمه
0: خاصه كي نقولوا 10 سنين التالي يعني انت ما وظفتش
1: ايوه لو احنا وكان يطبقوه بطبقوه مده شهر بركه راه هو يقول لي مش طبقوا مده ترجع به شهر بركه وتبدا طبقوا من اليوم غدوه شلل تام وإحالة أكثر من 50,000 موطن شغل على البطالة والتبعات نتاعه الكارثية على الدولة في حد ذاتها وزارة المالية أنه لا تتنجم نجم إذا كان أنت ما تخدمش لا تنجم تخلص سينسيس ولا تخلص تيفيا ولا تنجم تخلص فوديك دونك كل لطف أنه يدرس الموضوع وإحنا رأي إيدينا مفتوحة راهو نجم نتناقشوا مع بعضنا نجم نحكوا نجم نشوفوا شنو اللي باش يصير راهو حاجه معناتها فهمتي ولا لا ما هو القران وفيه اجتهادات استاذ القران وفيه اجتهادات فما بالك هذا قانون فهمتي ولا لا اللي مش يقضي على كامل المؤسسات اللي موجوده في الجمهوريه التونسيه وما وراءها من مؤسسات اخرى دي ديريفي يعني احنا عندنا 50,000 يمكن ياسر 50,000 ولهذا نطلب كلك المراجعة الجذرية أو أنا شخصيا نطلب التوقف نهائيا على الواحد لأن احنا بينا تو في وضعيتنا احنا نسوفر معناتها يعني نعانيه معاناة زرقاء لأنه قطاع البناء من 2010 إلى يوم الناس هذا روى طاح منه 50% احنا تو عندنا معاناة كبيرة
0: واضح. شكرا لك سي محمد طاهر ورتة تاني عضو الغرفة الوطنية لصنع الرخام. وصل الصوت أكيد لغيبيركسيون كل حاجة نمسوها في البني راي وتابعتها دومينات أخرين تمس الرخام يتمس الإلكتريسيتي الفلويد كل شيء راه مترابط ببعضه في البناء. هو بناء متماسك الكلنا تابعين بعضنا من المهندس للمصنع الكليون في الأخر هو اللي بيش يدفع هذا الكل. وإذا كان الكليون ما ينجمش يدفع الباقي كل ما ينجموش يخدموا. دونك لهنا نراجعوا شوية دونك أكيد باش يقوموا بالواجب بالغرفة الوطنية لصناع الرخام وقاعدين أكيد يبحثوا على حلول أكثر وأكثر إن شاء الله نلقوا حل باش الكلنا نجموا نخدموا الكلنا نجموا نبنيوا في تونسنا العزيزة. مزنا كاملين في أخشي ما أكمليكم.

0: Jawa FM. Téléchargez notre application Jawa FM sur App Store et Google Play. L'application Jawa FM d'Imamak à l'App Store ou Google Play.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بل فيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي بألفين والاكثر والعب على ماي اريدو وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
0: اريدو طور عالمك خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فاتك

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: أكتيف سيفك
4: سيف سني، أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: أفار بوبليسيتي
8: تسمو لحد من 9 ل 10 أرشيماك مع أسماء الجربي،
9: مع أسماء الجربي
8: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
10: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت أرشي نيوز، ونحكيه على الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين لوماغ ليطلق مسابقة معمارية عالمية أو جائزة معمارية عالمية. أكثر تفاصيل اليوم مع سي أمير التركي رئيس الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين. سي أمير أهلا وسهلا بك في جارفة.
11: شكرا أني عايشك أسمع على الدعوة المتجدة، وإن شاء الله نقدم الإضافة للمستمعين وكذلك اللي يشاهدوا فينا على جارفة
10: إن شاء الله. خلينا نبدأ وساعة قبل كل شيء، شنو جديد في اليمار، شنو جديد في المعمار؟ تحب نبدأ ولا شال ناسيونال ولا لشال ميديترانيا؟
11: نخليه لشال ميديترانيا للجزء الثاني على الخطر، يمكن هي أهم نقطة. ولكن لأنه ما نجموش اليوم نحكيه على الهندسة المعمارية ونكون وإحنا مهندسين سيادتك وأنا وما نحكيوش حاجة جديدة اللي موجودة في تونس. بطبيعة الناس اللي تواكب في المجال العمارة في بلادنا كسوا معناتها بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة يعرفوا اللي كان فما إشكال خلينا نقوله قانوني
10: هيكلي
11: اللي خلى الهيئة متاعنا تحرم من وجود مجلس على امتداد تقريبا سنة ونصف. فهمت يعني تقريبا توت ان موندا، احنا نعرفوا لي موندا دو سون دي موندا دو زون يعني تقريبا من افريل، واحنا نعيشوا في حاله تعطيل تام لكل المسائل الداخليه والخارجيه، لانه في اخر الامر الهيئه هي مرفق وطني، مرفق يعني عام، و بتعثره ولا بتعطيله تتعطل العديد من الاشياء. المهم مش نحاول باش نكونوا ايجابيين، الحاجه الجديده والحاجه الباهيه أنه اليوم يعني تم بطبيعة بفعل يعني حكم قضائي تم تعيين واحد من القامات المعمار في تونس، ومن هو يعني رئيس سابق لهيئة المهندسين المعماريين سي توفيق بوسلامة. يعني عينوه كمتصرف قضائي باش هو يقوم بالأعمال اللي يلزمها تتعمل في هالفترة هذه، فترة ربما تدوم 3 أو 4 أشهر على أقصى تقدير. ومن خلاله هو نتجاوز كل هيك المشاكل اللي كانت صايرة، بأنه أولا وبالذات يلزم انتخاب مجلس جديد بطبيعة، لأنه هو اللي مش ترجع له كل الصلاحيات لي يعني باش يرجع الهيئة على المسار متاعها الصحيح. ولهذا أهم شيء بالنسبة لي نحن هو أنه يتم الإعداد للانتخابات هذه متاع المجلس الجديد. في نفس الوقت بطبيعة فما أشياء قاعدة عالقة مهمة برشا، فما العديد من وليداتنا اللي هما متخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، واللي هما عندهم أكثر من سنة الآن من اللي تخرجوا، واللي ما تمش يعني الانتجراسيون بتاعهم ما تمتش، لأنه
10: لم يسجلوا بجدول المهندسين المعماريين،
11: لأنه القانون متاعنا يقول يلزم يكون فما يعني اجتماع هيئة واجتماع مجلس لقبول بطبيعة الترسيم هذه، وهذه نعتقد انه وليداتنا عندهم الحق في انه معناتها يعني قراوا تبارك الله ابتدائي وثانوي وجامعه وكذا ومن بعد يتخرج ويقضوا قرايتنا ماهيش سهله بالكل معناتها وبعد هذا الكل الحلم نتاعو انه يخرج وانه يمارس المهنه نتاعو يلقى روحه معناتها غير مسجل ويلقى روحه محروم من حقه المشروع. ولهذا هذاك علاش قلنا راهو يعني تعطيل او تعطيل مسار الهيئه والمجلس في الهيئه يعني كان عنده انعكاسات سلبيه مش فقط على المعماريين ولكن كذلك على ناس اخرين على عائلات على برشا حاجات اخرين وفما العديد من النقاط الاخرى مثل المناظرات مثل. على كل حال هو المجال واسع والحمد لله انه معناتها نعرفوا قيمة الهيئة وقيمة المجلس متاعنا في بلادنا في حالة الأزمات ولكن نفرح الناس الكل أنه بحول الله بوجود سي توفيق بسلامة وبوجود معناتها هذا التمشي اللي هو يرتكز على معناتها جوانب قانونية ما عادش قابلة رغم كل شيء قد قابل للطعن ولكن يعني بهذا القضاء بهذا الحكم اللي موجود سي توفيق مش يكون عنده يعني بطبيعة مش سيباين كارت بلانش يعني كل شيء يعني بطبيعة مش يكون فما مؤتمن قضائي يتبع معنا في نفس الوقت ولكن احنا عنا ثقة كبيرة في في في سي توفيق وفي التمشي متاعه في الوجاهة متاع الأشياء اللي يعملها بطريقة يعني فيها خاصة احترام للقانون احترام للقانون مرة أخرى واحترام القانون لأنه ربما من بين الحاجات اللي خلتنا نوصل للوضعية اللي احنا فيها هو أنه ساعات كنا نستخفوا ببعض النقاط القانونية التهاون في بعض الأشياء ونصوصنا معناتها فيها العديد من المشاكل فيها العديد من الهنات اللي احنا ربما كنا نتغافلوا عليها ونقولوا لا ميسالش خلي تمشي الأمور. لازم بطبيعة كي تبدأ ماشي في ثنية غلطة لازم أن سيغتم مو توصل لبو دي تينيل تقف وتصلح وبطبيعة ما هوش
10: يعيشك كل وبالتوفيق لنا الكل
11: يعيشك.
10: وإن شاء الله خرجنا خلينا نقول بوادر الخروج من التونيل اللي كنا فيه
11: أكيد أكيد
10: ولكن
11: أكيد.
10: صبرنا بالقداء دونك إن شاء الله نلقاو الريزولتا سويتي للناس الكل
11: أكيد يعيشك. اسمع النقطة الثانية هي الجانب على ليشيل انترناسيونال تعرف
10: هو.
11: اللي احنا في شهر جويليا آخر جوان وجويليا كانت كان فما المؤتمر الدولي للمهندسين المعماريين بطبيعة تظاهرة كبيرة برشا في المدينة اللي كانت عنوان للعمارة وللهندسة المعمارية بالنسبة لـ 2026 بالنسبة للسنة هذه اللي هي برشلونة. وأهم شيء بالنسبة لنا كمعماريين وكتوانسة وكمتوسطين أهم نقطة بطبيعة مضيئة هي انتخاب زميلنا صاحبي الجورجي كنائب رئيس ثاني لا. للاتحاد بطبيعة تونس كانت ديما موجودة كانت ديما في قلوب كل المعماريين في العالم الكل ومن وقت توفيق العش يعني من 30 سنة تقريبا ما لقيناش شخصية ثانية ترجع إلى المستوى هذا وترجع باش تمثل إفريقيا كاملة في مجلس الاتحاد المتوسط الاتحاد العالمي للمهندسين المعماريين. وبطبيعة صاحبي الجورجي اللي هو رئيس سابق للهيئة اليوم هو ممثل لإفريقيا في نعم. في الاتحاد ولكن وقع زاد كذلك تعيينه كرئيس ثاني للاتحاد العالمي.
10: كنا اعلنا على هذا في أخشيماج
11: نعرف ديما تواكب
10: مرة اخرى وان شاء الله زاد يكون ضيف لنا باش نشوفوا الامباكت نتاع التسميه هذه زاد على الواقع المعماري في تونس
11: أكيد.
10: ان شاء الله
11: بطبيعة احنا نحاولوا باش نتجاوزوا فتره الفراغ هذه لانه معناتها الحمد لله انه على المستوى المتوسط وعلى المستوى العالمي كان عندنا ديما حضور والحضور نتاعنا موجود والعباد مازالت تحترمنا لانه كان ينجم يقول لك انت ما عندكمش مجلس وعندكم مشاكل في تونس وكذا بربي اختاونا خلينا نشوفوا حد اخر ولكن ثقتهم في الكفاءات التونسيه يعطيك الصحه معناتها يعني اليوم بطبيعه وقت اللي تعرف اكزاكتوم وقت اللي تعرف اللي راهو عندنا شكون يمثلنا في الاتحاد الافريقي وعندنا شكون يمثلنا في الاتحاد الاوروبي وعندنا شكون في الاتحاد عفوا الدولي ولا في الاتحاد المتوسط وكذا هذا الكل اقرار من العالم بالكفاءات التونسية بطبيعة احنا ربما في بلادنا الحاجات هذوما ما نعطيهمش برشا قيمة من سوء الحظ يعني بالنسبه لينا شنو اللي خلينا ديما عايشين في القوقعه نتاعنا، خلينا في مشاكلنا، ولكن راهو باش نقولوا اللي راهو الانتماء للبحر الابيض المتوسط او الانتماء لافريقيا او الانتماء للعالم الكل راهو حاجه مهمه جدا، لانه انعكاساتها مش تكون ايجابيه. نعرفوا انه الوقت اللي حتى في وقت الازمات وقت المشاكل الاتحادات هذو والهيئات هذه تحاول بطبيعه بالامباكت نتاعها باش تعطي اون اوند بوزيتيف. يعني انت وقت اللي تعرف اللي احنا في قلب الازمه يوقع اعاده انتخاب امير تركي كرئيس للاتحاد المتوسط للمعماريين ماهيش حاجه عاديه.
10: أكيد.
11: وقت اللي في قلب الازمه يوقع انتخاب صاحب القرجي كنائب رئيس للاتحاد الدولي للمعماريين ماهيش حاجه هينه. بطبيعه في البحر الابيض المتوسط فما حاجات اخرين بطبيعه يفرحونا انه السكرتير جنرال يعني الكاتبه العامه الجديده للاتحاد الدولي للمعماريين هي متوسطيه، هي من اسبانيا. يشرفنا ويفرحنا انه ثلاثه من الاعضاء اللي يمثلوا اوروبا موجودين كذلك من البحر الابيض المتوسط، من فرنسا، من اليونان، ومن تركيا، وكذلك عضوين من المجلس موجودين في من افريقيا اللي هما كذلك من مصر ومن الجزائر. يعني تبارك الله تمثيليه حلوه برشا للمار للاعضاء البحر الابيض المتوسط في المكتب الجديد للاتحاد الدولي.
10: خارق العاده، محلاها الاخبار نتاعك.
11: يعيشك محلاك انت.
10: عايشك الحقيقه. اشوف لي زونت بوزيتيف لا بوزيتيفاسيون زيد بور لافونير والنظره الاستشرافيه الحلوه هذه تخلي ديما عندنا ثقه في المعمار كلك سوا في المتوسط ولا في تونس ولا في العالم. نجيو للمتوسط دونك عندنا لومار اللي حضرت لنا جائزه معماريه قيمه جدا دونك تعطينا اكثر تفاصيل عليه.
11: يعيشك اسمها. هي بالطبيعه الجائزه هي معناتها كنا نفكروا فيها عند عديد سنوات ونعتقد اللي هي من بين الحاجات المهمة اللي أول حاجة تعطينا une visibilité للمعمار، ولكن أكثر منها visibilité للمعمار هي une reconnaissance للعمارة في بحر الأبيض المتوسط، لأنه من بين الحاجات اللي تشدنا احنا بطبيعة كمعماريين نحسوها برشا، ولكن العباد ربما يعني يستهلكوها المادة المعمارية يستهلكوها من غير ما يعطيوها قيمتها. يعني الإنسان وقت اللي يسافر أول حاجة تسألوا عليها يقول لك والله عندهم من اكسلنت وين تري بيل ارشيتكتور عندهم كذا. يعني الحاجات اللي ربما يشدوا العباد خاصة للسفر هي الجانب المعماري،
10: المعمار القديم والجديد
11: الكل مع بعض. وستا معناتها سيت ان برساج تري هارمونيو. واحنا في البحر الابيض المتوسط معناتها ربما من بين الحاجات اللي صراحه هي اللي حتى عاطيه للبحر الابيض المتوسط عطيته الشارم نتاعو النكهه هي العماره نتاعنا. عماره متوسطيه هي حلوه برشا افيك بلان بلان بلان دو دو دو دو دو ريفيرونسمون افيك بلان دو دو معناتها دو كوريسبوندونس. يعني فما حاجات نلقاوها في تونس ونلقاوها في اليونان ونلقاوها في يعني الجزر اليونانيه مثلا كي تاخذ منها تصاور يعني وكاينك في سيدي بوسعيد، وتنجم حتى اي انسان يعني توريه تصاور من هنا وتوريه من هنا تشوف انت القصر نتاع الجم موجود في روما ولا في فيرونا. في يعني فما اشياء على مستوى العماره في الماكرو وفي الميكرو موجودين في تقريبا كامل البحر الابيض المتوسط، وهذه الحاجات اللي تخلينا اليوم نقولوا يفو سيليبري ست معناتها الحاجه الحلوه هذه اللي الناس الكل يعشقوها في البحر الابيض المتوسط. دونك بيان سور عملنا قبل دي تونتاتيف، مره نحكيوا على الاهميه معناتها دي كونكور، اهميه علاقه الماء مثلا والعماره علاقه كذا، والان ولات عندنا انستركتور كامله اللي هي يعني عمار او الميديترانيان اركيتكتشر وورد اللي هي
10: جائزة. شكون ينجم يكون مرشح؟
11: كل المهندسين المعماريين اللي موجودين في بحر الابيض المتوسط،
10: وفي يعني المشاريع
11: لازمها تكون تم انجازها في بحر الخمس سنوات الاخيره.
10: واضح.
11: يعني اذا فما مشاريع اون كور دو دو دو دو رياليزاسيون ولا دو كونستركسيون ماذا بينا تكون في الدوره الثانيه. على كل حال احنا اللي قررناه هو انه مش تكون ان شاء الله دوره كل سنتين. يعني دوره مثلا 2026 مش تكون الدوره الاولى، و 2027 مش تكون سيليبراسيون للدوره الاولى، لانه كما تعرف مش يكون فما دي بارتيسيباسيون من من من العالم المتوسطي الكل، وان شاء الله تكون كبيره برشا. وماذا بينا زاد نحضروا اكسبوزيسيون يعني نستغلوا هيك لا ماتيير اللي تعملت باش تكون باش نوزعوها على كل لي سيكسيون مومبر، وتكون تعمل تقريبا معناتها يعني جوله في البحر الابيض المتوسط الكل.
10: سي امير مازال مازالوا عندنا دقيقتين بالضبط. الوقت يجري برشا. كندخلوا اكثر في الفئات المشاريع كيفيه المشاركه.
11: بالضبط هي هي كما قلت لك المشاركه. دونك كل المهندسين المعماريين عندهم الحق باش يشاركوا بيه. يعني يدخلوا على السيت نتاع الامار واللي انت وريتهم بعض الصور بالضبط. يعني حتى اذا يدخلوا بالكيو ار كود يلقاو بيان سور لو ريغلومون دو كونكور، يلقاو كل شيء. المشاركه يلزمها تكون خاصه بالنسبه للدوره الاولى هي المساكن، دونك ابيتي لا ميديتيراني لارشيتكتور دونك ريزيدونسييل اهم شيء. بالطبيعه كيف نحكيوا هنا نحكيوا على تسليط الاضواء على المشاريع السكنيه اللي تبرز اهميه وعراقه التراث المعماري في البحر الابيض المتوسط اللي تجسد الهويه المتوسطيه وعمقها، وكذلك لو سافوار فير نتاعها الدرايه الهندسه اللي نعرفوها. بالطبيعه هذا يجب يكون مواكب للتحديات المعاصره، يكون كذلك يترجم معناتها الابتكار المستدام وكل النقاط هذه. يعني بطبيعة هي دعوة لكل مهندسين معماريين، لأنه أنا زاد كذلك كمهندس معماري رئيس بالهيئة، وأنت كذلك أسمى نذكره اللي أنت راك عضوة في مجلس الاتحاد المتوسط للمعماريين. يعني بطبيعة احنا زاد كذلك يكون لنا فخر وشرف كبير أنه مهندسين توانسة، ونعرف اللي فما برشا خاصة بالشباب نتاعنا التوانسة يعملوا في هندسة حلوة برشا، يعملوا في إبداعات. ماذا بينا هالأسماء هذه تخرج من من من تونس وتوصل الجانب العالمي اترافير نوتر اوورد، اترافير نوتر بري دارشتكتور دو لا ميديتيراني.
10: خارق العاده. اخر اجل المشاركه وقتاش؟
11: اخر اجل هو يوم 15، احنا اليوم تقريبا يوم 9
10: 9،
11: يعني مازال عندنا اسبوع. بطبيعه ماهيش حاجه كبيره برشا، لان سي جوست اون بلانش فيها لو بروجي. ان شاء الله ان شاء الله يكون ان ابل، وان شاء الله اترافير بتيتر مش حتى الناس اللي يسمعوا فينا الان، اترافير ميم الفيسبوك وغيره
10: نحاولوا باش
11: اكيد اكيد اكيد
10: توا توانسه ولاصحابنا
11: نعرف اللي راهو اسبوع سي لارجمون سوفيزون بور بريباري اون سول بلانش فيها ليسونسييل دو بروجي. وان شاء الله وعندنا زاده معناتها لي مومبر جوري فو معناتها سي دي سوميتي سي دي جون، معناتها عندنا 5 مومبر دو جوري اللي هما من اسبانيا، من تركيا، من ايطاليا، من لبنان، ومن المغرب. هذوما لي 5 مومبر افيك دو سوبليون او كا تلقى حاجه. بطبيعه فما ان مومبر من مصر وان مومبر من اليونان.
10: حظ موفق ان شاء الله للي باش يشاركوا الكل، حظ موفق لليومار كالعاده برئاسه سي امير التركي المهندس المعماري التونسي. واكيد كل جديد تلقاوه سيت اوفيسيال دو ليومار تلقاوه عنا في الارشيماغ، وبيان سور شو نكونوا مواكبين للتفاصيل من بعد. دونك شكون اللي خذا الجائزه ولا
11: الاول؟ ان شاء الله السيربريز يمكن انت نفسك ما تعرفهاش انك انت ان شاء الله مش تنشط الحفل الاختتامي في اسطنبول ان شاء الله.
10: هذه ما تعرفيش هذه سمعتها
11: حفل الاختتام حفل الاختتام مش يكون ان شاء الله في اخر سبتمبر اللي تعرف بطبيعه على الناس.
10: شكرا لك. شكرا لي انت اختارتني.
11: اكيد
10: يعطيكم الصحه بون ترافاي بون كونتينياسيون للناس الكل. وكما قلنا كل جديد لومار دونك اكيد تلقاوها معنا، وتدخلوا زاده للسيت اوفيسيال اللي تلقاو فيها كل جديد محين. وبالتوفيق ان شاء الله سي امير تركي. شكرا لك ولنا عوده اكيد على الموضوع هذا. شكرا لكم زاد اللي تبعتونا اليوم، تلقاو التفاصيل كل موجوده اكيد موجوده معنا في الصفحه الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك. فشهيه طيبه اي اتري بيانتو.

0: بلادي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي بألفين والاكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة
5: ربي عليكم شبه لغيكم
6: مع ميكرو جوهرة فتفتك

0: شبعين 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: جوهرة
2: بيبليسيتي
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت بلدية قرقنة بأنه سيتم تمويل 3 مشاريع ضمن تدخلات صندوق حماية المناطق السياحية وذلك إثر عرض ملف البلدية على اللجنة الفنية لهذا الصندوق بتاريخ 19 من جانفي من هذا العام. وتتمثل المشاريع المصادق عليها في اقتناء شاحنة ضاغطة لجمع النفايات المنزلية بقيمة 450,000 دينار بالإضافة إلى توسيع شبكة التنوير العمومي بسيدي يوسف مليتا بكلفة تناهز 190,000 دينار فضلا عن ترصيف وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ ب 350,000 دينار لتبلغ بذلك جملة الاعتمادات المصادق عليها 990,000 دينار. دوليا أفادت وزارة الطاقة السعودية بإخماد حريق وقع في أحد المرافق التابعة لمصفات أرامكو في منطقة جازان الواقعة على ساحل البحر الأحمر. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أن الوزارة طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب ما جاء في هذه المذكرة فقد بيّن ستيف فاينبرغ وهو نائب وزير الحرب الأمريكي لتلك الشركات أن أمامها

0: www.jawharafm.net. Tendance.
1: Tendance.
2: برعايه
3: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 22%. الرقم يجينا من عند شركة الكاونتر بوينت ريسيرتش، واللي تقول لكون شركة أبل استحوذت على ما يقارب نصف إيرادات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني، هذا على الرغم من انخفاض الشحنات في السوق بشكل عام. التقرير يقول لكون إيرادات شركة الأبل ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، وهذا يمثل أعلى حصة إيرادات للشركة على الإطلاق. وفقا لما ذكروا موقع 925 ماك، يقول موقع كاونتربوينت اللي كونه إجمالي إيرادات التليفونات الذكية نمت بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع هذا، وسجلت أبل أسرع نمو بين أكبر 5 علامات تجارية، وارتفع متوسط سعر البيع إلى 946 دولار أمريكي مقارنة ب 879 دولار أمريكي عام ناول. ومع هذا قعدت شركة الأبل في المركز الثاني من الشحنات العالمية، وكان نمو أبل مدفوع بالطلب المستمر على سلسلة تليفونات الآيفون 17، خاصة الآيفون 17 العادي والآيفون 17 برو ماكس، الشيء اللي أبقى مزيج العلامة التجارية يميل نحو المنتوجات الفاخرة. وعلى عكس المنافسين متاعها اللي رفعوا الأسعار بشكل كبير، أبل حافظت حتى التو على استقرار أسعارها إلى حد كبير، شيء اللي يعكس قدرتها على استيعاب ارتفاع تكاليف المواد وتجاوز أزمة ذاكرة الوصول العشوائي، واللي زاد من جهة أخرى يعكس المارج بينيفيسير متاعها والهامش الربح متاعها اللي كبير برشا، شيء اللي خليها تنجم هي تتحمل هالارتفاع في المواد الأولية. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ديما على راديو جوهرة. تري بون ديمانش ا توس. في الأمان.
3: Danse.

0: أحلام غيلان
1: أحلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا كيف نقول لكم يا مرحبا على الدنيا وما فيها موسيقى. جينا في الموعد نتاعها من 10 ل 11 كيما كل نهار احد، نونسوكم بالغوسيت، نونسوكم بجديد في السالي، نونسوكم بجديد في السكري، ونقول لكم زيادة تلقاو بي ام بي، تنجموا تمشي وتقعدوا كافي ريستو تلقاوها زيادة في القنطاوي، تمشي وتلقاو ماكله بنينه برانش بنين، يلا بروفيتي من توا. خليني نقول لكم انا احلام غيلان برشا حب، يا مرحبا بكم، ونقولها هي اللي توحشتها واللي نحبها برشا واللي كي شفتها فرحت برشا، منال بنت خيل في الاخراج التقني، في الاخراج الرقمي عبدو بالعجوز البوغوس اللي قال لي عضايت لي عبد الحميد انا اللي غالب.

متربش بيه كان عبده وحسيله وعنده أم متعليها برشا برشا اللي هي اسمها ياسر صغرون اسمها إيمان وأصغر من ولدها هي الحقيقة. حبيت أقولكم على جونا في استوديو جو العائلة هكيك أنتم باش تكونوا معنا في الكراهب هكيك تكونوا معنا في الديار هكيك اليوم الكسكسي فور وإحنا زادة رانا معاكم ونسينكم في الكوجي.

0: Jawhara FM. Téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit Mamarak à l'App Store ou Google Play.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكلمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
5: وريدو طور عالمك
6: جوهرة
1: ببليسيتي
7: تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان
8: مع أحلام غيلان
7: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
8: وتمتع
9: تتمتع ايه وتسمع ايه وجونا راهو حلو برشا الجو الصيفي جو صيفي في كل بلاصه محلاها شتوتنا ومحلا بحوراتنا ومحلا زادة كيف كيف ثقافاتنا محلا جونا نهار لحد حتى كي تبدا الدنيا سخونه عنا ديما الغوسيت اللي تويتي كل دار بخلافك صحين المقلي اللي انا نحبه قرين الفلفل بشوية ثوم وتابلو كروية يبدأ هكا منقب بشوية والطماطم اللي تبدأ بيكيا لاي ونعملوها بشوية كروية كيف كيف العضيبة اللي تبدأ هكا مشبهة ومروبة وعاملة لون مزيان والطماطم كنت تحبوا تعملوها سوس كنت تحبوها مشطرة هكاكا شنو هذا بربي دجاجة الوين قلقوني أنا توا سيء خليني أقول لك أهلا وسهلا شيف أمال شنو أحوالك؟
10: الحمد لله صباح النور صباح الورد لاباس عليكم الناس كل
9: الحمد لله أنت شنو أمورك؟
10: الحمد لله
9: هيا يا رب
10: كي خلينا الضوء
9: كي خلينا الضوء مازالت توا مازال مسلسل الضوء
10: عرفت أنت تبدأ تخدم وتجري أوب يقص عليك
9: بلاش شنو تعمل توا أنت تبدأ تخدم وعندك بات وتتهلك تسكر عليها الفور مشيت على روحها تلوح معناها
10: تستعود واحدة جديدة
9: شكون مش يستعرف لك بالخسارة هذه ثم عبيد عندهم مصانع وعندهم ثم عبيد خسرت ما خسرت برشا إن شاء الله يا ربي ذاك حد الباس وإن شاء الله تيخف الحكاية ذي ربي يعوذ لهم إن شاء الله هو ربي اللي يعوذ سبحانه أكيد مش العبد حتى كان مش يستنيه وتعويذ يستنيه برشا هكا ولا ليه فاش تقال يا عبد الحميد تستنى شوية ولا كيفاش هك تستنى
10: خلي نمروك
9: أطلب على الرقم الأخضر في بالك ولا زريق الرقم الأخضر طبعا هاي أمولة خليني نحكي معاك على جديدك في الجو العالم السالي الحلو كيفاش عملت هالخلطة هذية
10: توا عريس تعرف الناس كل تحب السالي تحب الشاي هما الصغار ما عادش يحبوا ياكلوا في الدار ولا يحبوا على السالي ويحبوا على حاجه شايحه يحبوا على
9: هذاك مش نحكيو فيه هذاك مش نحكيو فيه في من بعد الميكرو جاي ان شاء الله اما توا خلينا نحكيو دبارت اليوم لحد دبارت لحد شنو باش نعملوا زعما شنو نطيبوا اليوم اي
10: حاجه شايحه
9: اللي هي
10: اي حبوا بريك الدنوني باش تحبوا
9: اي
10: موتوا عليه سبتو يبدا باللحم مفروم روعه
9: اي
10: نزيدوه لاستيوس تريفيكيا
9: اي
10: تحط في وسطه مع الفرماج يطلع بنا يذوب في
9: هذا بريك دنوني مودرن الحقيقه تاع العرب
10: برستيج
9: ايوه
10: بالفيكيا
9: هاي
10: نعملوا سلايطه وكما قلت انت مع شويه فلفل وشويه طماطم واحد وصحه وبشفاء للناس الكل
9: شويه فلفل وشويه طماطم دونك وين شنو نقترح عليكم اليوم نقترح عليكم نعملوا هكا شويه مقرونه كروفيت شويبي كان ثم حويجاتك من هذوما لاستوس الوحيد خد كلكم تبارك الله طيب ومليح ولكلكم محليكم دونك الكروفيت النجم نخليو لهذيلها شطر بذيل شطر بلاش نصمتوا الروس نتاع الكروفيت في الماء هذاك يقعد الماء حاضر بيان سور نربيو البصل بالكدا الثوم يتقلي وتقلى معاهم الكروفيت عملنا عليها هكا شويه بشرنا شويه قارس زيست دو سيترون واذا كان عندي شويه شبت نحط شويه شبت عليها نقلي مع الزيت باش تنسيبك النكهه نتاعها نخرج الكروفيت نرمي شويه الطماطم الكعب اللي رحيتها ومن بعدين نحط شويه طماطم معجونه بيان سور اللي تحبوها انتوما الرند نحط الرند ما ننساهش الملح فلفل كحل هذاك بطبيعته الكركم شويه فلفل احمر اذا كنت تحبوا شويه هريسه عربي انا نحط الحقيقه تجي مزوزه وبنينه يجي بنينه خلي ذاك الكل يطيب شويه من بعد كنت حضرت الصوص نتاعي بيان سور مرقتها بالماء نتاع الروس
10: الكروفيت
9: مرقتها بالماء بتاع روس الكروفيت ومن بعد خليتها غليت بالكده طابت لي نحات الطماطم القروسيه نتاعها بيان سور الحكمه وين هنايا انو الغاز يكون في الاخر بالقوي ونحط الكروفيت نتاعي كلها تهزك الغاليتين سيي خاطر هي ديجا طايبه نرمي الكبار يغلي معاها بيان سور واذا كان بعد عندي شويه زيتون فلفل برعبيد شويه ليمون هذاك الملح شويه فلفل ملح والكل نجمو نحطو وتاكلو صحه بشفاء انا هذه نحبها برشا راه هذه نحبها برشا وبيان سور تنجمو تعملوا السليطه اللي تحبوا عليها خلينا نقولوا اليوم نبدلوا شويه نعملوا السليطه اليوم غبي كلها نعملوا ولد القمر غبي نعملوا السناريا غبي نعملوا البيتراف غبي والبصل شويه شويه اللي كل واحد كيش يحب البصل نجم نحطوا على مين نزينوهم نعملوا كل لون وحده ونكونوا حضرنا الفينيغريت نتاعنا بيان سور نزيدوها كي تخل الفينيغريت هذيا مع القارص زيت زيتونه وبيان سور فلفل كحل و حاجكم الملح ولا نقولوا الربح الصباح الربح وكي كان خلط من بعد ونزين عليها طريف عظم مسموطة بيان سور نزينه بشوية هاني سيتو الغوكيت اسمه بالعربي غوكيت حاسيلو بالغوكيت ونزيدو كيف كيف نعملو هكا رشة مع دنوس تبدأ شبيبة برشة وتاكلو صحة بشفاء وهذه الغوسات متاعنا لليوم يلا نخرجوا فاصل الموسيقى وراجعين

0: وهكا جونا ديما صيفي وهكا جونا على الدنيا وما فيها جورة. خليكم ديما برونشي على موجاتنا، خليكم برونشي على صفحتنا الرسمية فيسبوك جورة فيم لايف، زاد كيف كيف تيك توك اي انستغرام. نقول لكم الباج نتاعنا تلقاو فيها الاكتواليتي كامله. خليني نقولها هي مره اخرى، يا مرحبا اهلا وسهلا يا مني. وجه القمر وقتاش؟ قل لي بعد استني وجه القمر، خاطر ديما نحب نطلبها باش تولي كيما اتذكرها كيما وبحب الناس الرايقه. اول ما دخلت الغاديو 12 سنه تالي نجي نقولوا من ذيك غنيتي وبحب الناس الرايقه، ما يسالش كي لقيت كيفاش برمجها لي يا امونه. عايشك مني. قل لي امولا، اليوم مش نحكيو على المالح، باش نحكيو شويه على حلو، لكن ركز لي على المالح. تبارك الايديات ما شاء الله عليك شيف، وبيان سور انت تتبع زاده جمعيه فن طهي للجميع اللي يرأسها الشيف حلمية قحبيش، نوجه له تحيه كبيره. اليوم ما هوش معانا، مثالش اليوم قلت برا عوم، انا اليوم خليته يمشي عوم مثالش وبيان سور الصبوحة زادة كيف كيف نقولها بوسة كبيرة. دكتورة إيناس سليم كيف كيف نقولها بوسة كبيرة. دونك هذيك السيف يزمي نعطيهم حد يرتاحوا فيه كمان. أمولة ما شاء الله قاعدة في خطى ثابتة الحقيقة في الكرياسيون، قاعدة ثم خلق وإبداع وشبوبية وبنة زادة كيف كيف في السالي هذي. علاش أنا نحبها جمعية فن الطهي الجميع؟ لأن هي ذيك خلتنا ثنية أن نكونوا الحقيقة من البروفيسيونيل، معناها يعني إحنا تو نجمو نزاحمو البروفيسيونيل اللي ماخذين شهادة كبيرة بالحق، خاطر ديما الاستاج على بعضهم، الفورماسيون على بعضهم. نوجه تحية كبيرة لكل أعضاء جمعية فن الطهي الجميع. هاشمي نقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، هي متأخرة شوية أما ميساش نقول لك إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير شيف هاشمي.
1: كل عام هو حي بخير شيف هاشمي.
0: يلا عطينا السيغي اليومك، توري فينا في التصاور وقلبنا وجعنا، نشوفه في التصاور أمال والقلب وجع. يلا قول لنا، حكينا على كل شيء. بريك الدنوني، الكروفيت باني، الكروفيت سالي سكري، برشا ترومبلو تعمل سيترون حلو وملح، سي تري بو وشبابة زادة وبنينة. أي كمل لنا
1: تندانس، تبعوا التندانس ديما نبتكروا حاجة جديدة ديما. شنو يطلب الكليون زادة ديما، ممكن تعرف الكليون تشتي عينه قبل ما يكل.
0: أي
1: دونك يلزمك ديما أحسن حاجة، هدف الحلو معناها برشا حاجات.
0: ريتو توتي هذا الكل تورينا فيه من الحلو للمالح. بيانتو عنا ايفينمون كولينير ان شاء الله بقدرة ربي، هذا الكل نحبوه موجود.
1: اكيد اكيد مالا
0: تري بيان. باهي شنو منال تحب تعطيك روسيت اليوم انت والمشاهدين؟ دنوني
1: بريك الدنوني،
0: بريك الدنوني، بريك الدنوني المودرن.
1: المودرن
0: خليني نقول لك بريك الدنوني القديم بالكل، البات تاع جن بشويه ليا تاع علوش زاده، وبالحم العلوش اللي ترحى ويبدا اكهو كل حم العلوش مفوح. تو بريك الدنوني مودرن هاي
1: تو تطور بريك الدنوني برشا. بون هو تخدم سميد وفارينة
0: اي
1: وشويه ملح ونخلطوا بالزيت الليمون
0: اي
1: وفما اللي يلمو بالزبده
0: شوية زبدة وزيت زادة ما فيها بس خلينا ندلوها
1: ولا نقسموها خاطر تعطي نوتخ جو يبدأ بنين الحقيقة وهش في الفم. والفرس زدناه هكا حاجات جددك اللي في الريسيك، حطينا مع الحم قليوه ونفوحوه بيان سور ولين يشيح كومبليتمون، ونزيدوهم بعد في الريسيك والفرماج ما نزيدو حتى شيء آخر
0: باش
1: يقعد فوالا باش يقعد شايح وبنين كي تبدا تاكل، خاطر فما ناس تزيد الابيض العظمه ولا اني الحقيقه ما نزيدوش
0: شويه ما يتزادش. انت صحيحه ما يتزادش
1: الحقيقه زاده يعطي نوتخ جو زاده.
0: خليني انا نقولها بربي صاحبتي مدام عطله زهره عطله، خليني نقولها ميرسي بوكو، خاطر هي اللي علمتني بريك الدنوني على اصوله. زاده كيف كيف نحب نوجه تحيه زادة صاحبتنا مدام هادية الحياني تتذكرها كانت تجي للغاديو كانت معانا وكانت تعطي دي غوسيت هادية الحياني نقولها إن شاء الله كل عام وانت بخير نقولها زادة كيف كيف نحبك برشا دونك فو ما يلزمك تقول ميرسي للناس اللي صحيح. علمتك تقول لهم يعطيكم الصحة اللي علمتوني أي؟
1: صحيح نشكر شيف حلمي زادة وربي فضله
0: أكيد
1: نعطيو كروسيت أخرى نعطيو
0: أخرى أعطيني البات ماجيك اسمع يا أماني البات ماجيك
1: بات ماجيك هذه ديما للصغار مادام
0: اسمع شقاتي قاتي قاعدة نسمع ماني نحب كانك حاضرة معنا ماني في استوديو هو مش تنقز وتجي تشاركنا شوية هكا الجمعة الجاية أي
1: نستعملوا حليب
0: أي
1: وماء وخميرة
0: أي
1: لي دو
0: أغزل لي أنا ما يسالش أي
1: دي لوفور معناها نحطوا الحليب نحطوا الماء ونحطوا خميره
0: الجاتو وخميره الخبز الجاتو
1: وخميره الخبز وعظيمه خلطهم مع بعض
0: عظمه
1: عظمه بارك
0: في كيلو
1: في ماهوش كيلو بالضبط عينك ميزان
0: بالحكار هي اللي تمشي حسب تلم البات
1: فوالا وتحط الزبده اخر حاجه تلم هذوما معاهم الملح بيان سور تلم الفرينه نتاعك ان فوا تلمت
0: تري بيان
1: تاخذ رايف زبده في الاخر وتخلطها وتخليها ترتاح
0: ملا بات ماجيك
1: تعمل بها اللي تحب البيتزا ساندويتش هامبرغر
0: كرواسون
1: اللي تحب انت وتعمر وصحابش في الصغيرات
0: قبل ما نتعديو الحاجه اخرى اعطينا صفحتك اللي نجمو ندخلوا عليها من
1: برجي سالي سكري
0: برجي سالي سكري في الانستغرام هذوما من المجاهدات معنا مناضلات معنا زاد كيف كيف بجمعية فن الطهي للجميع هما زاد كيف كيف ركيزة مركز التيم موزيك جينا خليني نقول لك زاد يعطيك الصحة انا نحب نعمل لك ديديكاس خاص أمال ميرسي بوكو على كل ما عملت معنا ميرسي بوكو على كل ما عملت معنا في كل شيء في السالي في الواحد بنا الحقيقة بنا بالحق ونضافة وحاجة بنينة ياسر ربي يبارك لك في صحتك أمولا
1: خليك
0: أمولا وجه القمر اللي كنتي راني
1: عايشة مش ناديها لك ربي فضلك عايشة
0: خلينا مع وجه القمر
2: عايشة هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
3: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist.
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
10: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
6: وريدو طور عالمك
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي تسمعوا نهار الأحد على جوهرة أفلام تي في شوف أسمع واتمتع
11: وجه القمر يا وجه القمر

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. يا رب ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب ان شاء الله نهار احد يكون بالراحه والسلام عليكم الناس الكل. هيا حبتي يا اموله، شنو هو اليوم؟ مش البحر ولا مازلت؟
1: والله مازلت
0: بالحق،
1: عندي شويه خدمه ان شاء الله.
0: اي
1: قدرة ربي ياخذ كونجي المسيو ونخرج ونعملوا
0: وتخش تعملوا تبحيره. اي وقت اللي تطلع اسمع يمني، وقت اللي تطلع الحريقه، وقت اللي الناس تروح
1: ترونتري
0: في بالكم بين احلى عومه عندي في سبتمبر.
1: اي هي حلوه برشا،
0: احلى عومه. ايوه صحيت مني. بربي نحبكم في كراهبكم، بربي نحبكم في دياركم، عيشوا افرحوا اتمتعوا، عبيوا قلوبكم برشا حب ومحبه. راو تشوفوا قديش ربي يعطيكم برشا حاجات باهين. راو انسى اش عندك فيه تجاوز على كل انسان اخطا في حقك، تجاوز في بالك. انا عندي سيستم نعمل شنو، نحسك انت قاعده تغزر هكا وغمست علي مريتكش ومانيش هوني، مش موجود. قال كريم الغربي مش موجود. اولا لنعطيك الفرصه باش تنجم تقولي ايه، ولا نعطيك فرصه ونفرحك لين فهمتك، خليك كيكه ونكمل على روحي. مش معناها اي معناها انا ربحت راحتي، واذا كان انا نحبك خلي قلبي يحبك، ولا واش عليك تحبني ولا خلي قلبي يحبك. وخلي كل طالما عندكم يقين بربي سبحانه وتعالى، طالما انتم بقدر ربي كل ثنيه تتحل وكل صعيب يسهل. وراهو ما فماش في الدنيا هذية قد ما انك تكون صادق، وكل قلبي يكون نسبيا نحكي والصدق تو لابد احنا باش نعملوا هكا عسلامه نتاع مجامله، لابد موجوده هذية. ماني مش موجود بربي عسلامه نتاع مجامله موجود. دونك احنا نحبوا ديما ماذا بينا خلينا هكا كشيخين وخلينا محلينا مع بعضنا. الدنيا حكايه فارغه، الكلها دي ديتاي فارغه. والله الصحيح قد ما انت تبوس عبد وتحمل وتعنق وتقول وتخليك فك المحب، قد ما كله نور على وجهك اكهو وترتاح نفسيتك، ترتاح ما تقعدش. الكره راهو تعب، باش تكره باش تتعب انت، اللي مقابلك مش باش يتعب وباش يفرح، يقول لك خليته محموس. دونك ايسيي باش نكونوا ناس الكل في لحمه مع بعضنا، صله الرحم لابد منها. وردوا بالكم الا طاح عندكم حد مرض والا تعب والا طاحت به الدنيا، تقفوا وتندوه، على خاطر كي باش تقف انت اليوم مع حد اكيد ربي سبحانه باش يسوق لك شكون اللي يقف معاك، خاطر الدنيا كما تدين تدان. يلا سيدي نمشي والبي ام بي، بي ام بي جريل في القنطاوي، يتفرج وشوفك لي غوسيت المزيانين. شنو رايك؟
1: روعه.
0: دونك تحب بيتزا بنينه، تحب برانش بنينه، تحب ماكله شرقيه، كل المشاوي الشرقيه تلقاهم عند بي ام بي ريستورون كافي ريستو طريق القنطاوي. جو كبير ياسر معاهم الحقيقه، سيرفيس حلو زاد كيف كيف، تنجم تشوفوا مع الزملي، الزملي اللي تلقاو عنده الدجاجه المشويه وتلقاو عنده لي زوفر كلهم تلقاو نهار لحد ونهار لحد. قول وما تقول الحد. يلا موزيكا صغيره ورجعينا، خلينا ديما مع الموزيكا، خلينا ديما هكا فرحانين. شو موزيكا مني تحب؟

مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله ربي يتمم عليكم بأفراحكم الكل، أجواءكم الكل جالية متاعنا تنسي لي حضرة العديد للعديد من الأفراح والمسرات الحقيقة اللي تلموا مع العائلة. هذاك علاش أنا كي نحكي هكا نحب نقولها هي يارا بنت أختي، هي يارا بنت منى، نقول لك ألف ألف مبروك حبيبتي، إن شاء الله يا ربي بالرفاه والبنين، ربي يهنيك وربي يعطيك الوقت الطيب يارا سعد المهندسة، يارا سعد حبيبتي كل عام وانت بخير ساعة، وإن شاء الله زواج مبارك، وإن شاء الله ربي يتم عليك. الياس خياش زوجها نقول له إن شاء الله كل فرحة، وأنت ديما هكا على روسنا، محليك محلى والدي كيف كيف سيدي زانجينيور، ربي إن شاء الله يتم عليهم محليكم وربي يتمم فرحكم الكل. سعد باشا كيف كيف، مناف لا فراس مروان وانا ليلي وكل عائلتنا سعيدة، عائلة بن سليمة وعائلة الخياش، نهدي لكم الأغنية هذه.

0: خليني اقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك وزاد كيف كيف. باش نقول لكم انا توا بسلامه ميرسي امال برجي بن سوسيه هكا يفوز حرم بن سوسيه. دونك ديديكاس لشكون؟
1: ديديكاس لبوراوي بن سوسيه اللول
0: زوجك
1: زوجي
0: المسو
1: اي ولادي رفقه وسلومه واحمد ربي فضلهمني وربي يشفي ليومي
0: يا ربي يشفيها يا ربي وخليها
1: وخويتي فرج ومعز وميرة البرجي
0: أي.
1: فامي نابلي فامي كل
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: ربي فضلهم
0: ربي فضلهم كيف كيف. أنا نقول لك ماما ربي فضلك زيادة إن شاء الله كل عام وانتي بخير في ليلة وربي يشفيك وربي يشفي كل أميمة يا ربي ويرحم بكل أميمة وربي يخليك بالله قد ما تقعدوا بحذاهم وقد ما تحبوهم وقد ما تعيشوا معاهم راوي جي نهار البركة تمشي معاهم راه ربي فضلكم الكل الناس الكل اللي سمعتونا واللي تبعتونا اليوم على الدنيا وما فيها جورة فهم موزيك جينا اللي كانت في موعدها من 10 ل 11 من البنت خيل كانت في الإخراج التقني وبرشة ضحكة الحقيقة محليك عبدو بلعجوزة في الإخراج الرقمي أحلى بغيلين كانت في الأعداد والتقديم. أقول لكم أنا بوسة كبيرة وقعدوا مع كامل برامج الدنيا وما فيها.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800.

0: Brands Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة منح شهرية تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سافرناش يبلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا نتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو طور عالمك
8: جوهرة
2: بمليسيتي
9: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة سعيدية.
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. توفيت فجر هذا اليوم الأحد أرملة شهيد الواجب الوطني عون الحماية المدنية رضوان حاجي الذي كان توفي قبل أسبوعين فقط رفقة زميله جراء حادث مرور جد بالطريق الوطني عدد 15 عندما كان عائدين من مهمة إخماد الحرائق بجبل الكف. وقالت مصادر مقربة من العائلة إن الفقيدة لم تحتمل صدمة فقدان زوجها وتوفيت فجر هذا اليوم تاركة ابنة في العمر 6 سنوات وفق مراسلنا بالقصرين. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل أمس من حجز 8,832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي من بينها 5,928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما أكدته مدير الجهوية للتجارة سهام المبروك في تصريح لوكالة أفريقيا للأمن. دولياً وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم الأحد خرق اتفاقية إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه أماكن متفرقة من شرقي وجنوبي القطاع. كرر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التأكيد على أنه لا مفاوضات حاليا مع الجانب الأمريكي ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت وفق ما نقلت وكالة مهر هذا اليوم. كما أوضح عراقجي أنه لا يوجد أو يوجد فقط مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء مع الجانب الأمريكي. عراقجي لفت كذلك إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان تتعلق بتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز قائلا نحن في المرحلة النهائية. كما أوضح أنه سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد توسيع اتفاقية الدفاع الموقعة مع باكستان والسعودية مؤخرا وأن مصر

0: الدجاج الأكحل. يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت نوريتها طيبة وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغشش عربي وقلت لها إلهي
1: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. جوهرة جيت سيت.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ماما وحيدة ومع سامي والمزور. مرحبا يا مزور.
1: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم وإلى اللقاء.
0: عمو بشرة، مرحبا يا عمو بشرة. معز في قيادة السفينة وفيها برشا صغار. معز عسلامة، معز الخياطي. معنا طبعا في الكواليس صابرين بن ناصف مستشار بيداغوجي، ومعنا نادرة طرابلسي في الإعداد، صحبة سامي بالطيب. ومعنا ضيوفنا اليوم، معنا البنوتات المزيانات، معنا شهرزاد، باش نعيطوا لها شهرة. عسلامة شهرزاد.
2: عسلامة.
0: ومعنا قمر، مرحبا يا قمر.
3: عسلامة.
0: ومعنا أم لبنت زوز اللي هي أمل، مرحبا مدام أمل.
4: عايشك، مرحبا.
0: الزوز بنوتات اللي هما تواما فوس جمال إذا كان صح التعبير، أما باش يلعبوا ضد بعضهم يا مزور.
1: بالحق.
0: إي
1: أنا نعرف شهرزاد ديما واقفة بحذا الباب، ونعرف قمر ديما تاكل في التمر.
0: وأمل أمهم باش تكون الجوكير، مرة تقف مع مع قمر، ومرة تقف مع الشهرة،
1: ومرة تقف على الطنجرة وهي الطيب.
0: ديما تفكر في كرشك يا مزور. قبل ما نبداو باش نذكروا الناس بكارتاج لاند الحمامات، اركاد لوميير، برشا جو، تشالنج فيكتوريز. اركاد لاند كارتاج لاند الحمامات، فما برشا لعب، فما برشا جو، فما باسكيت، فما ريتسينغ، فما بونشينغ، وفما جو دو ريفليكسيون. الكل اذا كنت تمشيو، وفما تيكيات يا مزور، راهو كي تاخذ تيكي حافظ عليها، خاطر تنجم تربح كادو.
1: هذاك اش صار؟ انا مشيت الاسبوع اللي فات وعديت نهار قمقوم قمقوم قمقوم. قمقوم الأولانية متاع العومة والشيخات، والقمقوم الثانية شاركت في برشا ألعاب، والبطاقات هذوك معطوني بها برشا جوائز، محليهم محليهم. والقمقوم الثالثة فم واحد يعمل ماكلة بنينة بنينة بنينة بنينة، كليت منها.
0: صحة صحة يا مزور، صحة. توا الباقي للسادة المستمعين وصغيرات الكل اللي يشوفوا فينا في التلفزة، واللي يسمعوا فينا في الراديو، واللي يمشيوا يبحروا أما في وسط الانترنت باش يلقاو كارتاج لاند، يمشيوا ويشوفوا. ومعنا قمر وشهرة باش تاخذوا تيكيات كارتاج لاند زاد انتوما، وتمشيوا تلعبوا أكيد هدية من كارتاج لاند الحمامات. وقبل ما نوصلوا يا مزور نسمعوا النغمة دي.
1: أوكي.

0: عدنا بعد النغم ونذكركم اللي معانا شهرة وقمر ومعانا الجوكير نتاعهم أمهم أمل ونمشيو للفقرة الأولى. إيش تختار؟
1: إيش تختار؟ إيش تختار؟
0: باش نبدأ بشهرة. شهرة إيش تختار؟ تحب حمامة اللي هي رمز السلام ولا تحب النسر اللي هو رمز القوة؟
2: أنا نختار حمامة رمز السلام.
0: وعليش؟
2: على خاطر باش يكون فماش حروب وبرشا حاجات خايبين ونقفوا في يد واحدة.
0: صحيت صحيت يا شهرة ومحلي شعرك مزيان يا شهرة.
2: تسلفولي
0: تسلفولي مش نحوس بيه وبعد رجحولك. نمشيو لقمر. قمر نفس السؤال، ايش تختار حمامة رمز السلام ولا نسر رمز القوة يا قمر؟
3: نسر رمز القوة.
0: وعليش؟
3: خاطر نسر قوي كيما بابا.
0: نسر قوي كيما بابا؟ ربي يفضل لك بابا حبيبتي الغالية. نمشيو لسؤال الموالي ونرجعو لشهرة، ايش تختار ماكلة طيبها ماما ولا تمشي تاكل ماكلة من المطعم البرا؟
2: نختار ماكلة اللي طيبها ماما.
0: وعليش؟ ماما طيب خير من الرستورانات البرا؟
2: لا، ماما طيب أكثر بنين.
0: أكثر بنينة؟ شنو اللي تحب في ماكلة ماما يا شهر؟
2: نحب باشا حاجة خاطرهما صحية وتقوي البدن.
0: وشنية أبن ماكلة طيبها ماما؟
2: كل شيء.
0: اي شنو هي انت تحبي كل شيء طيب وبنينه، ما انت لازم تحب ماكله اكثر من الاخرى. شنو
2: مقرونه
0: حمراء بالصلصه.
2: اي
0: تسمع يا مزور.
4: انا مره كنت عجب الخرشف.
0: نمشي لقمر. قمر نفس السؤال، تحب الماكله الطيبه ماما ولا تحب كي تخرج تاكل ماكله لبرا؟
5: نحب الماكله الطيبه ماما.
0: وشنو أبن ماكلة تحبها أنت يا قمر؟
5: باكيت فخسي
0: تعملها ماما؟ ماما تحل ريستورانتي بالباكيت فخسي. هاول باكيت فخسي البرة، شنو رأيك يا مزور؟
4: أنا نحب الزوز، نحب ناكل ماكلة ماما ومن بعد نمشي نعمل تحريجة البرة.
0: ما بعضهم فرد وقت يا مزور؟
4: لا بيناتهم نهار.
0: نرجعوا للشهرة. شهرة شنو تحب؟ تحب تلبس حذاء رياضي ديزيسبادغي ولا باسكيت، وإلا تحب تاخو صبات فخم هكية ولماع ويبدأ فيه تالونات؟ شنو تحب يا شهر؟
2: نحب ناخو سبادري مع لماع محلي.
0: سبادري ويكون لماع
4: ومريح.
0: ومريح. انت رياضية؟ تحب تلعب سبور؟
2: اي.
0: شنو سبور اللي تحب؟
2: مثلا الجيمناستيك.
0: تحب الجيمناستيك؟ وشنو اللي في الجيمناستيك تحبه؟ تحبك الحركات اللي يعملوها أرضية ولا تحب القفز ولا شنو تحب؟
2: نحب القفز.
0: القفز. انت طويلة شعرة؟
2: اي.
0: طويلة كيما ماما ولا كيما بابا؟
2: كيما ماما.
0: طويلة كيما ماما. وانتي قمر ايش تختار؟ تحب ديزيسبادغي حذاء رياضي مريح ولا تحب كسبابه اللي يبداو هكا بالتالونات؟
5: حذاء مريح.
0: حذاء متاع رياضه. وتحبوا كيما شهرة لماع ولا تحبوا عنده لون اخر؟
5: عنده لون اخر.
0: شنو اللون اللي تحب؟
5: الاحمر.
0: اللون الاحمر. وانتي تحب الرياضه؟
5: اي.
0: شنو تحب تلعب؟
5: نعمل دانس.
0: اي. شنو هو نوع الدانس اللي تعملها؟
5: حركات
0: يعني كيما الرقص الكلاسيكي هذاك؟
5: اي.
0: اكيد هكا جهزوا ايديهم يبداو يدوروا.
4: رقصة الشكشوكة اسمها هذيك.
0: رقصة الشكشوكة يا مزورة، هذيك اللي يقول لك راهو الرقص الكلاسيكي، راهو فما فرقة معروفة كبيرة في روسيا اسمها البولشوك. والناس كي يمشيو يتفرجوا فيها يا مزور يقعدوا بالعام باش يقصوا تيكي نتاعهم.
4: عام وواقفين شادين الصف؟
0: عام يقعدوا باش يستناو يعطيهم تيكي. في بالك يا مزور؟
4: وياكلوا شي حاجة على الأقل.
0: شنو باش يربحوا ياكلوا؟
4: عام كامل وما يستناوش جوعة.
0: لا يمشيو ياكلوا يا مزور.
4: باهي.
0: يا باهي. نمشي وساعة للنغم الموالي يا معز، باختيارك انت باش تختار لنا نغم جميل، ومن بعد نمشيو للفقرة الموالية اللي هي يلا نغني.

0: بي.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: سيف
4: سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: جوهره

العودة بعد هذا النغم ونرجع مع عمو بشرة الجميل أستاذ الموسيقى الجميل جدا جدا جدا واللي يحبوه صغيرات الكل الكل الكل على خاطر وقت لي عم بشرة يعزف الصغار الكل يغنيه صحيح وبش نبداو بشهرة في الغناء يلا شهر

شهرا جميلة، شهرا جميلة، شهر زيد. برافو حبيبتي. باش نمشيو لقمر قميرة الجميلة، وباش تغدينا مع عمو بشرة الوسيم الجميل.

0: برافو برافو. قل لي مزور، كاين نقول لك اعطيهم عدد شهر قداش تاخو وقميره قداش تاخو؟
1: على قداش؟
0: على 111
1: 120 شهر و 119 معهم واحد 120 اخرين القماير.
0: اوه برافو برافو برافو. أمولة أنت تغني مع البنات؟ شوية شوية
2: شوية شوية.
0: وأنت تحفظ البنات لغني؟
2: نحفظهم نحفظ أكثر منهم ساعات.
0: أما لا تسمعنا أنت غنية
1: طوى. سمعنا
0: يلا سمعنا يلا.
2: هذوما هما اليوم فكينا ديجا نغني معهم.
0: أي أما ما يسالش زيدنا غنية أخرى أنت حفظتي لهم وما هما ما غنيوهاش توا ترى.
2: ذكروني شهر زيد شنو الأغنية؟
3: ما وازو
1: مساج عربي بالسوري ولا باللونجلي ولا حتى بالحدش بنتش.
2: هذوما هما والله هذوما هما اللي حفظتهم معاهم.
1: اه هي ذيك باهي تاع ام كلثوم باهي.
2: هذا كان اللي فيه قمر معايا.
0: باهي يال يال.
4: Je t'aime, t'aime tant.
3: Je suis un petit enfant, j'adore mes parents.
1: Oh, bravo! هذه ماما وحيدة هذه
0: هذه هذه. سحالية سحالية سحالية. توا ايش نقول لك؟ توا ماما أمل باش تغطي ودنها وتغطي عينيها زوز، وانتي باش تكلم بشوية في الميكرو وتقول لنا كل واحدة فيكم شنو تحب تقولها.
1: اي اي اي
0: باش نبداو بشهرة.
1: انا نعس عليها باش تغمض عينيها وودنها.
0: اي يلا أمل غمض عينيك وودنيك.
1: ايه.
0: يلا شهرة قول بشوية في الميكرو يلا شنو تحب تقول ماما من غير ما تسمعي.
3: نحب نقول مرحبا برشا برشا برشا ربي فضليك.
0: باهي وشنو تحب تقول بابا؟
3: نحب نقول بابا زين ربي فضلولي وربي فضلولي زيدا
1: وحضري المهبة طلعي
3: ونحبه برشا زيد.
0: نحبه برشا زيد. باهي تواصل أمل عسى عليها مزور.
1: لا لا استنى خلت تنفس مع سويرك تنفس شوية عاود ارجع. هاي عاود سكر هنيك
0: وسكر عينيك
1: زوج.
0: يلا قميرة قول في الميكرو بالسرقة يلا.
3: نحب نقول لها نحبك برسا وربي يفضلك.
1: بابا اش تقول له؟ بابا
0: اش تقول
3: بابا؟ نقول له ربي يفضلك وانا نحبك برسا.
1: برافو
0: برافو.
1: اي اي اي حل حل يديك واسمعهم كانوا يحكيوا على الطقس ما قالوا شيء
0: باهي. احنا تو باش نواصلوا ونذكروكم اللي فما كارتاج لاند الحمامات يا مزور يا انت مشيت لها الجمعه اللي فاتت وتنجم ترجع وقت اللي تحب يا مزور.
1: ما نسيت الشورت الازرق نتاعي غاد.
0: ما لا ارجع اهزه يا مزور.
1: هذاك شنو
0: نعمل؟ اي زيد العب غاديك وزيد اربح جوائز يا مزور.
1: وما ننسى شيء.
0: وما تنسى شيء. دونك كارتاج لاند الحمامات اركاد لوميير برشا جو تشالنج فيكتوريز جيمز بارتو باسكيت ريتسينغ بونشينغ و جو دي ريفليكسيون. ديما تستنى فيكم في كارتاج لاند الحمامات وكي تاخذوا تيكياتكم ما تضيعوهمش على خاطر التيكيه تنجم تجيب لك كادو في كارتاج لاند. كارتاج لاند تستنى فيكم الصغيرات الكل. ونذكركم اللي المتسابقين معنا في استوديو عندهم زيدة كل واحدة فيهم بيي باش تدخل الكارتاج لاند.
1: ايه وش لازم معايا اصحابي راه المرة الجاية.
0: ايه هز هز باش تهز الحومة الكل.
1: لا الحومة اللي من هنا اللي من غاديك للجمعة الجاية.
0: ومن مخديك للجمعة الجاية. نواصل مع معز الخياطي قائد سفينة الأطفال ونغم ويل.

0: بعد العودة من هذا النغم نعود نذكركم شكون موجود معنا في استوديو في الاستشارة البيداغوجية، مدام صابرين بن ناصف في الإعداد، عنا نادرة اترابلسي مع سامي بالطيب، وفي قيادة سفينة الأطفال معز الخياطي، وفي استوديو عنا عم مباشرة الوسيم الجميل أستاذ الموسيقى للأجيال، وعنا مزور وعمو سامي. ضيوفنا لهذه الحلقة عنا شهرة الجميلة اللي شعرها كما الجازية الهلالية بسم الله ما شاء الله، وعنا قميرة الجميلة جدا جدا بشكيكلات اللي محلاهم عندها، وعنا جوكير متاع زوز بنات أمهم أمل، ونذكروا اللي هما زوز إتوامة، ونواصلوا مع الفقرة الموالية يا مزور، التحدي
1: وما أدراك ما التحدي.
0: السؤال الأول يا شهر، توا احنا كي نمشيو فوق لابس علاش ما نطيروش ونبداو هكا كيما العصافر طايرين؟ علاش ديما نبداو لاصقين في الارض وما هكا فجاه
1: نطيحوش في الفضاء؟
0: ما نطيحوش في الفضاء علاش؟
1: بالرغم اللي الكره الارضيه مدوره،
0: رغم انها مدوره.
1: صعيب عليا السؤال هذا، صعيب زعما نخمم.
0: شنو هو يا شهر السبب؟ تعرف؟ اذا ما تعرفش اسال ماما.
2: ماما
0: علاش؟
3: الجاذبيه.
0: الجاذبيه قوه
1: الجاذبيه. كنت باش نقولها
3: قوه الجاذبيه.
0: اي نعرف انت حتى من هنا الغدوه كنت باش تقولها.
1: كنت باش نقولها غير الجاذبيه جبدتني ما خلتنيش نقول.
0: السؤال الموالي لقميره، باه شنو هو الغاز اللي تنفسه الانسان للبقاء على قيد الحياه؟ شنو هو احنا اللي تنفسوه باش احنا ديما نقعدوا حيين؟
1: وحتى ذا سؤال راهو صعيب شوي، لازم تفكير، لازم تفكير عميق
0: اي جدا. تعرف قميره ولا تنجم تسال ماما؟
2: الاكسجين.
0: الاكسجين
1: كنت باش نقولها، كنت باش تقولها.
0: شنو اللي منعك يا مزور؟
1: ما نتنفسش مليح هذاك، علاش ما قلتهاش؟
0: نقص اكسجين. نرجع للشهرة الجميلة، انا هي اكبر قارة في العالم، ما شفت الكرة الارضية؟ ما فما القارة الإفريقية، فما الفوق القارة الأوروبية، فما قارة أمريكا، فما قارة آسيا، أينه منهم أكبر قارة؟
2: قارة آسيا.
0: صحيت يا شهرة.
1: مش نقولها، مش نقولها.
0: وعلاش ما قلتيش يا مزرعة؟
1: خاطر خالتي آسيا ما راقدة توقعي، قلت خلي من بعد نقول.
0: نمشيو لقميرة. قميرة، ما بين القارة الإفريقية اللي احنا فيها موجودين في الشمال في تونس، وما بين أوروبا اللي فيها فرنسا وإيطاليا وكالدول هذيك، فما بحر، تعرف شنو اسمه البحر؟
2: البحر الأبيض المتوسط.
0: صحيح.
1: كنت باش نقولها، عمرك فيه الجمعة اللي فاتت
0: في البحر الأبيض المتوسط.
1: وين مشيت عاد قلت لك الحمامات.
0: إي.
1: إي ممكن عمرك في البحر، وهذاك هو البحر المتوسط.
0: صحيت يا مزور. إي.
1: كان في كارتاج لاند البحر قريب منهم غاديك، مشيت عملت غطسة.
0: إي صحيح.
1: وقدم لي نفسه قال لي على السلامة، قال لي أنا البحر المتوسط. قلت أنا المزور المتوسط.
0: نمشيو للسؤال الموالي عند شهرة، وإذا ما نشمتش قدام ما هتقولك باهي. ثم بلاد يا شهرة اسمها سلطنة عمان، أو كا يلبسوا حاجة هكية وبعد يزيدوا معها فوطة ويزيدوا حاجات هكية في قروسهم، ومعروفين اللي عندهم ثروة متاع سمك كبيرة، ومعروفين اللي هما بحارة. اسم البلاد دي سلطنة عمان.
1: مش يحطوا كما الخنجر ولا حاجة هكا في الحزام؟
0: ليه يا مزورة دوكم اليمن؟
1: بحث بعضهم،
0: هما بحث بعضهم، اللبسة قريبة لبعضها. عندك الحق مزورة انك تغلط. باهي شهر، سلطنة عمان تعرف العاصمة نتاعها شنية؟
2: ماما
0: يلا قول ماما.
3: ايضاني ماما صدام تعرفش الأردن؟
0: لا سلطنة عمان العاصمة نتاعها مسقط.
3: مسقط
0: صحيح.
1: كنت باش نقولها، راني كنت باش نقولها.
0: ايوا علاش ما قلتهاش يا مزور؟
1: ماني لا غالب، خذتني عيني رقدت.
0: نمشيو البلاد اللي سألت عليها توا يا مزور باش نسألوا فيها قميرة.
1: أيوا باهي نتاعي أنا السؤال.
0: أيوا نتاعك أنت السؤال. ثم بلاد قريبة لسلطنة عمان اسمها اليمن.
1: إيه
0: وفيها يا سيدي بن سيدي حضارة قديمة يا مزور، حضارة اسمها سبأ. وفيها ملكة معروفة برشا اسمها بلقيس.
1: بلقيس.
0: وعملت برشا حاجات مزيانه ومعروفه بالقيس سبق وقصتها مع سيدنا سليمان النبي. البلاد دي اسمها اليمن.
1: مش عندهمك الحدائق المعلقه؟
0: الحدائق المعلقة لا مش في اليمن، أما عندهم الديار اللي على تيقان، أول ديار في العالم إيه؟ اللي هي ديار على تيقان.
1: إيه عندي حباب يسكنوا غادي.
0: أي أما الحدائق المعلقة في بابل يا مزوج اللي هي في العراق.
1: من أنا غلط؟
0: أنت غلط ميسالش. أما هي اليمن فيها كالعمارات كاللي يبدأوا ملونين.
1: مش صد مقرب غاديك؟
0: صحيت يا مزوج صحيت.
1: كنت مش نقولها
0: قميرة البلاد هذه شنية العاصمة متاحة؟ كان ما تعرفش ناس بدون ماما سن
3: سن
0: سن
3: سن
0: سن تسأل ماما العاصمة صنعاء. صحيت نقطة القميرة.
3: نقطة الماما
0: ونقطة الماما. نواصلوا إذن بنو تيتي الصغرونات المزيانات شهرة وقميرة. نواصلوا في التحدي ومزال عنا زوز أسئلة فقط، سؤال شهرة وسؤال قميرة. هكا ولا هي مزود؟
1: ما لا
0: عمو بشرة معاش تعاون، أنا راني نخزر لك وانت قاعد من قبيلة تشوش قاعد انت تغش تعمل في عملية غش يا عمو بشرة. أيوة يا سيدي نمشيو للمدينة الأولى، وطبعا كي تصعب عليكم تسألوا ماما خاطر النقطة اللي باش تعطيها ماما تتحسب لكم. تفهمنا؟ يلا مزور
1: حاضرين نسمعوا فيك. المدينة في تونس ولا البر؟
0: المدينة في تونس. والمدينة الأولى اللي باش نحكيو عليها هي مزور.
1: ايه؟
0: قريبة ياسر للعاصمة.
1: أوه. هي العاصمة في 4 ولايات.
0: اي
1: يعني تسمى تونس الكبرى مو هكا ولا؟
0: تتسمى اقليم بيه. تونس الكبرى اي
1: كي نحيو الولايه هذيك نلقاو الاخرى، وكي نحيو الاخرى نلقاو الاخرى، ونزيدو الاخرى نلقاو بجنبها واحده اخرى. انا هي منهم ترى؟
0: انا هاني باش نقول لك وانت حاول تطلع.
1: اوكي
0: اي يا سيدي سمعوني صغيرات، سمعوني يا قميره ويا شهره. المدينه هذيا يقولوا انها تنجم تكون فينيقيه، تنجم خاطر قريبة للقرطاج، تنجم تكون رومانية، تنجم تكون فندالية نسبة للوندال، تنجم تكون بيزنطية، تنجم تكون جوتيك، تنجم تكون مدينة عربية.
1: المهم تونسية في الأخر.
0: ايه في الأخر هي تونسية، أما نحكيو احنا على التاريخ يا مزور.
1: ايه
0: أما المرجح يا مزور إنها تكون مدينة عربية. أعليش؟
1: قولي أعليش ترى؟
0: سيدي يقولوا
1: شو يتكلموا يا اخويا وش يقولوا؟
0: يقولوا يا اخويا يقولوا، ومن بعد احنا تنثبتوا مع جماعه التاريخ عاد متى يكلمونا جماعه التاريخ.
1: باه
0: يا سيدي يقولوا اللي المدينه هذيا نسبه الاسم نتاعها، اسم المدينه هذيا نسبه لقبيله عربيه اباضيه جات من اليمن من صنعاء نتاع قبيلك.
1: باه نربطوا شيء بعض.
0: ايوه وجيت وسكنت في افريقيا. ما تعرف انت يا مزور افريقيا هي تونس
1: بالطبيعة. احنا اسمع عاطينو للقارة كاملة،
0: عاطينو القارة كاملة. هكا ولي قمير، هكا ولي شهر. باه توا في المدينة هذية تولد ولي صالح
1: شيء لا ولي الله
0: اللي هو سيدي محرز بن خلف سلطان المدينة. اللي هو سيدي محرز تعرفوه موجود في بسويقة في الشيرة هذيك. هكا ولي هذية مولود غادي في المدينة ذيك. باهي نزيد نقرب لك يا مزور ونقرب لك الشهر. لا لا لا نقرب لك المعلومة يا مزور شد بلاست. باهي ونقربوا الشهرة ونقربوا القميرة. المدينة هذية اسمها قريب المدينة أريان اليمنية.
1: اليمن فما بلاد اسمها أريان؟
0: فما بلاد اسمها أريان يا مزور وتبعد 155 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء.
1: قلت لك مديت نعرفها
0: دي. أيوة وهذه المدينة وقت الناس اللي يسكنوا في وسطها يتسموا الأريانيين. فهمنا؟ أيوة. ويا سيدي بن سيدي الاسم المدينة دي اللي ولدت في تونس مشتقة من الكلمة هذه.
1: طلعش بن عروس بعيد على بعضها.
0: هنزيدك معلومة أخرى مزار. معروفة اسمها مدينة الورد وفيها مهرجان للورد.
1: مالا بن عروس لا وتونس المدينه لا.
0: ايوه
1: قعدوا لي زوز قعدوا لي زوز من الخمم انا والبنات.
0: ايوه يلا شهره هي مش بن عروس وهي مش تونس واسمها مشتق من كلمة أريان وفيها سكان اسمهم أريانيين، وفما مهرجان متاع ورد في وسطها، وفيها بير معروف اسمه بير بالحسن يمشيوا يقعدوا فيه خطر فيها جنينة
1: بير الصغيرة. بالحسن
0: اي اي وفيه جنينة صغيرات
1: والله يظلني بديت نعرفها
0: اي عرفتها يا شعر شني
2: أريانة
0: صحي
1: كنت مش نقولها
0: يا سيدي نمشيوا لقميرة. قميرة السؤال أصعب شوية يا مزور على قميرة، أنا قميرة ذكية
1: باش أنا بحذاها نعاونها
0: أيوة لازمك تعاونها يا مزورة خاطر لازم تعرف. أي قميرة فما ولاية في تونس أعز ولاية في العالم، تعرف علاش؟ خاطر في وسطها الواحات وبجنبها البحر اللي هي صعيبة توجد في العالم،
1: ما تلقاهاش برشا،
0: ما تلقاهاش
1: كاينش في تونس الغالية،
0: كاينش في تونس الغالية، وفيها خليج كبير مزيان وفيها برشا سايت. الولاية هذية اللي اسمها جابس في وسطها منطقة، المنطقة هذية فيها ديار مبنيين في الجبل أو محفورين في الجبل. المنطقة هذية مازالوا سكانها يستعملوا اللغة القديمة ساعة ساعة مش ديما. والمنطقة هذية يصنعوا فيها المرقوم، يصنعوا فيها
1: الكليم
0: يصنعوا فيها البخنوق،
1: ويصنعوا فيها الكليم.
0: أي ما قلنا الكليم أي
1: لا كليم واحد آخر هذا أكبر شوية من الآخر
0: وفما بخنوك والقرية هذية موجودة الناس كل تمشي لها والناس كل تحبها وديما يزوروها، ومعروفة برشا حضارة وبرشا ألوان، وهما كل الجماعة ذوكم الأصليين هم اللي عملوا الكسكسي.
1: أوه عندهم هما الكسكسي
0: إيه هما اللي صنعوا
1: يا بابا
0: وهما اللي صنعوا المحمصة
1: يا بابا تبدأ بالقديد
0: وبالقديد يا مزور شفت كي نحكي لك على الميكرة يا
1: الجار نتاعهم محفورين في القاعة زيادة عندهم
0: عندهم وحدات كي الفوق
1: في الجبل وعندهم محفورين اللوت
0: وعلاش
1: محفورين اللوت عندكش فكرة؟
0: عندي فكرة
1: علي.
0: أولا بالنسبة اللي محفورين في الجبل هذيك طريقة من طرق حماية النفس خاطر يراو العدو من بعيد وبالنسبة للمحفورين في القاعة لأنه طقس سخون والأماكن ملوطة باردة وزيدة يتخباوا على العدو
1: كليماتيزور طبيعي
0: وزيدة فك الحفر ذوكم اللي الفوق يسميهم قصور ويحطوا فيهم المخزون متاحهم
1: الماكلة والكسكسي
0: والحبوب الكل
1: والملثوث
0: يا مزور والتمر زي
1: التمر
0: يا مزور
1: اللي قلت قمر
0: باه نعطيكم زوز حروف قمر خاطر صعيب عليك سؤال نعطيك زوز حروف من اسم البلاد هذيا او المدينه هذه الموجوده في جابس راي موجوده في جابس اسمع الزوز حروف الاولانيين ميم طا
1: ميم طا
0: طا مات صحي
1: كنت مش نقولها
0: وش بيك ما قلتيش خوفك عن مباشرة
1: لا قلت خليني نكمل لك التمر وبعد نقول
0: هيا بي إذن هذو مزوز أسئلة لصغيراتنا ونمشي للنغم الموالية معز
4: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105
5: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
6: جوهرة أفلام بمليسيتي

0: يا مزور الجميل الذكي وعام مباشرة ونعود ونرجع مع قميرة وشهرة وجوكير مدام أمل نرجع من جديد وبش ناخدو ألو ضيف أهلا ببي قبل ما نمشي والألو يا مزور مش نذكرك البلاصة اللي مشتلها انت جمعة اللي فاتت
1: كارتاجلاند نعرفها
0: اي كارتاجلاند الحمامات نعود نذكركم اللي فيها برشا العاب وفيها تشالنج وفيكتوريز وفيها جيمز فيها باسكيت فيها ريتسينج فيها بونشينج وفيها جو دو ريفليكسيون عندكم برشا حاجات نجموا تشوفوها في كارتاجلاند وفما برشا اضاءة وفما برشا حاجات
1: متعة
0: كبيرة كارتاجلاند عندكم كي تمشيو وتلعبوا تربحوا تيكيات التيكيات هذوكم تخليهم عندكم خاطر تنجموا تربحوا جوائز بالقرعة في التيكيات
1: جربت انا وطلع صحيح
0: طلع صحيح باش تهز حومتك انت
1: المره هذه باش نهز فريد وفتحي وشهرزاد وبطيخ
0: وبطيخه الوي
1: باش ناكلوها في الثنيه
0: نمشيو عندنا ضيف نتاعنا في الو ضيف الضيف نتاعنا عنده عرض جميل جدا جدا جدا وقاعد ياخو في سكسي كبير كبير كبير والعرض هذايا اسمه خيال جميل فيه عديد الشخصيات يا مزور في شخصية جميل في شخصية سلحوف في شخصية الذئب في شخصية ليلى وفي شخصية خروف وأيضا شخصية خنزور لازمك تعرف يا مزور اللي العمل هذا فيه مستشار كبير كبير كبير فنيا تعرفوا شكون المستشار
1: شكون ترى نعرف واحد بركن
0: الدكتور عبد المنعم شويات
1: ايه صديقي وصاحبي مالا
0: مالا الدكتور عبد المنعم شويات تعرف باش يتميز
1: باش
0: عمل تربص كبير في لغة السم والبكم وعمل برشا عروض مع جماعة السم والبكم اللي هم صغيرات وطلع معاهم عروض جميلة جدا وكصغيرات كانوا محليهم محليهم محليهم فوق الركح يا مزور
1: وإنسان طيب برشا
0: طبعا طيب برشا باش ناخدو احنا الانفيتي متاعنا اللي هو أستاذ مسرح ومطلوب جدا في العروض زادة يا مزور
1: باش نتفرج فيه مالا
0: اي لازمك تفرج فيه خلينا نعرفوا معاه العروض هذه شنية سي محمد الأخويس عسلامة
2: عسلامة مرحبا شكرا على الاستضافة يعيشك
0: اي شنو أحوالك
2: الحمد لله الحمد لله ربي يعطينا القوة ان شاء الله
0: ان شاء الله قل لي يا محمد العروض هذوما كيفاش عامل احكينا على العرض الساعة
2: والله هو العرض نص منال بكوري استشارة فنية عبد المنعم كما كنت تقراجي أنا معناتها الحمد لله
0: الحمد لله
2: ومعنا في الإضاءة زينب في الإضاءة زينب مرزوقي في الموسيقى محمد عبد البكوري وفي الإنتاج بتاع للإنتاج والتوزيع أستاذ حسين عبد الكريم وجهه تحية العرض موجه للأطفال
0: أي
2: أصرينا واخذينا تحدي إنه العرض يكون زاد ممتع للكبار ونجحنا في التحدي هذا الحمد لله يعني ديما الاولياء كيجوا مع صغارهم يتفرجوا في العرض هذا يروحوا شيخين اكثر من صغارهم
0: اي
2: دونك الحمد لله الحمد لله
0: محمد العرض عرائسي
2: عرائسي طبعا
0: اي شنو نوع العروسه
2: لا جول ذات الفم المتحرك
0: ايوه
2: نخدموا بها الفونتريلوكي
0: اي
2: فن التكلم من البطن
0: اي
2: وهذه هي الجماليه اللي يقوم عليها العرض كله
0: وانت تعمل الاصوات مش هكا؟
2: وي
0: تعطينا صوت لكل شخصيه محمد؟ جميل مثلا
2: جميل مريض شويه
0: اي
2: وانا ندعو مزور انه يرد باله في الطقس هذا لا يمرض كما مرض سي جميل
0: رد بالك يا مزور
2: رد بالك يا مزور صحي ترد بالك يا مزور الطقس خايب شويه ما تقولش الدنيا سخونه كهو
1: لا ديما رد بالي يعني.
2: صحيح هذا كان قلت لك ربي يعطينا القوة إن شاء الله باش نكملوا عدد العروض اللي عندنا الكل
0: إن شاء الله يا رب
2: وي وي وي الحمد لله لاباس
0: بالشخصية هذه كي حطيتها تربطها حكاية تربطها علاقات كيفاش؟
2: هي الفكرة الكل انطلقت من سؤال يطرحه جميل في علاقة بشخصية الذئب علاش ديما شرير هو في القصص الكل
0: أي؟
2: ومن غادي تبدأ رحلة البحث على إجابة للسؤال هذا نستدعو كل مرة شخصية تحكي لنا شنية عاشت في قصتها مع الذئب ومن بعد يجي الذئب زاد يحاول يبرر الموقف متاعه وتبقى الإجابة عند الصغيرات والعائلات متاعهم اللي تفرجوا في العرض
0: جيد به انا توا باش نذكر الاطفال الصغار باش يتفرجوا في العرض هذا الجميل برشا. مزور لازمك تمشي تتفرج.
1: باش نمشي نتفرج وناز معايا ولاد حومتي الاخرين اللي ما مشاوش الكارتاجلان.
0: اي باه باه نذكرك بالعروض يا مزور باش تختار انه عرض تمشي له.
1: رزنامه هذه.
0: اي
1: مش... سيدي سمعني. اي
0: ما شاء الله صغيرات باش يتمتعوا بالعرض هذا في كامل تراب الجمهوريه.
1: اوكي
2: الحمد لله.
0: اي سيدي باش نبداو يا مزور بالقروين نهار 4 اوت
1: ومن نهار مش كعبه مقروض في ثنيه باه
0: باه. وعندك في بني متير اجمل المناطق الموجوده في الشمال الغربي عندك نهار الخميس 7 اوت
1: اي
0: ولازم
2: تعد 6 اوت اوت في الخليديه
0: و6 اوت في الخليديه
1: خطوتين عاد قريبه هنا
0: قريبه
2: هاي.
0: وعندك الزهره وما ادراك نهار الجمعة 8 أوت
1: قريبة زدادية ناخد اللعبة في ثنيت
0: باه. وعند
2: 9 أوت الشابة
0: 9 أوت الشابة
1: طرح حوت في ثنية
0: باه. وعندك الرقيب
2: 10 أوت
1: 10 أوت
0: 10 أوت وعندك جيبس
2: 11 أوت
1: روح شوية حنة لأمي
0: اي وملوخية
1: ملوخية المدام مش طيبها لي
0: اي باه هاي. والرمان مش وقت الرمان هو تاو
1: لا مش تاو الرمان
0: ملا اسمعني محمد لازمك تعاود لنا عرض في الخريف باش ناخذ الرمان
2: ان شاء الله
0: باه
2: دونك نمشوا للتستور ان شاء الله
0: ان شاء الله دونك هاي. عندك جيبس 11 اوت بعد عنا رديف
2: 13
0: رديف 13
2: 13 اوت اي
0: باه. وعنا العالية بنزرت
2: 18
1: عالية برشا العالية
0: الحالية منطقة جميلة يا مزور
1: عالي في بنزرت ذيكا
0: هي وفي بالك العالية وقت اللي جاو يحفروا في الكياس ويقدوا فيه مش طلعت لهم أثار وتابلو موزايك في وسط الكياسة وعملوا وحافظوا على التابلو موزايك وعملوه رومبوان في الوسط
1: هاي الأفكار حلوة برشا
0: هي والعالية مزيانة مزيانة يا بومبك
1: فيها المراوح هذوكم اللي في تاع الهواء
0: لا ما فيهاش مراوح هواء أما فيها الديار على الطريقة الأندلسية لازمك تمشي يا مزور وتمشي تتفرج في خيال جميل
1: اوكي
0: باه ملا العاليه نهار 18 اوت
2: 18 هاي 19 منزل بورقيبه
0: 19 منزل بورقيبه
2: ايه؟ ما خرجناش من بنزرت
0: اي جو
1: حماني
0: اي وبعدها شعنا ام العرايس
2: 20 قعفور قبل
0: اي
2: 21 ام العرايس
0: اي
2: 22 قبلي
0: اي
2: 24 جرزونة نرجع البنزرت
0: اي
2: 25 تهماني في كيف
0: اي في كيف اي
2: هاي 26 قربة
0: اي
2: 27 توزر
0: اي
2: و 28 بن عروس
0: و 28 بن عروس ميلا
1: ختام وهمسك
0: ختام وهمسك ميلا الصغيرات الكل اللي يحبوا يتفرجوا في العمل الجميل هذايا خيال جميل متاع محمد لخوس استاذ المسرح الجميل ايضا راهو باش تشوفوا العروض هذايا في القيروان بني متير الزهره حمام سوسه رقيب جيبس رديف العاليه ام العرايس جرجونه دهماني وقربه وايضا بن عروس لازمكم في كل بلاصه تحضروا للعرض هذايا باش تحضر
1: نهز طربوش على راسي على الشمس واللمجه متاعي ونمشي نتفرج في المسرحيه الجميله
0: بي اسمعني محمد
2: قول لي
0: اقرب بلاصه لينا احنا لهنا هي بن عروس
2: وي
0: مالا لازمك تهدينا ثلاثة تذاكر للعرض متاع خيال جميل للبنيات الصغيرات اللي موجودين هنا
2: افيك بليزير نتصلوا بالإدارة تاع المهرجان في بن عروس وافيك بليزير وي
0: باه ميلا يا شهرة ويا قميرة وجوكير مدام أمل عندكم ثلاثة تذاكر هدية من مهرجان بن عروس ومن الأستاذ محمد لخوس باش تحضروا العرض هذايا الجميل شكرا جزيلا
2: شكرا ليك يا عايشك شكرا على الاستضافة وشكرا يا علي مقدارك ربي يخليك
0: يا عايشك قميرة شنو تقول للعم محمد
3: كله نقول برافو وعايزك على التذاكر
0: باه وشهرة شنو تقول عم محمد
3: ونقول له شكرا شكرا وعايزك على التذاكر
0: يعيشك شكرا للأستاذ محمد لخوس ربي يفضلك
2: شكرا جزيلا يومكم سعيد
0: شكرا. إلى اللقاء عايشك بسلامة
2: إلى اللقاء شكرا.
0: نتعدي مباشرة إلى هذا النهار
4: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

0: إلى نهاية الحلقة مع ماما وحيدة وعم سيمي والمزور. ومعانا عمو بشرة الجميل الوسيم أستاذ الموسيقى الرائع جدا. عندكم هنا على الطاولة قدامكم قصة حسن يونغ من إنتاج ونشر شركة جبال الشمال للإنتاج، وهي هدية للناس اللي يحضرونا وصغيرات اللي يحضرونا. قصة جميلة تحكي على حسن يونغ الموجود في مدينة المحرس لكن بشكل غير تاريخي، بشكل أسطوري. تحياتنا طبعا من خلال معز الخياطي قائد سفينة الأطفال الجميلة، تحيات صابرين بن ناصف في الاستشارة البيداغوجية والإعداد كالعادة، سامي بالطيب ونادرة ترابلسي مع تحيات وحيدة دريدي. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء يا أصدقاء.

0: 24 3000.
1: 29 100 والا 73 24 3000.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيت سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك
6: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت hqa.com.tn. أشقى توس بور لا مود لا مود بور توس.
7: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: جوهرة أفلام بيبليسيتي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الأسرة تطلق مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وتواصل فتح باب الترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 28 و2000. في تفاصيل أخبارنا، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غداً الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج، لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. يشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار السنة كاملة انطلاقا من أوت الحالي إلى غاية أوت من السنة القادمة 2027، لتشمل كافة المعتمديات ومختلف ولايات الجمهورية. يصل فتح باب الترشح أمام الدول المتوسطية إلى غاية 31 من أوت الجاري للترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028، والتي ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط بالشراكة مع مؤسسة أناليند. وتهدف هذه المبادرة إلى اختيار مدينتين من ضفتين مختلفتين للبحر المتوسط لتولي تنظيم برنامج ثقافي يمتد على مدار سنة 2028، بما يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم الإدماج وترسيخ التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية. ولنيل لقب عاصمة متوسطية للثقافة والحوار، يتوجب على المدن الراغبة في المشاركة تقديم ملفات ترشحها عبر الإنترنت في أجل أقصاها 31 من أوت الجارية. وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين، فإن الدعوة مفتوحة أمام السلطات المحلية والإقليمية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لتقديم ترشحات مدنهم، وتشمل المبادرة مختلف المدن المتوسطية سواء كانت ساحلية أو تقع في المناطق الداخلية للبلدان الأعضاء. وتدعو المبادرة المدن الراغبة في الترشح لتقديم مقترحات مشاريع تجمع بين رؤية ثقافية محلية قوية وبعد أورومتوسطي واضح، على أن تتولى المدن الفائزة تنفيذ البرنامج الثقافي بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والفاعلين في المجال الثقافي. بتاريخ 7 من أوت الجاري موسم التخفيضات الصيفية لهذا العام، ليتواصل على امتداد قرابة 6 أسابيع كاملة، وفق رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. مراسلتنا شيراز التزركي أعدت الروبورتاج التالي في هذا الموضوع مع عدد من أصحاب المحلات وأيضا الحرفاء حول مدى استجابة مثل هذه المناسبات الاقتصادية الموسمية لحاجيات الأسر التونسية.
2: ملت دورة خفيفة مزيت خاطر كي غير بديت سا ديبون بار اكزامبل. انا في البوتيك هذا بار اكزامبل الاسعار لا فيريتي في متناول جدا جدا، بار كونتر دوتر بوتيك بجنب بعضهم نفس السلعه نفس الماتير نفس الكاليتي نفس كل شيء نفس كل شيء، تلقاه في الدوبل والتريبل. دونك مش كل البلايص كل رخيصه، ومش البلايص كل ينطبق عليها كلمه السول، فما بلايص ينطبق عليها السول فما بلايص لا، لكن هو ينطبق عليه كيف ما كنت تحكي احنا في تونس، لكن قارنوها بالبرة خاطر انا نخرج لبرا فهمتني، ماهوش كومبارابل حتى، تعرف خاطر غادي كي يقولك 50% 50% 70% 70%. هنا في تونس يخنحوا لك السلعه المزيانه الباهيه المذخمه يخبوها، ولا تبدا محطوطه تمشي تقيسها وتقتل روحك تعملها.

0: رابور سول اللي فاتوا كل ان شاء الله معناتها في معناتها في ما خير ماذا بينا احنا حاجه كيما هكا تساعد نصور يعني تساعد العائلات الكل سورتو في وقت توا معناتها في الرونتري وكل تتنقص العبيد على رواحها شويه وراها اللي معناتها البروميسيون ديجا ريزونابل على الاخر ديجا عاملين بروميسيون من 50% حتى يشد 70% كاو فوالا هذايا هو بور لو مومون احنا مازلنا في البروميير دو مارك نتاع السولد وان شاء الله في الدوزيام ان شاء الله تكون حاجه ما خير
1: الحقيقة ثم إقبال كبير معنا ليمة النهار الأولاني متاع السولد بارابور الإنوانزا يعني بارابور العام عاملاو خاطر بون الأسوام في المتناول الحقيقة أبارتير من 30% حتى 70% من النهار الأولاني دونك لي زور بيك متاعنا ديما تلقاهم العشية بويسكو الدنيا سخونة دونك تلقاهم 6 تاع العشية 9 تاع الليل هذاك الوقت اللي نلقاو تبدأ فيه برشا إقبال برشا على المجازان. شوف هو السولد راهو سيتان تكنيك متاع pour liquidation le produit خاطر تعرف لي توندونس كل عام ثم دي توندونس جديده دونك ديما ثم البرودوي لعبت تحب تجدد دونك البرودوي اللي يقعد لنا كله نتاع السيزون نتاع الصيف وفان سيزون كل داخلين على سيزون اخرى كله يتحصل تويكا براتيكمون في المغازه نتاعنا ما عندنا حتى ارتيكل نوفي كله سولدي يعني تقريبا نسبه 90% موجود البرودوي في المغازه كله سولدي وكله برودوي تاع سيزون ميم طون الدنيا سخونه باش تقعد موجوده حتى سبتمبر اكتوبر نجمو نلبسو من حتى لين يهبط الكوليكسيون نتاع
2: بل موش شكل كله خاطر فم مازال معناتها حتى في الظروف ولا في حاجه مازال موش الاقبال لك الكل يعني احنا السلعه اللي موجوده عندنا في ستوك خلط عليها السولد راهي طابت سولدي ولا فما برشا جيوك حاجه اخرى فما برشا كليونات انهم يشكوا انه ما فماش ري سولد صحيح ما فماش مش الكوليكي او كما احنا في الدومين نتاع الشوسير بالنسبه لنا احنا ما نجمش انا نعمل الترافيك اللي يعملوا فيه مثل عباد اخرين وكل شيء هذاك ما يصيرش عندنا سي ديجا نجم انا نوريك حتى في اللي كنت دبار تاع البكوات نفسهم البري تلقاهم في اللافيش معناتها اللافيش هذيك اللافيش الصغيره نتاع السول تلقى فيها البري اونسيان مشطب والنوفو بري معناتها بالبرسنتاج تاعو كل شيء.
3: دوليا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. عراقجي أضاف أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح هذا المضيق لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى، بينما أشار عراقجي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نفى في المقابل وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الحالي. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة وإن استراتيجية إيران الحالية هي الحفاظ على هذا المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على الشروط التي وضعتها طهران. قبل تلفزيونية وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العلاقات بين مصر وسوريا بالطبيعية مشيرا إلى أنه يعتزم زيارة دمشق قريبا، كما أكد عبد العاطي أن القاهرة تدعم بصورة كاملة الأمن والاستقرار في سوريا. شكرا
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Jawhara FM.

0: e a música.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نصنار و 12 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. مرحبا بكم وكنتوا تتابعوا فينا اليوم لحد 9 أوت 25 صفر 1448 للهجرة كالعادة. وتوموتو من نصنار حتى الماضي ساعتين نحكيوا فيها على السيارات. بعد شوية سي بشير النهاري وسامز بنوماتيك يكون بحذانا نحكيوا على لي بنو, نحكيوا على لي جونت بالطبيعة والجديد في سامز بنوماتيك. سينو المجال باش يكون مفتوح لكم انتم اخر ساعة الاولى اخر ساعة الثانية تدخلوا معنا اذا كان عندكم اي اشكالية فيما يخص السيارات امتاعكم. فقرة طمبان 73 275 836 300 ألف, هذوما الزوز أرقام اللي موجودين على ذمتكم وين تلقاو جمال بوقديدة يستقبل في تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. سينو على شو باش نحكيو اليوم؟ باش نجاوب على سؤال اللي يؤرق ما يخليهمش يرقدوا معنا العديد من أصحاب السيارات. علاش الكهرباء تاكل الزيت؟ شنو هما الأسباب اللي تخلي الكهرباء تاكل الزيت؟ دونك باش نجاوبوا على السؤال هذا في الساعة الثانية إن شاء الله. سينو زادة كيف كيف باش نحكيو على التوب دي فونت في أوروبا, شنية أكثر السيارات اللي تباعت بالنسبة للسداسي الأول من 2026, شنو الماركات اللي قاعدين يتباعوا, واسكو ماركات أوروبية وإلا ماركات صينية آسيوية وإلا أمريكية. تو نعرفوا التفاصيل بالنسبة للتوب 10 دي فونت في أوروبا بالنسبة للسمستر لولاني. رحب عبد الحميد بالعجوزة, تحياتي حميدة. مش تبحر من بعدها بحربي اليوم أنا كسكسي ولدي, هادي كويس الحركة. قالي مش نزل كسكسي, كل شيء كان تهز تاكل وتروح باللي هزيته معك. ما تعملش كي عامة الشعب اللي يخلي قشور الدلاع ويخلي كوارث يخليهم في الشط. سامي ذويري تحياتي, شنو أمورك؟ مش تمشي مع حميدة تبهر؟ قالك تنقرر لك حسابك صحين كسكسي معي. هو يجيب الكسكسي وانت تجيب الدلاع, وينجح زعم الدلاع مش بطيخ خير. ايوه مواطنين صالحين. هاي ستي البداية كالعادة تكون مع الموسيقى, وماش نبدأ مع الصابر الرباعي. يلا
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيفا عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو، طور عالمك.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: رسمه وتم وتم مع خالد التوبي.
9: وصلنا 23 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. نذكركم آخر ساعة الأولى آخر ساعة الثانية تنجموا تتصلوا بنا إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات نتاعكم. 73 75 800 36 300 ألف، هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم. كيف كيف فما لي دو باج فيسبوك جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف كالعادة كي كل نهار أحد، وإن شاء الله ربي ما قطعناش حتى عادة ولو أنه الحلقة الأخيرة معك سي بشير. كل ما مع سامز بنوماتيك شارع الحريه سهلول. دونك اذا كانك جاي من جهه السيرفيس ديمين اخر جراج على يدك اليسار، اذا كانك جاي من رونبوان شو سنتر اول جراج على يدك اليمين، تلقاو انا كوي تري بروفيسيونيل، تلقاو كان الضحكه، تلقاو كان لو كونساي اي لو بون كونساي سورتو للبنوماتيك نتاعكم ولسياراتكم. سي بشير مرحبا.
10: اهلا سي خالد، مرحبا بيك، مرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين جوهرة اف ام، مرحبا بسي سامي سي عبد الحميد، وربي يعينكم ونسكم.
9: عايشك. قل لي سي بشير شنو هي الامور؟
10: الحمد لله رب العالمين، هيك السخانة تحت شوي
9: احسن حاجة
10: الحمد لله يا رب، وربي ان شاء الله يحسن العاقبه، خاطر تو السخانه هذه مش باش تعدي لنا بلاش.
9: افكتيفون في الخريف ترجع لكلها مطر ان شاء الله غيث نافع.
10: اللي كلكو بار في الغلاف الجوي ما ضاعتش. دونك بعد اذا كان يعرضها الطيار نتاع هو بارد تحمل مسؤوليتك خويا. وربي يسترك.
9: يلزمني نتفقد العجالي باش ما نعملش اكوا بلانينغ.
10: باوي هذيك قريب هذيك في الخريف وندوا فيها اتونسيون.
9: اكزاكتومون.
10: خاطر لو بنو ليس يل بي فير فاسيلمون ان اكوا بلانينغ.
9: صحيح.
10: دونك
9: لاديرونس نتاعو تقل على على
10: البيتو. ساكروش بلو براتيكمون.
9: فوالا ما عادش يكبش في الكاير.
10: قل طريف ما تهزو الفوق.
9: فوالا يولي الكهرباء ما عادش ستابل.
10: انكونترولابل.
9: فوالا. نعود نذكر ونقولوا سي بشير اللي كونوا لا بريسيون دي بنو راهي اهم حاجه في الكهرباء اون تيرم دو سيكوريتي. والبارح نتفرج في فيديو يحكيوا فيها على كيفاش تقلل من استهلاك الكربيرون، وحتى بور لي فيكول الكتريك تقلل من استهلاك الباتري. راهي لا بون بريسيون دي بنو راهي عندها دور كبير كبير كبير برشا. كي تبدا البنو سو غونفلي سورتو سو غونفلي راهي الكهرباء توصل تاكل حتى 10% زيادة في المية كيلومتر بارابار على الكونسوماسيون العادية نتاعها.
10: نعم.
9: على 10% راهو سي انور.
10: سي انور.
9: توجع الجي.
10: بيان سور.
9: وإذا كان عندك كهرباء كهربائية راك تراسيلك تتعدى البورن دو ريشارج بوكو بلو رابيدمون كو بريفي.
10: شفت حكاية البريسيون هذه سي خالد، هي راهي السهل الممتنع. هي اسهل حاجه انك تفقد عجليك مره في 15 يوم تعطيها لا بريسيون اديكوات ريكوموندي بار لو كونستركتور، خاطر ريت البريسيون هذيك ريكوموندي اللي كالكولي ان فونكسيون دو بوكو دوت بارامتر بور كو لا فواتور نو كونسوم با اسي دو كاربيرون بور كو لو بنو سوا لو بلو ستابل بوسيبل في لي فيراج ايتترا اي تو. دونك سي تري بيان كالكولي. ما تجتهدش خويا، شوف شنو لازمها، هاني مكتوبه في الباب نتاع المازوت كي تحل الوحده نتاع المازوت الترام هذيك، ولا مكتوبه على جنب الباب نتاع الشوفير. شوف هذه في الكوتي لاتيرال، شوف خويا الغالي البريسيون ريكوموندي واعطيها البريسيون نتاعها مره في ال 15 يوم. ما يسالش ندخلوها في عاداتنا وتقاليدنا، نتعداو الان بروفيسيونيل اللي عنده مانومتر كوريكت، نتفقدوا الهواء نتاعنا، والعجله راهي تطول معك اكثر من لازم. ما تخليكش تعيش دي سيربريز دي موفيز سيربريز لقدر الله نتاع كلاتمون لايك ظل ناقص هو تاكل بعضها وتولي في بالك اللي 1% نقصان في البريسيون 1% ريدوي لا في دي بنو 50%
9: صحيح
10: هذا سي دي زيتود تعملوا
9: صحيح على خاطر يولي ما عادش يمشي كان على البوندرو الماء يولي يمشي في على الفلان
10: يعمل سكون ابل دي فليكسيون
9: صحيح
10: ولي فليكسيون هذوك سي دي غوم في الاخر
9: وي
10: إيه معناها البنو تقتلوا قبل العمر
9: صحيح
10: على خاطر انت ما تفقدش الهواء
9: وسيرتو اللي تحسها كنت تو
10: نعم
9: تحسها كنت تو باس على
10: بيان سور كونسوماسيون دو كاربيرون تكثر برشا 10% تقريبا تخسر زايد علاش؟ علاش؟
9: ياسر
10: بخلاف الريسك تاع البنو بخلاف الريسك ديكلاتمون اللي هو لو بلي غراف
9: ويظهر لي ريسك ديكلاتمون يجي في السور غونفلاج دو بنو اكثر من اللي في السو غونفلاج
10: لا في السو غونفلاج اكثر
9: اه بون؟
10: اه با وي في السو غونفلاج اكثر هو ني سير غونفلاج ني سو غونفلاج عطيه البريسيون كوموندي نتاعها وكاو
9: اي عندك بتيت مارج مثلا هي زوز ونص مثلا زوز سته ولا زوز واربعه ليش. مش مشكل
10: بوف مش مشكل مش تزيد تريف مش مشكل اما تنقص لا ليه
9: مرة مرة بومبيست قال لي حط لها هي كرامتي زعما زوزو نص قال لي حط لها زوزو ثمانية الدنيا سخونة
10: لا برشا زوزو ثمانية زوزو نص سي لارجمون سيفيزون ليه
9: ما علاقة الدنيا سخونة بزيدها
10: ما عندهاش حتى علاقة بالعكس الدنيا سخونة هي البريسيون تزيد في
9: الدنيا حاجة أخرى نتفقدوا العجالي نتاعنا البنو أفروا معناها
10: ديما
9: أقرب ستاسيون نمشي ولها باش نتفقدوا فيها العجالي نتاعك
10: خاطر الهواء السخون يغلطك يعطيك بريسيون غلطة يعطيك اللي هي زايدة وهي مش زايدة دونك على الصباح وانت قصد ربي البلاصة سيرتو الصفر وكذا تعدى تفقد عجليك أفروا وتفقد رود سكور زاد اللي من ديما ناسين
9: صحيح
10: هاك رود سكور هذيك مرات تعملها فيك لو جيت تفقد فيها تلقاها مفشوش
9: صحيح.
10: في المخلل المخلي ايش باش تعمل
9: صحيح
10: خاطر نحن رود سكور جامين تفقده ملي تتحط
9: ما تتنحى كان كيف عندك ريباراسيون في الكهرباء ولا باش تدير الكهرباء ولا حاجه كيما
10: كيما وانت زيدها شويه هوايه باش تعرف روحك وين الحي ما تلقاش روحك دون دي موفي سيربريز
9: واضح باهي فما فيديو اختها اخرى شفتها سي بشير فما ان نوفو برودوي قاعدين يخدموا عليه لي شينوا اللي هو يصبوا ان ليكيد بيان سبيسيفيك معناها خلطه سريه يتحط في وسط العجله يولي البنو انكروفابل اسكو صحيح على الحكايه هذه والا
10: البرودوي هذا موجود عنده برشا عنده برشا ويلا بروفي سون انيفيكاسيتي اني با افيكاس اش نقول لك علاش خاطر البرودوي هذاك صحيح هو سيدي غوم ليكيد ينجم يسد النقبه اللي اذا كان فيه النقبه
9: صحيح يسد. هذا شنو اللي يفسروا
10: فيه اي ينجم يسد اما العجله تولي ايريبارابل اللي كان فيها ضربه كبيره نتاع مثلا بولونه ولا حاجه ما عادش نجم تصلح العجل لان
9: انت تحل الداخل تلقى ياخذ في وسط الليكيد هذاك ياخذ بقعه القام ويسكرها لواش نصلح
10: لا لا ما يسكرش البلايص الحوايج الكل فما دي كريفيزون ما يتسكروش بهذاك دي كريفيزون كبيره ما تسكرش يولي الهواء سان فيلتر دو توت فاسون
9: معناها كانك ما عملت حد شيء
10: كانك ما عملت حد شيء داكوغ وتولي البنو ما عادش نجم تصلحوا لانه
9: دونك ما فماش منها حكايه البنو انكروفابل ما فماش
10: ليه هي دي سوليسيون بروفيزوار يعملوها فما شكون يعملها مي راهي العجله نتاعو ما عادش تتمس من داخل خاطر كي تمس تلقاه كي العليق ما عادش
9: صحيح
10: ما عادش نجم تعمل حتى شيء فهمتني بار كونتر فما دي بنو اخرين تو خارجين في البيريلي خاصه يسميهم سيل انسايد السيل انسايد هذا وفيهم ان كوش ايتونش اخرى كابابل دو ريباري البنو
9: والفنو يقدر يبارد ليكيد سي
10: نو نو نو هو هو كاينو ليكيد مي سي با ليكيد بلوتو سوليد فهمتني ان كوش دايره من داخل على على البنو والله كان الفرصه تسمح نجيب لك عجله تشوف
9: عندنا
10: حتى تصوير عندنا اسمه سيل انسايد حتى عبد الحميد كان يدخل الانترنت ويلقاه هذوك سي اوتر شوز هذيك ستي نوفيل تكنولوجيا عملتها بيريلي بور ريباري لي كريفيزون اكسيتيرا معناها سيل انسايد معناها تتصلح من داخل
9: باهي وقداش ثم هذه؟
10: والي والي
9: سيتادي بارابور على العجله العاديه مثلا فوا دو فوا تروا فوا كات
10: نو با فوا دو نو زايده 20% حاجه كان
9: معناها اذا كان العجله مليون هذه مليون و200
10: هذيك هي
9: هي ما باهي تساعد
10: بالنسبه خاصه لي غرون سيلندريه خاطر بيريلي تصنع دي بنو بور لا هوت بيرفورمانس سبورتيف اتسيتيرا تو انت تشوف مثلا الكراب الكبار المضخمين برشا كلهم ايكيبي بيريلي
9: يخرجوا دوريجين اللي يمشيو برشا
10: يمشيو برشا بياسير.
9: يخرجوا تاكسي مثلا ينجم تنجم تساعدهم البنو هذايا خاطر نهار كامل هما دو لونغ ديستونس ومعاه حرفاء باش يهزوا المطار باش يجيبوا من المطار باش يهزوا البرد كذا دونك تساعدوا مليح.
10: فما راه هبطناها على الفيسبوك والله العظيم فما شكون تريز انتريسي وقال هذوما اللي لوج عليهم نجي وجاي من تونس باش يشري عجل هذوما السيلين سايت. بون الليكيد هذاك الحقيقه انا ما ننصحش به. صلح عجلتك خير ما تعملها الليكيد هذا بعد العجله تولي ايريبارابل ما عندك تعمل فيها نجمش تمسها من داخل اصلا.
9: يسميوه ماستيك فيسكو
10: موجود
9: هذا هذا السيل انسايد يسميوه ماستيك فيسكو هذا الوهاد هو ديريكتومون تابي تخرج لك بيريلي
10: اكزاكتومون بيريلي بيريلي عملته
9: من غير ما تقعد
10: خاطر بيريلي لاكس دي بيرفورمانس نتاعها هي العجيلي هوت جام ما تخدم لكش على 13 و 14 و 15
9: واضح
10: تخدم ال 20 الفوق 19 20 18 22 23 هذه هي سبيسياليتي بتاع بيريل
9: تخدم توسكي
10: عندها نيش تخدم عليه
9: هوت جام
10: هوت جام فوالا تخدم على النيش مو عندها زاد الفورميلا معاونتها
9: اي اي
10: سبونسور تاع فورميلا دوبي دي زاني
9: صحيح
10: وي
9: باهي سينون اليوم احنا سيتي بريفو باش نحكيو على حاجه اخرى مايدا هاني بعث لك السيل انسايد من عند بيريل اللي كان نخلطوا نشوفوها لا تكنولوجي حتى البنو بيدو معناها مورينو كيفاش والانتيكروفيزون اللي موجوده فيه
10: فوالا سي سا
9: دونك سي اون تكنولوجي
10: انتيكروفيزون
9: هي ما فهمتش علاش ماهيش منتشره برشا ما سمعناش فيها قبل
10: وي ديما يبدا واحد وبعد يتبعوه فهمت تولي وديما فما واحد كي كري لا تكنولوجي والاخر يتبعو
9: انا قاعدين نشوفوا في الفيديو مشكور جدا حميده دونك هذه الطريقه تاع التكنولوجي انتي كروفيزون اللي نلقاوها موجوده في لي بنو نذكر لي كونو سي اون تكنولوجي بيريلي دونك الماستيك ياخذ بقعة النقبة اللي نلقاها موجودة في وسط العجلة
10: وتولي سيلي
9: تولي العجلة تعاود ترجع تتسكر كومبليتمون سي لا تكنولوجي سيل انسايد ريت سي بشير قلت لك نتعلموا برشا معاك
10: بارك الله فيك خالد خويا ان شاء الله
9: sinon احنا سي بريفو باش نحكيو على ليجوند دونك سي لو نوفو برودوي اللي باش نلقاوه متوفر موجود في سامس بنوماتيك هذه الفيديو قاعدين نشوفوا فيها سي بشير دونك هذه جونت سي اون جونت الو
10: فوالا
9: دونك جونت الو
10: هذه واحد
9: هذه الماكينه
10: البروغراماسيون تاعها شوف انت تشوف كيفاش بروغراميها هو تو مش يبدا ينجر فيها الجونت Voilà,
9: c'est une technologie laser, elle dit.
10: Oui, oui, laser, bien sûr, mais il calcule le point le plus profond avec les gens qui font un coup ou le fait des gratinures. هو ياخذ الجراتينير لا بلي بروفوند يقراه
9: يمشي الاكثر حفره عميق
10: عميق مو فهم برشا حفر هما دايرين الجون هو ياخذ اقوى معناها
9: اكثر واحده غارقه
10: ويبدا يمشي على حسابها هي
9: يستوي الكل على
10: يبدا ينجر على حساب هذيك بيان سور باش تطلع بعد مرايه ونجاره
9: شفناها كيفاش طلعت
10: تتنجر على الكل راهو تتنجر على الكل
9: حتى على الجناب نتاعها
10: مش كان لو في الوسط
9: اي
10: خاطر سينو مو قلنا عاد البير ليكيليبراج
9: صحيح
10: يلزم تنجيرها يكون اينيفورم على الجونت الكل على السيرفاس الكل
9: وباش بالرمل
10: لا لا لا فما ريتها انت توا لك اللي اقصد ريتها هذيك هذيك نجم نسميها لك خاطر ما نعرفش اسمها شنو
9: سي ان بوانتور لازر هذاك اما كيس كي البروجيت
10: لا لا يقشر
9: يضرب باللازر
10: يضرب ويقشر يقشر يقشر فيه كونتيتي بسيطه 0.1 ملم ولا 0 فيرجيل اللي يقراها مثلا يقرا 0.01 ملم البروفوندور نتاع الواحد ينجر الباقي الكل الجونت على حسابك ال 0.01 ملم فهمتني
9: هاي انا نشوفوا فيها كيفاش تلمع معناها تقول عليها مازال كي خرجت من هكا لافون اي لابري
10: تي فوا هذيك هي سي ان سي خويا خدمتها ان تنحي لي جراتينور من لي جون ترجعها جديده وبعد تتعدى على البوليساج تطلع مرايه
9: باهيك دونك تخدم على الاحراف وتخدم على السونتر نتاع الجون انت والديسان اللي موجود في وسط في وسط الجنط وتعاود ترجع للجنط نظيفه
10: اكيليبري
9: علاش
10: خاطر نحى منها ليمان كونتيتي دو بارتو ما نحاش كان بارتي وخلى بارتي
9: فوالا حتى مستويه كلها يونيفا
10: الزون كلها يونيفا اون فونكسيون داك البروفوندور اللي قراه من الاول
9: واضح
10: فوالا
9: باهي هذا فيما يخص الخبشات ماناش نحكيو لهنا على تكسير ولا نحكيو
10: على التكسير حاجه اخرى التشقيق هذاك يلزم سودير بالتيغميك
9: دونك الومنيوم سولا سوبوز فما ماكينه ثانيه
10: بيان سور هذاك بوست دو سودير يتعمل
9: هذا نورمالمون يجي اون كومبليمون على سودير اذا كان
10: انا وريتك تو كان سي ان سي واحد يحب ينظف الجونت نتاعو ماكلاه التروتوار
9: باهي
10: هذيك هي
9: هذا جوست استيتيك
10: تصليح حاجه اخرى الدريساج نتاع لي جونت عنده ماكينته دريساج
9: يعني كيف نفس البرانسيب نتاع الماكينه هكاك تحط الجونت في وسطها
10: وي تحط مش الماكينه تور مي سي نوتر سور دو ماشين فيه كل برا هكا ويسخنوه للياج هذاك ويبدا البرا هذيك تطلع فيه بشوي بشوي من اللوطه كي يسخن للياج هو مو يسخن كي يسخن تبدا البرا تطلع فيه بشوي بشوي حتى تلقى الفورم انيسيال نتاعو
9: D'accord. Donc une fois il a retrouvé sa forme initiale, il t'exdem.
10: Voilà.
9: Il t'exdouait. On va de neige mon attardeur le machine. Elle est pour la finition.
10: Elle est pour la finition ou la finition le plus grand est le polissage.
9: Elle est بعد l'opération.
10: Voilà.
9: Mais l'opération l'année est تصليح.
10: تصليح
9: l'opération. Bien sûr. L'opération ثانيه هي السودير
10: برا نبدا ونحن نقولوا جونت فيها شق مشكوك.
9: اي اي مما قال
10: عوجة ولا ومسخ.
9: باي
10: بار هذو ما نبداو بالسودور
9: سودور
10: نلحموا ساعات الشقوق هذيك
9: باي
10: ونعملوا
9: بيان سور ما يلزمهمش يكونوا غارقين برشا
10: لكن غارقين برشا هو مكسر يضيع في الهواء فهمت مشعرر نقولوا نحن ما يظهرش التكسير فهمت هو مشعر يضيع في الهواء معناك تحط الهواء هو يضيع الهواء مش البنو اللي يضيع الجونت
9: تضيع فهمتك
10: داكوغ هذيك يتصلح ساعة بالتيكميك
9: باي هذه لوبيراسيون الاولانية
10: هذيك الاولى بعد اللي يتصلح إذا كان فيه ضربة معناها معوش سور دريس
9: بالمكينة نعم دريساج دونك سودور دريساج
10: سي ان سي هذه هي اللي تنجر وباش ترجعوا مرايا ولا كاتريام بوليساج هو البوليساج
9: فوالا من بعد ترجع الجونت
10: ولا إذا كان تحب تدهن ندهنوا لك هذاك تعدى على الفور بعد
9: لا هذاك
10: سي اوتر شوز
9: هذاك جو الناس اللي تحب تعمل جونت صفراء وجونت خضراء
10: فوالا لك حل دارج برشا في لي جونت
9: pour les sportives
10: soi-disant
9: ou surtout tu as la tendance في المات
10: اي صح اكزاكتو
9: برشا ولاو
10: كل كسوا كاروسري ولا حتى جونت يعملها مات
9: حتى الكاروسري زاد ولات كلها
10: انا الحقيقه مانيش هويت لا المات لا الكحل
9: كيف
10: نو ما نحبش
9: انا بالنسبه ليا
10: تحسها كاني مسخ الكهرباء كذا لا مات
9: اي
10: ونحن بالغبره اللي عندنا اقل شيء معناها
9: كحله ولا قري
10: قري مي سي اون توندونس
9: لوبيراسيون هذه قداش تكلف وقت وفلوس؟
10: والله الوقت
9: كلها معناها لي كاتر ايتاب
10: لي كاتر ايتاب مع بعضهم ينجموا يكلفوا شطر نهار خدمه
9: مش حاجه
10: اربع سوايع خمس سوايع فهمت؟
9: معناها تنجم الصباح تتعدل سامس تعطي الجونت نتاعك تركب الروت سكور
10: فوالا
9: تمشي تقصد ربي تخدم على روحك وانت مروح تتعدى تركب عشرتك وتقصد ربي
10: هكاك تجي عملي فهمتني
9: وفلوس حس تقريب
10: والله الفلوس
9: سا ديبون دو لاجونت
10: سي خالد انا سا ديبون دو لاجونت سا ديبون من الضربه وسا ديبون خويا مازلت ما عملتش لي كالكيل دو كوره باش نكذب عليك خاطر يفو سافوار دابور كومبيا سافا كوتي سات استوار اون تيرم دو ماتيير بريمير وبعد انت باش تحدد فهمتني
9: شنو تقصد ماتيير بريمير سي
10: ماتيير بريمير
9: الماكينات معناها
10: الماكينات فهم امورتيسمون سودور الضوء الكونسوماسيون د الكتريسيتي انورم الكونسوماسيون
9: سودور صحيح
10: الماكينات هذوما سودور الومنيوم
9: سورتو البوست
10: اي فوالا مان دوفر برشا حاجات تدخل في الكالكيل الكري يدخل الكل في الكالكيل دوكو دونك هذه الحقيقه مازلنا ما عملناش مي والله مش تتكلف حكايه كبيره راهي
9: بارابور على الجونت الجديد
10: بارابور الجونت الجديد حكايه فارغه تتكلف 400 دينار 300 جو دي نامبورت كوا جو سي با تنقول لك بعد
9: باهي
10: جو سي با
9: واضح جدا
10: تو نرجع بحذاك ونبعث لك التصويره نتاع لاتيلي والفيديو وانت راك امورك
9: واضح
10: مرحبا بك سي خالد
9: يفضلك سي بشير ميرسي بوكو شرفتنا بحضورك معنا في اوتوموتو
10: ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على الساده المستمعين وان شاء الله نكونوا قدمنا نصائح باهيه ديرون سيت موا كي سون باسي تري فيت
9: وي في شافيس
10: فوالا والله كاين
9: ما حسيناش بال
10: حتى شيء وان شاء الله قدمنا نصايح للعبيد ردوا بالكم على روايحكم راهي العجله اهم حاجه في الكهرباء
9: راهو سورتو لو باسبور دي بنو
10: باسبور دي بنو يتفضلوا ياخذوه في كل وقت لو كونترول غراتوي في كل وقت راهي حكايه فارغه كونترولي سيرفي فو بنو راهو ان بنو كي ني با شير بي كوتي لا في دين بيرسون
9: صحيح
10: راهي اغلبيه حوادث في المرور القاتله حاشيكم جايه من العجيلي دونك هذيك اهم قطعه كونتاكت افيك لو سول الكهرباء تردوا بالكم برشا على صغيراتكم وعلى عائلاتكم راهي خاصه في السفر كي تجي تسافر تفقد تفقد تفقد تفقد ما تندهش هكاك تفقد راهو تيورا دي موفيز سيرفيس سير لا روت الحفر ياسر والكياسات اللي تا دي روت نعرفوها كيف نية دونك فو فير تريز اتونسيون والله البارح عندي صاحبي راهو يسمع فيا تو سي انيس نوجه له تحيه بورش جاي بها من الساحلين فما ذاك السكه تاع الساحلين عرفتها من تالي فيها حفره اينور يضرب عجلة لولا مشيت بيريلي بار 23 ما لقيناه إلا بشق الأمس دو 75 35 23 ما فماش
9: يجي في قداش عجلة عادية
10: هذي زوز ونص العجلة الأربع في العشرة ملايين
9: جيب ثمانية عجلة ما
10: مسيك انت فرتت له على البلاس 35 ميوات يا برشا تفرتت مشيت دونك الحفر ردوا بالنا كذا جري برشا مش باهي تفقدوا عجليكم تفقدوا الهواء بل كل سفر تعدى تفقد الهواء غراتويتمون باش تمشي في امان الله راهي العجله سا بيكوتي شير سا بيكوتي لا في دون فامي تو بلي موتور سي خالد ضربت قطعه ولا بومبا ولا تحت شين دي ديستريبيسيون اش مش شنو ما في الاخر ديغا ماتيريال ما يصير لك شيء هانو الموتور كلا بعضه ويخلف عليك ربي في ريفيزيون ولا هكا ولا
9: نهيتو نهيتو باش تسقط موتور جديد
10: ولا تسقط موتور جديد يا معلم هذه حياه عائله راهي
9: صحيح
10: بربي اون لو دي جامي اسي هذي
9: سورتو التاكسيات والواجات اللي هما نهار كامل
10: بارك الله فيك نحن ما عندناش ثقافة العجلات
9: حتى الكيران ساعات تتعدى قدامي كار والسيميل تلقى العجلة
10: والسيميل هي 40 تورناتا معلم في اوتورو تجري في 120
9: واللي هو نورمالمون ما يهز كان 20 برك
10: براقول 30 فهمت
9: كيفاش؟ سمير غاز تقلب بالصباح
10: لا حول ولا قوة هذيك عجل تقلب منيش تقلب
9: حول ولا قوة الا بالله
10: تكلات تبيع عجلة جاي اللوطة هكا باللي دي قال اللي يعملهم علاش الحكاية كل راي حكاية ثقافة وحكاية وعي
9: وعي
10: راي العجلة تفقدها شنو خمس سنين ما تفقدش عجلي
9: اي فما
10: مش في بالو يمشي وبرا والعجل شنو هي راي سي دي قام في الاخر
9: وي
10: فير اتونسيون
9: سي باش حتى
10: العجالي خالد اللي عمرهم ثلاث سنين اللي انت تعرف قداش ركبت عجلتك مثلا ركبتها 2023 توقيت باش تتلهى بها اكثر من الاول
9: صحيح باش تكمل لك الخمس سنوات
10: باش تكمل لك هالعامين الاخرين ولا كذا بوني تاع ما كاينش نجم تعمل لك موفيز سيربريز لا قدر الله لطف على العباد نسال الله السلامه ربي ان شاء الله سالمين الجميع الناس
9: ان شاء الله
10: وربي ان شاء الله معاهم الناس كل
9: تحيه لخونا سامي
10: تحية لسي سامي ربي عينه
9: غادي في الكراج موجودة
10: يختم تو
9: تحية لسي سامي تحية لدريس
10: تحية سي دريس اللي كان زاد معنا يعطيه الصحة تحية أسامة شقير وإن شاء الله مبروك عليه كنزة
9: ايه
10: عملت له ديديكاس
9: مرة أخرى تربى في عزة
10: إن شاء الله مبروك عليهم مدام سيرين وسي أسامة شقير البنية الجديدة اللي استنوها برشا ربي إن شاء الله تكون من ذرية صالحة
9: والمليح يبت
10: والمليح يبت فوالا ربي يستر إن شاء الله تحية سي محمد القصباوي تحية الإي سي بي مدام فاتن بالحاج
9: ما ننساوهاش
10: في الجماعة الكل إن شاء الله تحية للجماعة الكل اللي وقفوا معنا ويرحم والديكم تحية لسي وائل الحداد اس بي جي اللي جا معنا زاد
9: صحيح
10: كونتيننتال
9: صحيح
10: كونتيننتال ما ننساوش تحية لسي قيس الغضاب تحية لسي رشيد للناس الكل سي منصف الرايس سي نبيل الرايس الكل كل كل سي فتحي الشاملي
9: على راسهم الكل سي بشير
10: على راسهم الكل ان شاء الله كونوا خفيف ظل على الناس
9: فضلك سي بشير تشرفت برشا بحضورك معايا تعلمت منك برشا
10: ان شاء الله نرجعوا بحذاكم ان شاء الله
9: بالطبيعه
10: عايش
9: في دردارك سي بشير
10: بارك الله في جو بارك الله في ليكيب الكل سي عبد الحميد سي سامي ميرسي بوكو
9: مرحبا
10: سي وليد بسباس
9: مال
10: سي خالد
9: وشكيب التومي
10: سي شكيب سي سامي عبد الجليل
9: فوالا اللي اليوم خلوني وحدي
10: خلوك وحدي
9: نقبلهم النهار اليوم
10: برك شتو يجيو يهديهم ربي
9: لا شيء من قبل من نهار سي بشير ولا
10: اول حاجه النهار منقوب
9: وتزيد وكم نهار احد معناها فودو
10: فودو وتزيد تقول لهم راني نجم نخدم وحدي انا
9: مادام معايا سي بشير ما نخافش
10: ربي يستر عايش خير غالي ربي يبارك لك
9: فضلك عايش احنا نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو، طور عالمك.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يدعو اليوم إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت في 95 و900 ألف حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السبرنية، لافتا إلى أنه منذ صدور مجلة حماية الطفل بالقانون عدد 92 لسنة 95 و900 ألف تم تنقيحها وإتمامها 4 مرات، وتوزعت هذه التنقيحات بين تطوير آليات مشاركة الطفل وأحد حدث برلمان الطفل وإعادة تنظيم القضاء المختص بالأطفال وتركيبة محاكم الأطفال. هذا واعتبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل أن هذه التنقيحات والمراجعة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي الذي أضحى يسود كل المجتمعات، وتونس ليست بمعزل عنه، ويجد الطفل نفسه ضحية العنف الرقمي الذي لم يجرمه القانون التونسي صراحة. وشدد على التفاوت الحاصل في المهارات التكنولوجية بين الأطفال وأولياء الأمر، والذي يجعل الأطفال يلجؤون إلى الفضاء السبرني دون رقابة باعتبار أن قدراتهم تفوق قدرات أولياء أمورهم، وهو ما يعرضهم إلى شتى أنواع التهديدات منها التنمر والولوج إلى مواقع غير ملائمة وتجعلهم ضحايا الاستغلال الإلكترونية. دوليا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول اليوم أن سلطات الاحتلال رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل كامل. وسائل أعلام إيرانية رسمية تفيد اليوم بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من رئاسته للبلاد، مشيرة إلى أن بزشكيان وخامنئي أجريا حوارا حول القضايا الاقتصادية والعسكرية في البلاد، لافتة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر بالتفصيل بشأن قضايا البلاد ومشكلاتها، لا سيما تأمين الاحتياجات المعيشية للشعب والظروف الراهنة للحرب، فضلا عن التطورات في المجال العسكري والحلول المتعلقة بتأمين الموارد وإدارة النفقات والطاقة، وكذلك التفاعل الاقتصادي مع الأطراف الخارجية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم أن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية.
6: للمزيد من الأخبار،
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو، pour bien démarrer.

0: لك الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك،
4: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو بور بيان ديماري.
9: ماضي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى كشيل ماضي ساعتين في أوتوموتو. بالطبيعة نحكيه على آخر الأخبار اللي تهم السيارات، باش نحكيه على لو توب دي فونت بالنسبة للسيارات في القارة العجوز في أوروبا. نحكيه على ديويل كبير موجود ما بين تسلا وداسيا، واللي كل مرة شركة منهم ولا كل مرة موديل منهم يطلع في المرتبة الأولانية. مثلا نحكيه على الموديل إيغريك متاع التسلا اللي يعود يحتل المرتبة الأولانية في شهر جوان. سانديرو تاخذ لافونتاج على سمستر كامل في 2026. حجم المبيعات بالنسبة للسوق الأوروبية قاعد يتبدل. لي dernier chiffre تاع لازي ماتريكولاسيون بالنسبة لسنة 2026 يظهر لكونه السيارات الكهربائية قاعدة تربح في التيران، قاعدة تقدم برابور على السيارات اللي تخدم بالإنرجي الفوسيل، يعني كسوا إسانس وإلا مازوت. دونك نحكيه على 32,685 سيارة بالنسبة للسيوفي إلكتريك بالطبيعة اللي تباعوا اون بروغريسيون 43% بارابور على جوان 2025. نحكيو على عودة الموديل إيغريك بالنسبة للتسلا. منذ أول 2026 كان نتفكروا عمناول كنا حكينا عليه الموضوع هذا، التسلا كانت في المرتبة 39 قبل ما تطلع بشوية بشوية، وتو نلقاوها في المرتبة الثانية. داسيا سانديرو دونك تباعوا منها 25,357 إيماتريكولاسيون، نحكيو ديما لهنا على كراهب جدد في أوروبا في شهر جوان، دونك طلعت ب 12%. بالنسبة للمرتبة الثالثة نلقاو رينو كليو، هذوما ثلاثة سيارات أنا قاعدين نشوفوا فيهم لهناك في صوره التلفزة وإلا على الفيسبوك. دونك رونو كليو اللي كانت بالطبيعة في الزوز أشهر الأولانيين جانفي وفيفري 2026 نوميرو 1، لكن تسجل تراجع ب 23%. نعطيكم الترتيب كامل بالنسبة للعشرة سيارات الأكثر مبيعا في أوروبا. نحكيه على المرتبة الأولانية داسيا سانديرو 113,127 سيارة، دونك نسبة نمو سلبية 12.5%. التسلا 109,445 سيارة، موديل إيغريك بتباع بالنسبة للتسلا نسبة نمو إيجابية 59.7، ديما نحكيه بارابور على عام ناول. والرونو كليو 107,887 سيارة، نسبة نمو سلبية 12.7%. من غير ما نزيد نطول أكثر، فما كان تسلا عملت في البوزيتيف، والتويوتا ياريس كروس اللي عملت نسبة نمو إيجابية. دونك المرتبه الرابعه نلقاو الجولف 103253 كهرباء، نلقاو الفولكس فاجن تيراك 103026 سيارة، البيجو 299000 سيارة، تويوتا ياريس كروس 96000 سيارة، التيغوان 94000 سيارة، البيجو 2008 88717 سيارة، والمرتبة العاشرة نلقاو فيها لوبيل كورسا 88135 سيارة. دونك لاحظوا اللي كونوا لي موديل اوروبيان نلقاهم كلهم موجودين في التسعة مراتب الأولى بخلاف لا تسلا موديل إيغريك اللي نلقاه في المرتبة الثانية. سينو نلقاو عنا داسيا المرتبة الأولانية، نلقاو عنا رونو المرتبة الثالثة، الفولكس فاجن الخامسة والسادسة، بعد نلقاو البيجو، نلقاو تويوتا المارك جابونيز الوحيدة اللي موجودة في التوب 10، بعد نرجعوا للفولكس فاجن ومن بعد بيجو وأوبيل، هذوما الأكثر السيارات مبيعا في أوروبا، عكس تماما كنا حكينا على الأرقام في تونس، ونلقاو السيارات الآسيوية بالتحديد الكورية الجنوبية هما اللي احتلوا المراتب الأولانية في حجم المبيعات، بعضهم جي سيارات الفرنسية. لهنا نفهموا لكون أوروبا ياسر مازالت متعلقة بالإنتاج الأوروبي نتاعها، سواء فرنسيس وإلا ألمان، بخلاف ليكسيبسيون بالنسبة للتسلا بتبيع، ولي تسلا نحكيه على أنجيان في العالم في توسكي سيارات 100% كهربائية. في تونس عنا الكيا، عنا الهيونداي، هذوما اللي يحتلوا المراتب الأولى، مرة الكيا الأولانية أم الهونداي الثانية، مرة الهونداي الأولانية والكيا الثانية، مع بعض الحالات اللي نلقاو فيها لوبيل مثلا تطلع، نلقاو فيها البيجو ولا رونو اللي نلقاو موجودين، وديما في التوب دي فونت في تونس نلقاو لي سوزو واللي هي محبوبة برشا الكاميونة هذية في تونس، هذاك علاش نلقاوها من أقوى المبيعات في تونس. دونك هذا ان بيتي باراليل ما بين السيارات اللي تباعت بالنسبة للسمستر الأولاني في أوروبا وفي تونس. نرجعوا احنا للموسيقى ومن بعد مازلنا مواصلين مع بعض باش نجاوبوا على السؤال اللي بارشا ناس يتسائلوا، علاش كرهبتي تاكل في الزيت، شنو الأسباب اللي تخلي الكرهبة تاكل في الزيت. يلا يعني

0: اوتوموتو.
1: اذا عندكم اي مشكله في الميكانيك ولا اي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو بور بيان ديماري.

36 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى كشي الماضي ساعتين في أوتوموتو، سيدي السؤال اللي يؤرق العديد من مستعملي وأصحاب السيارات، يقول لك علاش كرهبتي تاكل في الزيت؟ شو ما الأسباب اللي تخلي الكرهبة تاكل الزيت؟ هما أربعة أسباب واضحين سهلين، أما خلينا نتفاهموا ساعة شنو معناها ماكلة الزيت. راهو فما ماكلة نتاع زيت معقولة اللي هي ما بين الفيدانج والفيدانج، مثلا في 10,000 كيلومتر ولا في 7,500 كيلومتر، أنت ونوعية السيارة تلقاها تاكل ما بين 0.2 حتى 0.5 لتر. دونك هذيك تتسمى عادي جدا الماكلة، سورتو مع عمر السيارة كي يبدأ كبير. دونك فما اونوزور ناتورال دي بيس هي اللي تخلي هالماكلة متاع الزيت تكون موجودة. لكن إذا كان زادت على الحد هذا، إذا كان تولي في الألف كيلومتر تاكل لك إيترا إيترا ونص، تلقى مثلا يكتب لك التابلو دبار فيريفي نيفو دو بريسيون دويل، وإلا تشعل لك البراد هذاك متاع الزيت، دونك راهو عندك إشكالية. الإشكالية شنية اللي تنجم تكون؟ أول حاجة الساعة نثبتوا تحت الكهرباء فماشي فويت إكسترن. شو معناه؟ فماشي عندنا تقطير نتاع زيت تحت الكهرباء. إذا كان فم التقطير نتاع الزيت تحت الكهرباء نوليو لوجو في حاجة معينة، فماشي ان بوشون ديسيري، مثلا البوشون تاع الفيس كارتير اللي هو منين نفرغوا الزيت. بالنسبة للناس اللي تخدم تراديشنال، فما ناس اللي تفرغ الزيت بكل الشفاطة، ما نعرفش كيفاش نسميها، بالاسبيراسيون، يعني تتجبد من منين تصب الزيت، بلوتو منين تقيس الزيت، منين يحطك التويو هذاك ويبدا يجبد في الزيت. فما زاد كيف كيف ينجم يكون دي جوان اوزي، مثلا الجوان كارتير والا الجوان كاشكولبيتور، هذوما اللي نجموا يكونوا دي سورس دو فويت نتاع زيت. وهذه عمليه سهله، علاش؟ على خاطر نجموا نلقاو الزيت تحت الكهرباء، دونك تكون أقل وطأة وأقل مصروف بالطبيعة في التصليح نتاع الفيت هذه. انترتان قاعدين نشوفوا في فيديو زي كيف كيف قاعد يفسر لنا كيفاش الزيت يتاكل، منين يمشي الزيت إذا كان الزيت يتحرق في وسط الموتور. معناها الكهرباء قاعدة تاكل في الزيت وأنا مانيش قاعد نراه في حتى تراس تحت الكهرباء نتاع ماكلة الزيت. أول حاجة جي البالنا ونخمو فيها هي السيجمونات نتاع البيستون. هذا اللي قدامنا قاعدين نراو فيه البيستون، واللي بالأخضر هذوكم سي لي سيجمون اللي نلقاهم موجودين في البيستون. جينيرالمون عندنا 3 سيجمون موجودين بار بيستون. ديما نقول جينيرالمون، راهي تنجم تختلف من سيارة إلى أخرى، مي جينيرالمون نلقاو 3 بيستون موجودين. زوز يخدموا عاديين، والسيجمون الثالث يتسمى سيجمون راكلور، كيما الراكلات اللي نسيقوا بها ولا نمسحوا بها الماء، نجبدوا بها الماء في ديارنا. دونك ينجم يكونوا لي تروا تاعبين، كيما ينجم يكون لو سيجمون راكلور ماهوش قاعد يخدم في خدمته على اكمل وجه، اللي هو في وسطك الشميز هذيك نورمالمون يلزمو يطلع الزيت الكل ويخرجه، ما يخليهش يهبط للاحتراق، وما يخليهش يتعدى في وسط معناها الشامبر دو كومبستيون. دونك يولي يتعدى من الكارتير للشامبر دو كومبستيون يتحرق، وهكاكا نوليو الماكلة نتاع الزيت تمشي تتحرق مع الموتور وما تراهش. دونك هذوما الأول سورس، واللي هي نجم نقولوا أكثر سورس. هانا قاعدين نشوفوا كيفاش الزيت قاعد يتعدى، هانا نشوفوا كيفاش في الشميز الكلها كحلة بالزيت. دونك السيجمون راكلر ماهوش قاعد يخدم في خدمته. فما لي جوان كود سوباب اللي هما الزيت وقت اللي يهبط مع لي سوباب ما عادش الجوان هذاك يخدم في خدمته على قاعدة صحيحة، دونك يولي الزيت يتعدى في وسط السيلندر ويتحرق. حاجة أخرى زادة كيف كيف اللي هي ولات موجودة أكثر توا مع وجود السيارات اللي فيهم التوربو، ما عادش موتور أتموسفيريك ولا الموتور فيه التوربو. دونك التوربو كي يبدأ ديفكتيو، خاطر التوربو كومبريسور يخدم بالزيت، دونك فيه دي باليي، فيه جوانات، دونك يولي التوربو يضيع في الزيت ويعاود يرجع هك الزيت للادميسيون مرة أخرى، خاطر نعرفوا التوربو يجبد الهواء ويرجعه
للادميسيون سامحوني دونك يولي يتحرق الزيت مع الكربيرون والميلانج اير كربيرون يولي موجود معاه زيت اخر سبب ما قلنا احنا اربع اسباب دونك قلنا عندنا السيجمون لي تروا سيجمون ولا واحد منهم دونك واحد من من لي سيجمون ينجم يكون ديفيكتيو السبب الثاني جوان كو دو سوباب السبب الثالث التوربو السبب الرابع هو جوان دو كولاس دونك هذوما اربع اسباب اذا كان جوان دو كولاس ما عادش يقوم ب المهمه نتاعو على اكمل وجه جوان دو كولاس هو اللي نلقاوه يفي لا سيباراسيون ما بين الفوقاني واللوطاني تاع البلوك دونك يولي يتعدى الزيت في وسط الكومبوستيون وهذه تولي حاجه خايبه ثم اسباب اخرى لكن ما همش واضحين برشا مثلا كي ناخذوا زيت فلويد برشا الفيسكوزيتي نتاع الزيت ماهيش موالمه الموتور نتاعنا مثلا اذا كان نستعملوا 0W30 في عوده 10W40 دونك هذا ينجم يخلي الكونسوماسيون نتاع الزيت كيما زاد كيف تنجم تكون الفالف دو ريسيكلاج دي فابور نتاع الزيت بلوكي وهكا الزيت يولي يتحرق مع الموتور دونك لي سامبتوم باش نلخصوهم اذا كان نلقاو ديتراس نتاع زيت تحت الكهرباء دونك اكثر اسباب نجمو نلقاوها هي فويت اكسترن جوان دو كارتير بوشون حاجه كيما هكا الحل هو رومبلاسمون تاع جوان ديفيكتيو اذا كان لقينا دخان ازرق من ليشابمون دونك الزيت قاعد يتحرق مع الموتور دونك لهنا سيغونيت ولا سوبابيت دونك يلزمنا اون ريباراسيون ميكانيك ولهنا تتكلف العمليه علاش نقولوا احنا تعمل جو دو سيغمون دونك تتكلف العمليه واذا كان لقينا دخان ابيض ومايونيز تحت البوشون مش المايونيز اللي تتاكل لا با دي تو نحكيو على المايونيز معناها الزيت مخلط بالماء دونك لهنا نحكيو على جوان دو كولاس اللي هو مهلوك دونك يلزم ديريكتومون تمشي للميكانيسيان نتاعك ويثبت لك شنو ما لي كوز دونك هذوما الاشكاليات اللي نجمو نلقاوهم في سيارتنا كي تاكل الزيت مع العلم راهو فما ماكلة متاع زيت عادية اللي هي كما قلنا ما بين 0.2 حتى 0.5 لتر عادي جدا الكهرباء راهي تنجم تاكلهم سورتو وقت اللي يبدا مر الكهرباء كبير شوي ان شاء الله النصائح هذوما فادوكم باش السؤال هذا نجاوبوا عليه اون فوا بور توت راهي الكهرباء تاكل الزيت ومن اخيب الحاجات اللي تصير في الكهرباء كي تاكل الزيت ما نتلهاوش بها هذيك راهي تنجم تعطيك اون بار دو بويسونس تنجم الزيت يطلع يمس البوجيات بالنسبه للكهرباء اسونس دونك تولي البوجي منفخه تولي ما عادش تخدم الكهرباء 4 سيلندر تولي تخدم 3 سيلندر فوار 2 سيلندر اذا كان كهربتك 3 سيلندر تولي تمشي كان 2 سيلندر دونك راهو ينجم يكون فما اضرار كبيره برشا للسياره نتاعنا اذا كان ما نتلهاوش بها وقت اللي تبدا تاكل في الزيت دونك مرحبا بالاسئله نتاعكم خونا بشير زيد يقول عندي فولكسفاجن تيغوان بدلت الزيت 10000 عندي برشا لكن مشيت بها 4000 برك كتبت لي مازالك 15 يوم اكاهو لهنا تعمل الدياغنوستيك وتشوف بالضبط اسكو بتبع قداش مشيت بها وقداش هالبرشة هذه اللي قاعد تراه الزيت ماذا بينا نبدلوه كل 6 أشهر وإلا 10000 كيلومتر ماذا بينا ما نخليوش حتى ال 10000 كيلومتر بتبع نبدلوه في 9500 9300 9700 9800 دونك أنت من اللي كرهبتك تعمل بها 9000 كيلومتر تحذر روحك نعرف اللي كانوا الناس تخدم نعرف اللي كانوا توا سيونسيونيك برشا ميكانيسيانات يخدموا شطر وقت دونك ماذا بيك تحذر روحك على بكري تحذر مصروفها زادا كيف إذا كان عندك باش تبدل معناها عندك اللي هو أوتوماتيك تبدل الفلتر نتاع الزيت مع كل فيدونج دونك هذوما بعض النصائح اللي نجمو نعطيوهم فيما يخص ماكلة الزيت هذا شعلنا توا نمشيو للموسيقى بعد راجعين يلا

0: ماضي ساعة و54 دقيقة احنا كنا خلطوا النهاية توتوموتو بالنسبة لليوم. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا، ان شاء الله كنا خفاف ظل عليكم، ان شاء الله فدناكم ببعض المعطيات بالطبيعة اللي كانوا موجودين معنا منذ نص النهار. تحياتي لي كامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. ملتقانا ان شاء الله على قريب ديما على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.
1: تسمعوا لحد من نص النهار ماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في.
2: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 475 975 ou 23 478 700.

0: موج مع الموجة.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجة اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: Publicité. Jawara FM.

0: الموج مع الموجة. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
3: ماضي ساعتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية باخبار النجمة الرياضية الساحلي. رسمية اللجنة تفضل نزاعات في الاطوال تنجح في غلق ملف محمد امين بن عمر. هو الملف الاخير في النزاعات ومن المنتظر ان الفريق باش يحصل على رخصة المشاركة في البطولة. ملف بن عمر مقدر ب 400 مليون بفضل الهبة التاريخية لجماهير النجمة الرياضي الساحلية. ديما مع اخبار الاتوال. فريق يلعب اليوم رابع المواجهات الودية ضد الاولمبي البيجي انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب المرادي بحمام بورقيبة. مباراة بدون حضور جمهور وبدون تغطية اعلامية. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نادي سان بيدرو وديا اليوم انطلاقا من الساعة 5 بملعب الطيب المهيري بصفاقس. مباراة بحضور الجمهور وتتلعب على ملعب الطيب المهيري بصفاقس تنطلق على الساعة 5 مساء. من المنتظر أن يعلن فريق الترجي الرياضي التونسي رسميا على حسم صفقة ريبيرو بعدما أعطى لفريق الاتحاد الليبي جاك ديارا لاعب كرة القدم وخالد بن سليمان لاعب كرة الطائرة. الفريق كان أعلن البارح على ضم متوسط الميدان البيروفي كاستيو وزوز صفقات أخرى قادمة في فريق الترجي. النادي الافريقي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم التونسي مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب، وفي الساعات القادمة باش يعلن على صفقة المدافع إسماعيل سامبارا المدافع القادم من الملعب المالي واللي كان خاض مع الفريق 13 مباراة في دوري أبطال إفريقيا. خليل العياري بدأ الاستعراض البارحة مع نادي دونكيرك الفرنسي في الدرجة الثانية في أولى مواجهات الفريق في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية. خليل شارك 13 دقيقة وقدم أداء محترم والإشادة أتت من الصفحة الرسمية للفريق. أنيس بن سليمان البارح سجل أولى أهدافه في الدور 64 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مع نادي نرويج سيتي. هدف عالمي البارح كان من أنيس بن سليمان. على غرام أساسي حاليا مع نادي شختار دونيكس الأوكراني في ثاني جولات البطولة الأوكرانية. هذا كل معنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور avec l'équipe sport.

0: جوهرة
1: Summer Station
0: موج مع الموجة. تسمعوا من الاثنين للاربعة في الويكاند
2: من مارس الثلاثين للاربعة
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة. موج مع الموجة
3: ساعتين وستة دقائق في استوديو جوهرة فم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول سويتين من زمان سويتين موزيكا سويتين فقرات متنوعة كما عودناكم في باراسول كوكتيل صيفي الميتيو دي بلاج بيان سور زاد البونيمور والسام ميكس غنيت عام 66 كيف مع ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سامي ذويري في الاخراج. نبداو مع الموزيكا توت سويت.

Fressmo. Parasol. Ma Razi Khalid.

0: نرجو من جديد ديما في باراسول ساعتين و 21 دقيقة نعطيكم التوقعات الجوية للشواطئ.
1: ميتيو دي بلاج.
0: الميتيو دي بلاج ودرجات الحرارة في شواطئنا التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر 34 درجة، سقانس والرجيش والشابة والمهدية زادت 33 درجة. بالنسبة لشواطئ الشمال الغربي، تبرقة 30 درجة، رسنجلة، سيدي سالم والرمال 33 درجة، سيدي علي المكي 31 درجة. ونمشي لشواطئ خليج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد وكرتاج 35 درجة، برج السدرية وسليمان 36 درجة. بالنسبة للخليج الحمامات، الهوارية، حمام الغزاز وقليبية 29 درجة، سخونة في قربة 36 درجة، الحمامات كيف كيف سخونة 35 درجة. بالنسبة لخليج جابس، الشفار وجابس 36 درجة، ونفسها في جربة وجرجيس. نرجع مع الموسيقى، حلي حلي محمد حماقي.

0: موج مع الموجة
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: بيبليسيتي.
0: كوكتيل صيفي،
4: ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة، وقيتكم مع الكوكتيل صيفي ويجي معنا تيوا بارتندر باش نشوفوا كوكتيل اليوم. تيوا أهلا وسهلا، مرحبا تيوا. مازال مش معنا تيوا، نرجع له شوية أخرى. داكوردو، موجود تيوا؟ هيا عادي، خلنا نرجع للموسيقى ومن بعد نرجع لتيوا. هيا
5: قولي عزوه

0: Jauhara.
1: The Summer Station.
2: موج مع الموجة.
3: هي جت عليا يعني الفيلم مصري ولما

0: بعد عندها في كوكتيل صيفي.
1: كوكتيل صيفي
0: تيو، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهرة فام.
0: شنو احوالك يا تيو؟
2: والله الحمد لله.
0: صح الخوي. شنو عندنا اليوم؟
2: اليوم عندنا ليتشي فرومبواز موكتيل.
0: اي باي ينجح.
2: ينجح اليوم، ومش ناخذوا تروز انجريديون اللي هما الاناناس اللي مش يكون نوتر، مش عارفين الفوليوم في الكاس.
0: اي
2: مش ناخذوا اذا كان عندنا فرومبواز فري اللي هو صعيبه ياسر قوي كل سجلي، سينو مش ناخذوا تروز سيال تاع فرومبواز، مش ناخذوا دو سيال بيري ليتشي باش نحطوهم مع بعضهم الكل في الشيكال، نزيدوا معهم الجلاسون، ناخذوهم بالقدام شيكيو انفيرون تاع ما بين 10 و 15 سكوند بور فرواديسمون تاع الكوكتيل، ومن بعد نحطوهم في الكاس. ناخذوا مع اذا كان عندنا الفرومبواز فري نجم ناخذوا كعبات نحطوهم في الجردون بروشيت، نحطهم مع الكاس، نزيدوا معهم ورقه نعناع مش حاطين الكولور ما بين يبدا روز بونبون، ونزيدوا مع العرس نعناع اخضر مش عاطينا كولور مزيان. ويوصل بصحة وبشفاء.
0: يعطيك الصحة يا تيو، ميرسي بوكو، تحياتنا ليك، نتلاقاو معك غدوة. يلا نرجع مع جيمي كليف، ريجن نايت.

0: Sahara.
1: The Summer Station.
2: Muž má muža.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: بدي
1: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الفلاحة والمياه

0: من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكات الري وأصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. والوزارة تفيد في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول وضعية مياه الري بولاية توزر والإجراءات المتخذة لإنقاذ منظومة الري بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الآبار ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه شركة تونسية للكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنه رغم تنظيم أيام تحسيسية وتمديد الأجال لم يقع الالتزام بخلاص المستحقات مما أدى إلى قطع الكهرباء. وأضافت أنه تم لاحقا التوصل إلى حل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40% من ديون سنة 2025 و2000، في حين سيتم العمل على جدولة ديون المجامع على 7 سنوات وفقا للقرار الرئاسي. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنسير تواصل تنفيذ تدخلاتها الوقائية بمختلف مناطق الجهة بهدف تعزيز جاهزية شبكة الطرقات ومنشآت تصريف مياه الأمطار. وتندرج هذه التدخلات ضمن البرنامج الوقائي للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان للحد من مخاطر تجمع مياه الأمطار والفيضانات وتعزيز الجاهزية خلال فترات التقلبات الجوية وفي إطار النظافة والعناية بالبيئة. وشملت التدخلات بالخصوص إلى حد الآن في جهر بالوعات تصريف مياه الأمطار ومسح وجهر المجاري الترابية في عدد من الطرقات. في ولاية المهدية أكثر من 300 شاب يشاركون اليوم في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية. والمختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة تقول إن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة، مبينة أن الحملة التي تندرج ضمن برنامج المهدية نظيفة بمشاركة عدد مهم من الجمعيات هدفها الأساسي إيقاف هذا الاعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية، مشددة على أن المشاركين رفعوا كميات كبيرة من الفضلات أهمها القوارير البلاستيكية والبلورية علاوة على الشباك والحبال الملقاة عشوائيا. ختاما، وسائل أعلام يمنية حكومية تفيد بمقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخاء ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز وفق ما نقلته قناة سبأ عن مصدر طبي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا بارسات مع غازي خديجة.

0: مرة شو من جديد مع تامر حسني متأثر بغيابه وما زلنا معكم وقيدكم مع النصائح الصيفية. في الويكاند نكملوا مع دكتور أنس بشيخ في النصائح الصيفية في البونيمور. أكيد احنا البارح بدينا موضوع مهم برشا وقت اللي حكينا على تمارين النجم نقوله نحكيه على التنويم الإيحائي هنا والتمارين البحرية اللي عندها علاقة بالتنويم الإيحائي باش نوصلوا للبونيمور. سعيد جدا باستقبال دكتور أنس بشيخ مختص ومؤثر في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع. دكتور أهلا وسهلا. لا مرحبا
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات وسي توجور ان بليزير كيما نقولوا. دونك البارح خذينا الفرصه احنا في الصيف ونمشيو للبحر ولا للبيسين ولا لا ونشوفوا كيفاش باش نسجلوا هاللحظات الباهيه هذيا كيفاش نجموا نسجلوها في المخ نتاعنا باش نسترجعوها وقت الطلب وقت اللي حاجتي بها. دونك مادام احنا تو احنا حكينا على العمال المره اللي فاتت راهو العباد لازم تعطي جوست حاجه اللي كان الانسان يعوم يوميا ولا نهار بنهار راهو بدنه باش يولي يتحملك البرد بتاع حتى بتاع الشتاء. دونك كان نبداو بشويه بشويه تو نرجعوا لجوهر الموضوع بتاعنا. سيدي ليكزارسيس اللي مش نعملوه اليوم ساهل برشا اما يصير في الماء. دونك نمشي البقعة اللي كما نقولوا بالفرنسوية اونابكي اللي استقيا معناها الماء ما هونيش في الغريق معناها نبدا اني في بقعة اللي مرتاح فيها شو اللي قلت لكم يا بحر يا بيشين اللي معناها نعرف اني ما نغرقش وما نطيحش وما يجرى لي حتى شيء ومش تسيب روحك على الماء وتبدا كيف الخفافة فوق الماء وتحس بك الموجة كنت تبنن فيك كنت تبدا تهز وتجيب ولا حتى فماش موجة مش نقعدوا على الماء وناخذوا ونبرون كونسيونس ونبدا نبدا نشوف شنو اللي قاعد نحس فيه اكل الكونتاكت هذاك نتاع الماء على بدني وناخذ نشوف الحراره نتاع الماء اكل الكونتاكت هذاك معناها كيفاش نبدا نولي نحس بكل لحظه اكل نعيش هاك اللحظه هذيك نعيشها 100% مش 100% ومش نبدا ناخذ النفس نتاعي نجبد النفس مثلا مدة 4 ثواني نجبد الهواء ونخرج من بعد مدة 6 ثواني معناها نجبد الهواء 4 ثواني ونخرج في 6 ثواني دقيقة دقيقتين هكاك لين نولي بعد وين نتنفس في هذاك نشوف نرجع البدني شنحس في يدي اليمين شنحس في يدي اليسار نحسها في كرشي ظهري ونبدا نعدي نعمل كياني اسكان على بدني الكل باش ناخذ هاك الاحساس هذاك نتاع الكونتاكت نتاع الماء فك كيفاش يعني نعوم على الماء كيفاش جو فلوت هذاك كيما الخفافه
0: باهي
1: وتحس كانه الماء يحمي فيك معناها كاين عندك بروتكسيون جيبك الماء كاينه الماء اللي داير بيك يعطيك في احساس اني قلت يحمي فيك نجم يعطيني احساس اخر احساس بالراحه احساس بك الاسترخاء ذاك لو غولاشمون اللي نحس نعيشوا فيه
0: باهي
1: اي ونستخايل في كل جبده نتاع هواء نجبد في الراحة نجبد في الاطمئنان الطمأنينة ناخذ شنو من الأحاسيس الإيجابية اللي نحس فيها في الوقت هذاك كل جبدة تهوى نحس كأنه صدري يتعبى بك الأحاسيس الإيجابية وكل تخريجة تهوى مش تخرج اكل اضغال وكل ستريس وكل لونكسيتي وكل القلق اللي عندي الكل نجم يكون القلق حتى نتلم ما عنده عار أنا فهمنا لو برينسيب نجبدوا 4 ثواني ونخرجوا 6 ثواني نعمل هذا ومن بعد نولي نستخايل نجم نعطي لون لك الشيء اللي ندخل فيه البدني مثلا الراحة نقول لونها أزرق ونستخايل كاين الهواء الأزرق يبدأ داخل البدني ويبدأ يجري من صدري يهبط الكرشي الظهري لدي الفقية معناها كاين البدن الكل يبدأ يعوم فكل إحساس البوزيتيف هذاك وكي نخرج الهواء فكي تخرج الهواء اللي مقلقني الكل استرس الكل نخليه يخرج ونتخلص منه
0: هاي
1: وإلا كاينه ومن بدني توا ذايب الهواء ولكن موقع احنا قلنا البدن نبدا نعوم في الماء نحس كأنه فما أكل بوزيتيف. مثلا الراحة نستخايل يعني الماء معبي بالراحة. وكل الراحة مش تبدأ تتعدى القشرة متاع بدني اللي مش كل عظم تدخل لك الراحة هذيك الأعضاء متاعي الكل الخلايا الكل
0: هاي.
1: وتشوف من بعد كأنه أكل وسخ وكل توكسين وكل شيء القلق الكل يخرج البرة والموجة تهزه. نجم حتى نستخايل الماء كأنه مدردر مسخ داير بيا والموجة تبدأ تهز فيه وكل ماء عمال ينضاف لخارج من بدني عمال بدني يتخلص من كل نيجاتيف الكل. معناها نعمله كأنه عنا زوز حويش التنفس مش يعطيني الإيجابي ويخرج السلبي وكل ماء للدائرة بيا مش تعطيني. ما نعرفوا كنا الأملاح أو احنا التلاسوتي غابي شنو علاش نقولوا العمو في البحر خير من البيشين خاطر البحر فيها كل أملاح
0: أي.
1: أكل أملاح في الكونتاكت مع الجلد متاعنا مش يدخل الجلد ومش يدخل البدن متاعنا
0: أي.
1: ويغذينا واحنا عنا عادة أو في الساحل يقول لك اللي ما عامش فيها وسو ما عمل شيء يعدي عام وصعيد علاش خاطر البحر مش يعطينا كل أملاح هذيك. احنا مش نجم نستخايله معك الأملاح هذيك يا أخوي الأحاسيس اللي تحب فيها اللي تحبها الكل كأني بالماء مش تتعدل بدنك هذا السنس بتاع التدخيل ديما الإيجابي وفي الوقت اللي لو سخ اللي يخرج يهزك السلبي الكل أكل نيجاتيف الكل ويمشي على روح دونك وش نعمل البارح جبدنا الموضوع واني مثلا ناخذ كلمه وقت نحسك الاحساس القوي وبدني نضاف ناخذ كلمه نقولها ما نعرفش بحر بيسين اي حاجه باش كي نبدا في داري نهار اخر بعيد على الصيف وفي الشتاء على الفوتاي بتاعي نقول اي مثلا البحر اني نقول البحر ونحسك الاحاسيس اللي عشتها هذيك الكل
0: هاي
1: في ساعة تخرج في البدن بتاعي اي حسيت روحي عطي شوية منربز كذا نغمض عيني ونستخايل روحي مرة اخرى واني في الشط واني نطفو على الماء ونعيش نفس الحكاية من جديد ونلقى روحي خفيت وارتحت وكل شيء تريكل. دونك هذا الاكزرسيس نجمو نعملوه نستغلوه مادام لتوا احنا قادرين نمشيو نعومو باش يلزمنا سور ميجور وكل حد راهو مش يعيشو مش يعيشو على طريقته هو مش على طريقة حد اخر هيك علاش يلزمك الاكسبيريونس هذيك يعيشها كل حد وحده ولكن يلزمو ديما يتفكر ويعملها باش ما تتنساش باش كديسك دور نتاعنا يعطينا الواحد وراهو هذا نعملوا فيه هو احنا سيزكون ابل لوتو ايبنوز. شنو هي لوتو ايبنوز بالعربي؟ هي التنويم الايحائي الذاتي.
0: فوالا
1: راهو المخ نتاعنا ما يفرقش بين الحقيقه والخيال كي نبدا في حقيقه مره باش نخلي الخيال يهزني لحاجه ايجابيه باش نجم نعيشها فك الوقت هذاك ونتمتع به. به عنا نوتخ اكزرسيس واحنا في البحر مثلا ولا حتى في بقعة اخرى مادام احنا توا وقت صيف سيدي نقعد مثلا في بلايصة مرتاح ظهري على سجرة ظهري على الباراسول على الترونزات مثلا وعندي وجيعة ولا عندي احساس خايب نحس فيه تعارك تاني والمرأة صباح هبطت للبحر قلت نبدل ساعة بساعة ولكن نحس في القلق اول حاجة اكل احساس مش نلوجه وين نحس فيه في بني بالضبط في قلبي في كرشي في قراجمي في راسي واني كي نبدا نجبد نسمع فك الموجة هذيك تبنى نستخايل اك الموجة كاني مش تدخل مع الهواء لصدري وتتفرع والسبخوباج وتتحل على بطني الكل وتمشي لك البلاصة اللي مقلقتني وتتعدى عليها وهي راجعة تهز منها طريف نجيبها لصدري نلوحها لبرا فهمتي معناها كأني موجة على البحر تبدأ فما حاجة تبدأ تهز بالطريف بالطريف تنحي تبدأ تنظف بالطريف بالطريف معناها كأني يعني عندي بلار ننظف فيه وكل تعدية متاع السبونتكس ولا الجريدة واني نهز بطيه مكل وسخ احنا اكله هو اللي يتنفسوا فيه في الشط هذاك باش نستخيلوا كيفاش يدخل البدن بتاعنا نجم نعطيه اللون باش يعاوننا مثلا خليط اللون الازرق اني عندي وجيعه في قلبي الوجيعه لونها اكحل باهي تتعدى اكل الموجه الزرقاء تطلع تمشي لقلبي وتبدا وتتعدى اكل الاكحل الكل وهي خارجه تهز معاها بطريف ونقعد نعمل الاكزرسيس هذاك حتى لين اكل القلق الكل يتهز ويلقى الانسان روحه تخلص ماك الوجيعة تخلص ذاك نقول وجيعة حتى وجيعة معناها في ركبتي في ساقي النجم نعملوه الاكزرسيس دونك راهي الوجيعة راهو احساس يز برشا عباد يفرقوا بيناتهم راهو كيف كيف لا دولور ايت اون ايموشن الوجيعة راهي احساس باهي اني هاو عملت هالاكزرسيس والوجيعة ما تنحتش شنو هو الحل؟ لا وقت يلزم نهز روحي توت سويت ونمشي نعدي عليها، خاطر لازم فما حاجة عضوية وقتها يلزم الطبيب يتدخل ويكون يعطينا دواء ونشوفوا السبب متاع الوجاعة منين جاي. مرة أخرى راهي الوجاعة هو كما نقولوا ان سيمتوم عارض، ماهوش مريض، راهو الوجيعة ماهيش مرض، الوجيعة عارض. دونك إذا كان نعمل هالإكزرسيس هذا مثلا والوجيعة شفتها ما مشاتش، سيكو تحتك العارض هذاك ماهوش نفساني ماهوش ايموشنال، راهو فما حاجة عضوية فيزيك اللي يلزم نمشي نعدي عليه.
0: أي
1: دونك وهل الإكزرسيس هذا مش يعمل؟ دونك كما نقول ينجموا ينقصونا ستريس وينقصونا الأنكسيتي، ماشي يخليوا البدن يسترخى والإنسان يولي، خاطر كي تدخل قاعد على كرسي ماهوش باش ينجم يسترخى، أما كي يبدا في الماء ينجم يسترخى. تعرفوا راهو في الماء الإنسان يتنحى كالبيزونتور هاك الثقل ذاك الكل ما عادش يحسوا. جبدنا عليه قبل قلنا نجموا دي موفمون الإنسان ما يعملهمش ينجم يعملهم، ولكن الإنسان كان يعمل لك لي موفمون في الماء كيما مسانس ويستخايل روحه ويعمل فيهم من بعد، راهو المفعول ينجم يكون كيف كيف.
0: اي
1: وعندنا حاجه، خاطر كنا نجريو في هالدنيا هذه ضيعنا الوعي بذاتنا بانفسنا. وقت اللي انا مش نقعد في الماء وجو مو كونسونتر معناها على شنو الاحاسيس اللي نحس فيها، وقتها مش تخليني نرجع للاصل، نرجع لروحي، نولي نخمم في روحي اكثر، نتلهي بروحي اكثر، معناها اني كانسان راني موجود والانسان هذا راني اني مش نتلهي به واني مش نعطيه اللي يساعده.
0: اي
1: واللونكراج اللي عملناه هذه كلمتك البحر الكل هذاك اللي يخليني نجم نستعمل هاللوتي هذايا الميثود هذيا في اي بلاصه اني موجود في خدمتي. كثرت علي الخدمه كي رجعت نخدم حسيت الضغط قوى علي، اي ناخذ راحه بتاع دقيقه دقيقتين نعمل لو ميم اكزرسيس، نلقى روحي مره اخرى نطفو كل خفافه على البحر ونحسك الاحاسيس هذيك الكل. وقت اللي نرجع من بعد نلقى روحي سيد فرهد. عندي تو في لي باسيون لي جيون يقول لي والله ما عنديش وقت وتعرف الخدمه. لا يا سيدي تنجم سامحني حاشاكم تنجم ندخل للتواليت دقيقه دقيقتين في التواليت ونعمل الاكزرسيس اذا كان نحشم مش نعمله على البيرو نتاعي. معناها راهو المخ نتاعنا كاينه بوتون تنزل عليه يمشي يعطيك يعطيك الاكسبيريونس هذيا ويعطيك الاحساس هذايا. دونك في اي بلاصه نجم تعملها، حتى وانت طالع في الاسانسور وانت واقف نجم تجبد على هواء نستخيل روحي على الشط نلقى اكل احاسيس هذيك الكول نخرج الهواء سي النيجاتيف تلوح نلقى روحي مشرجي نجم نبدا نهار نعدي النهار نتاعي شيخ عامل جو ديما. دونك هل الاكزرسيس هذا السيستم دونك خارج اللي نعملوه راهو حسب الطلب. وقت اللي نحبوا نعملوا الاكزرسيس راهو يتعمل ويعطينا نفس الاجابه نفس الاحساس اللي وقت اللي سجلناه من نهار الاول. وهكا نجموا نعديو دي مومون اغريابل دي مومون مزيانين. دونك هاي كيما قلت لك ولا لهوه باش ننظف نحي ليموسيون نحي الوجيعه هذا من الكل تو اون بروفيت معناها نستغلوا انا في وقت الصيف وقتك العمان خاطر ما نجمش نمشي للبحر كل يوم. ايوا البحر يولي هو اللي يجيب الروح ما عادش انا نمشي له هو اللي ماشي يجيني.
0: باهي تقعد في البوليمر كما نقولوا ديما.
1: ديما اسمعني نعاود نقولوا راهي لا بوليمر ماهيش مربوطه لا بفلتان ولا حد شيء، راهي مربوطه بينا احنا. احنا لا بوليمر ننزلوا على الفلسه كيما تو نحطوا على جوهر فام ونسمعوا بوليمر اي با لا بوليمر وسي حتى احنا نسجلوها ونناديوها وقت اللي نحبوا. راهي مش تقعد مسجله ديما وتو ديبون دو لا كاليتي نتاع التسجيل. كان سجلتها بالاحاسيس الكل وقويه والانتونسيتي نتاعها باهيه راهي هذيك اللي مش ترجع عندها. اذا كان زاد عملت حاجه بص حكايه فارغه لا بيان سور ما تبقى كان حكايه فارغه.
0: هذا هو
1: ديما كيما نقولوا ناس بكري اعقد النيه، راهو المخ نتاعنا واللاوعي نتاعنا يعطينا اللي نطلبوه.
0: صحيح هذا هو يعطيك الصحه. هذه البونيمور اليوم نحب نقول لك ميرسي بوكو زاد دكتور انس بالشيخ كالعاده توب.
1: ربي يفضلكم وانا ديما على ذمتكم.
0: يعيشك. جوست هو باش نسترجعوا الكلمه مع بعضنا على اوس وكما قلت انت بالحق هي الفتره يقول لك فتره بين 25 جويليا و2 سبتمبر فما شكون يمشي في العادات والتقاليد قبل يمشي سبع ايام في جرة بعضهم قبل ما تطلع الشمس. يومهم باش على الاقل نوع من
1: هو اعز وقت هذاك راه وقت ما نخافوش من الشمس ما نخافوش من ضربان الشمس البحر يبدا هادي العباد ماهيش برشا دونك جو بو هذاك اعز مومون باش بروفيتي ونسجل لك الاكسبيريونس نتاعي خاطر كان يقال لي متى عبد على الموجه واني نطف وحدي على الموجه في 50 سنتي قلت هذا ايش بيه لا كبدا وحدنا اوموا وما يهمناش في الناس الاخرى اعطينا احنا الاحاسيس نتاعنا وشنو اللي مش نربحوه مكان نهار هذاك ومن الاكسبيريونس هذيك
0: ويقول لك يمطر وسو خذي ما نحسو اعطينا ما ندسو صغيرك لا تمسو علوشك لا تزسو زيتك لا تدسو هكا ويا اوسو نحيلي الداء اللي نحسو هذوما امثال شعبيه من الذاكره بتاعنا معناها التونسيه ومرتبطه بعاداتنا وتقاليدنا مرة أخرى ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا لك.
1: أفيك بليزير
0: أفيك إن شاء الله. أتخي بيانتو زاد. أنتي كوبا أوبا يلا مع الموسيقى نمشي وتوت سويت في باراسول.

0: سريع سوى سوش هلقم الرنوس مع هلما 43 دقيقة. ما زلنا معكم وقيدكم مع الميني ميكس 1, 2, 3
1: سامر ميكس ميكسي بور فو.
0: وقيت مع السامر ميكس في جو لزاني 90 مع الارمبي مع البوب وجو الهيب هوب زادا باش تسمع معنا ميني ميكس توت سويت.

هكا نوصلوا معكم الماء 53 دقيقة ونكملوا رونديفو بارسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل، تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، وسامي دويري في الاخراج. ميرسي سامي، بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا وفي

موج مع الموجة. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك فوتك.

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام بمليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان، مشيرة الوزارة إلى أنه على إثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 من جوان 26 و2000. العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة يتواصل بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن، وذلك على الموقع الكائني بمنطقة سدويكش من معتمدية ميدون، وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع، موضحة الوزارة أن مسار أعداد المشروع الذي انطلق منذ سنة 23 و2000 شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية لموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رامسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. دوليا المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تتواصل، إذ أعلنت واشنطن العمل على خطة لعبور آمن تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها ترى في الظروف الراهنة فرصة لمواصلة المحادثات والتوصل إلى اتفاق، بينما أكدت سلطنة عمان أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية وبناءة. وكالة أنباء مهر الإيرانية تنشر مشاهد للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي وحوله مجموعة من الأشخاص، في حين لم تحدد الوكالة متى أو أين تم تسجيل الفيديو. ختاما، وزارة الخارجية السورية تعلن اليوم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تشمل نقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية وتحويل القواعد والمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، على أن تستكمل العملية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
3: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: سبور
1: ويكاند سبور كل أحد
0: مع جمال وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة موجة مع الموجة
2: الأربعة وسبعة دقائق. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، كامل التحية من كامل قسم الرياضة من توا حتى لثمانية أربعة ساعات كاملة، فهم برشا متابعات، فهم برشا نقل مباشر، وفهم كذلك طبعا مواكبات وأخبار في تونس والعالم. طبعا نعطيكم أبرز العناوين باش نتابعوا حملة جماهير النجم المتواصلة من أجل غلق الملفات، ولو أنه آخر الأخبار تتحدث عن غلق كل الملفات تقريبا. طبعا شوي ناخذ التفاصيل مع عند مبعوثين على عين المكان باش نحكي، وكذلك على أخبار بقية النوادي. سنتحدث على أيضا الرياضة في العالم والميركاتو في تونس والعالم وأبرز النقاط. انطلاق المساء 6 باش يكون فما رابط

0: الأربعة وتسعتاشنا دقيقة. إذن نكمل ونبدأ بالفقرة الأولى، والفقرة الأولى والنقطة الخارجية الأولى مش تكون من مقر النجم الرياضي الساحلي اللي نذكر انطلاقا من الستة جورة عندها ربط مباشر إذاعة وتلفزة، يعني جورة فيم وجورة تي في. نعرف اللي برشي تابعونا على جورة تي في، يمكن هذه من حسن حظهم أنهم موجودة جورة تي في، على الأقل ينجموا يتفرجوا فينا في كل أنحاء العالم. دونك جورة تي في بعد شوية زادة باش تكون على موعد مع نقل مباشر من مقر النجم الرياضي للساحلي لصحبة عدد من الضيوف. وما قبل خلينا نعمل طلع على الأجواء وناخذ التفاصيل مع الحملة المتواصلة لأحباء النجم واللي انطلقت من البارح، وخاصة شهادة الذروة متاحة اليوم ذولي. أنيس الذوادي، أهلا وسهلا بك أنيس.
1: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية لكل تابعوا فينا على جوهرة فهم مباشرة من أمام مقر النجم الرياضي الساحلي، وانت تواصل الحملة وانت تواصل الهبة الكبيرة تاع جماهير الإتوال اللي في الحقيقة أعطت إكزامبل كبير في حب النادي في الوفاء. جماهير الإتوال اللي كتبت التاريخ في المساهمات متاحة في السنوات الأخرى، وخاصة في الحملة هذه لإنقاذ النادي والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. المبلغ تقريبا خاصة 18 دوسي اللي تم غلقهم بالكامل آخر محمد أمين بن عمر، الدوسي اللي فيه 400 مليون. كما شفنا زاد البارح زوز دوسيات زياد بوغطاس وأيضا عبد الرزاق بوزرة. بوغطاس اللي عنده 23 مليون واللي قبل تقسيط المبلغ باش يكون على 4.47 مليون و500 في كل قسط. كيف بوزرة القيمة بتاع دوسية متاعه 90 مليون، قبله فوز البنزار في 75 مليون، قبله كيف لسعد الدريدي 150 مليون 500 دينار، جود لاد أوتشي لاعب النيجيري 15 ألف دينار، صدام بن عزيزة 300 مليون، يقعدوا 200 مليون قبل التقسيط بشكون 50 مليون في كل قسط. أيضا حمزة اللجلاسي 281 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، أسيل الجزيري 212 مليون، إيهاب المساكني 304 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون، أيضا علي البريكي 122 مليون و550 دينار، فاني بن رمضان 92 مليون، أيضا لاعب صلاح الدين الغدام في 45 مليون، علي جمال 190 مليون، كيف أحمد البريري 25 مليون، وألفونس أوميجا 150 مليون. الأرقام اللي نحكي فيها هذه كل هذه كانت بفضل المساهمة الكبيرة جماهير الإتوال والهبة الكبيرة متاعهم اللي خلت النادي تقريبا يسكر الدوسي هذا. والمبلغ ما هوش هين، راه تقريبا 6 مليارات وفرهم النجم الرياضي الساحلي الفترة الأخيرة، خاصة الفترة الأخيرة بكل فما قرابة 4 مليارات في 18 دوسي هذا. ما نجم أقوله كان برافو لجمهور الإتوال، يعشق فريقه اللي دافع على ألوان فريقه اللي يحب دائما يشوف فريقه في المراتب العليا يرجع يلعب على الألقاب وعلى منصات التتويج. احنا قدام مقر الإتوال وأيضا وين الويسس صار حاليا فما إقبال لكن مش كبير، بما أنه ربما بعد شوية تبرد شوية الدنيا يكون الإقبال كبير، لكن هم البارح ما قصروش في 48 ساعة الأخرى، الإقبال كان كبير وكبير برشا كما قلت في المباشر على جوهرة فهم. هنحاول ناخذ واحد من الأحباء متاع الإتوال نسمعهم شنو يقولوا على الهبة الكبيرة متاع الجماهير الإتوال. بصراحة يعني كبار صغار كما شوفوا أنت معك العائلة معك ولدك الصغير، مثل كل ديما شعار الإتوال ديما الفوق والهبة الكبيرة خلت الجمهور يسكر الدوسيات.
2: الحمد لله يا ربي، بطبيعة هذه مش مزية، معناتها هذه واجب كل واحد، معناتها كل ساحلي يحب الإتوال يعمل هذه مينيموم ينجم يعمل، معناتها ياخذ بالموم تاعو ياخذ مريولو، فهمتني؟ ومش مزية كما قلت لك، وقلت ربي معناتها الإتوال ديما بخير، قلت ربي معناتها السيزون هذه ان شاء الله ترجع لبلاصتها.
1: يظل ديما الإتوال وقت اللي نقول له النجم الساحلي سبونسورها ديما هو جمهورها بدرجة أول،
2: هذه حاجة أكيدة، معناتها السبونسور الأول هو الجمهور، معناتها قبل العباد الكل، معناتها ديما الإتوال كل ما تصير أزمة ولا كل ما تلقى مشاكل ديما تلقى كين جمهورها هو الأول، معناتها اللي ما يبخلش عليها وما يحسبش معناتها مع جمعيته. هذه مش كما قلت لك، معناتها هذه مش مزيه، لازم العباد الكل تعاون، اللي مازال ما عاون زاد هذه اكبر فرصه، معناتها اذا كان الإتوال ما تلقانيش توا وقتش تلقاني، فهمتني؟ كما فرحتنا هي قبل من واحد من اللي حل عينيه، معناتها حل عينيه على الإتوال ديما في العالي، قلت ربي تقعد ديما في العالي، فهمتني؟ قلت ربي معناتها الجاي خير. قلت ربي
1: شعار جمهور رجعها لبلاصتها. وانت لديان يظهر لي الإتوال في الحديث من الطفل الصغير كما شفت في ولدك، تقريبا من اول الحاجات اللي تعلمها
2: صحيح، عمره اقل توا عمره عام و9 شهور، يحب نتوال نحط الغنية متاع نتوال يبدأ شيخ يبدأ يستح ويذبري فهمتني هيك تشوف معتها واحد من الصغرى لازم كما احنا معتها حالينا عينينا والدينا معتها علمونا حب نتوال ورضعناه كما قلت انت في الحليب زاد صغارنا كيف كيف فهمتني
1: صح صح ربي يحفظك اكيد جميل كما كنت تسمع تقريبا الحمله متواصله للجماهير
0: هو نذكروا هو نذكروا انيس نذكروا انه كل الملفات تقريبا وقع غلق
1: كل الملفات هاي كل الملفات. كل الملفات اغلقت بما فيهم اخر ملف متاع النزاع هم 18 ملف اخر ملف للنزاع هو محمد امين بن عمر لكن الهبه متاع الجماهير هذه على خاطر فما التعامل اليومي المصاريف اليوميه نتاع الفريق باش ينجم يعيش بما انه مقبل على ابو طوله ما عادش برشا وقت حتى الفلوس توا معناها الكل باش تخدم مصلحه النادي فما شكايات نجم دونك تتصب على الاقل تصير التسويه نتاع مبالغ اخرى حتى اذا كان خفيفه دونك اللي توار على هذا مازالت الهبه نتاع الجماهير واللي مع ونش كما قالوا الاحباء لازم يخلط هذه فرصه باش يقف مع جمعيته في هذا الظرف بالذات
0: واضح يعطيك الصحة نيسة الذوادي طبعا احنا معاك في المواكبة مازلنا حتى للثمانية كما قلت انطلاق المستة سنة وزادة كذلك ربط مباشر من بلاتو من مقر النجم الرياضي الساحلي تشاهدوه على جورة تي في وجورة اف ام

0: الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة نذكر انطلاقنا من الستة عن رابط مباشر من مقر النجم الرياضي الساحلي في إطار البث المباشر اللي عملت له اللي قاعدة تعمل فيه لتوال تي في، وطبعا لنقل ومتابعة الأجواء متاع حسم كل الملفات. طبعا برافو لكل جماهير النجم ولكل خاصة لجنة فض النزاعات وكل الناس اللي وقفوا في اليوم هذا اللي يعتبر يوم تاريخي بيتم معنا الكلمة. خلنا نرجع لتونس بانتظار أنه بعد إن شاء الله أكيد مع أكثر تفاصيل مع أنيس الذوادي. خلنا نرجع إلى تونس وأنا عملوا طلع على آخر أخبار بقية الرياضات الجماعية وبحذنا رامي النصر. أهلا وسهلا بك رامي.
1: مرحبا بك جمال ومرحبا بكافة المستمعين.
0: إذن من أين سنبدأ؟ يتفضل
1: البداية بالنجم الرياضي الساحلي. أكيد مبارك والفريق لتوال غلق كل الملفات في فرع كرة القدم. نحكيه تو على فرع كرة اليد اللي بدأ وشرع في التمارين وشرع أيضا في الانتدابات، خاصة بعد قائمة متاع مغادرين كانت واسعة شوية، يعني أسماء ثقيلة غادرت النجم الرياضي الساحلي. لتوال كان انتدب بسام بن قادر 24 سنة، جناح أيمن معوضا لعصام الرزيق، عصام اللي نعرفه يعني لاعب عنده قيمته في النجم الرياضي الساحلي 24 سنة قلت بسام بن قادر. أيضا انتدب الحارس سليم البريني خلفا ليوسف الزياني اللي مشى للنادي الإفريقي، وثم لاعب دائرة أيضا مش يكون موجود في النجم الرياضي الساحلي. الفريق اللي قاعد يعني
0: ثم الاسم ولا فماش كيكا أي ما لعليش ما نحكيوش نحكيو كان على الحاجة الرسمية.
1: بالنسبة للنادي الإفريقي في مفاوضات بعد فسخ العقد، يعني فسخوله عاودوا يتفاوضوا مع أشرف السعفي، فسخولوا عقده وبعد رجعوا يتفاوضوا معاه. وكان أيضا الإفريقي فسخ عقد وسام الرميكي. النادي الإفريقي قام يعني تقريبا إجمالا بانتداب 12 لاعب إلى حد الآن، فمش استقرار في النادي الإفريقي على مستوى الأسماء في طبعا فرع كرة اليد، قاعد يغير في الأسماء من موسم
0: يجدد تجديد كامل للفريق تقريبا.
1: بالضبط. نحكيه على الرزنامة اللي تسحبت أعطتنا الجولة الأولى اللي باش تنطلق يوم 5 سبتمبر. نادي كرة اليد بجمال باش يلعب مع النجم الساحلي، المكارم باش يلعب مع بعث بن خيار، جمعية الحمامات باش يواجه سبورتينغ المكنين، ترجي الاتحاد التميمي، المنزة نادي سقيت الزيت، نسرة بلبة باش يواجه الفريق نادي سقيت الزيت، ونسرة بلبة باش يلعب مع النادي الإفريقي في الجولة الأولى. هذه الجولة الافتتاحية اللي تنطلق يوم 5 سبتمبر يعني الشهر المقبل. الجولة الثامنة باش تكون مواجهة الدربي، الجولة التاسعة باش يكون كلاسيكو النجم الترجي، والجولة 11 باش يكون كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي. وما زالت ما اتضحتش الصورة طبعا حول نظام البطولة، هل باش يكون كيما الموسم المنقضي أم ثم تجديد وتغيير في نظام البطولة الوطنية، نظام قسم النخبة لكرة اليد. نحكيه كرة الطائرة، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي اللي باش يشارك في دورة الألعاب المتوسطية مجموعة حديدية، قرعة أصفرت على مجموعة حديدية، فالمنتخب الإيطالي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الجزائري، المنتخب السربي، المنتخب البرتغالي. برنامج مواجهة المنتخب يوم 20 أوت ضد المنتخب الجزائري، يوم 22 أوت ضد المنتخب الإيطالي، يوم 23 أوت ضد المنتخب السربي، يوم 25 من نفس الشهر ضد المنتخب الفرنسي، ويختتم المنتخب التونسي مواجهته ضد المنتخب البرتغالي يوم 28 أوت. المنتخب قاعد يقوم بتربص أعدادي، يلعب زوز مواجهات ودية ضد فرنسا انهزم 3 أشواط مقابل 0، وربح المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل 0، ويلعب اليوم 6:30 مواجهة ودية ضد المنتخب الفرنسي في قصر الرياضة بالمنزة. هذا بالنسبة لكرة الطائرة وأهم الأخبار في الرياضات الجماعية.
0: واضح، يعطيك الصحة رامي. طبعا مازلنا معكم حتى للثمانية نذكر في متابعة رياضية، بعد شوية نعمل نطلع على آخر الأخبار في العالم، ما آخر الأخبار في العالم، وإذا نرجع لنيس الذوادي مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي مع الموسيقى مع الأجواء الصيفية. ويكند سبور متواصل معكم حتى للثمانية.

الأربعة وتسعة وأربعين دقيقة نعملوا جولة أوروبية لفريق ليفربول، فريق جديد رولاندو أراخو لاعب برشلونة اللي أمضى أو مشى في شكل إعارة للفريق هذا، يخسر على أرضية ميدانه ليفربول في مقابلة ودية قدام موناكو 3-2. دونك أرسنال كذلك يخسر على أرضية ميدانه قدام دورتموند 3-2، نفس النتيجة تقريبا. الفرق الإنجليزية قاعدة تنهزم في، وهذه كل طبعا مقابلات ودية تحذيرية، بينما مانشستر سيتي يربح 3-1، يربح أتلتيكو مدريد طبعا أهداف خاصة دوبلي لعمر مرموش وأيت نوري أهداف الفريق مانشستر سيتي اللي طبعا يفوز كما قلت على أتلتيكو مدريد في مباراة تحذيرية ودية قبل انطلاق الموسم. أنتوني جوردن كذلك لاعب جديد لفريق برشلونة، لاعب نيوكاسل سابقا واللي أمضى مع فريق برشلونة لأول مرة يلتحق بتدريبات فريق برشلونة، وهو تعزيز كبير. مادام نحكي على برشلونة فما غضب كبير على فرينكي دي يونغ، اللي لحد الآن فرينكي دي يونغ يعني عنده ضربة، عنده 6 أسابيع يعني ما لعبش وما ترناش، وإلى حد الآن يرفض إجراء عملية جراحية. طبعا مش واضح الوضعية متاعه الصحية، وذلك علاش يبدو أنه فريق برشلونة فكر في رودري اللي قريب جدا من برشلونة. أولى الصور كذلك توصل من العالم وبالتحديد من الأرجنتين، ليو ميسي مع عائلته يوصلوا إلى مطار روزاريو، مدينته مدينة الإقامة متاعه ومدينته الأصلية يعني وين عاش وين تربى، طبعا باش يحضر ويكون إلى جانب العائلة بعد وفاة الوالد متاعه. دونك يعود من أمريكا ويلتحق بروزاريو بمقر إقامة العائلة. رودريغو دي بول بعد ما سجل، مادام نحكيه على ليونيل ميسي، وقت اللي سجل مع فريقه البارح انتر ميامي الامريكي كان لابس تريكو ميسي، يعني رجل حبي نقولوا احنا يعني يوقف معاه ولقطة معنوية طبعا بعد وفاة والد ليو ميسي. فبعد ما سجل هدف يعني كان لبس تريكو ليو ميسي، وطبعا وجهه للجماهير والكاميرا كتحية وكوقفة مع ليونيل ميسي. طبعا برشا اخبار، برشا خلينا نقولوا على انتقالات، مثلا نحكيه على إلياس زيدان اللي عمره 20 سنة ولد زين الدين زيدان، يلتحق بالدرجة الثانية الفرنسية مع فريق ريد ستار. نذكروا لزيدان طبعا عنده لاعب وعنده كذلك حارس مرمى المنتخب الجزائري زاد اللي طبعا يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية وبالتحديد مع فريق ليغانيس. دونك الولد أو خلينا نقول الولد الصغير إلياس زيدان يمضي في الدرجة الثانية الفرنسية مع فريق ريد ستار. هاي سيدي نكملوا بالأخبار والمتابعات بعد الأخبار تاع الخمسة، ونرجع نعمل مرة أخرى على مقر النجم الرياضي الساحلي وين موجود وأنيس أذوديه.

تنفسوا نعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تنفس مليح باش نعمل قبل كده فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الظهر في قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعض ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترنا طايرين بيك مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونتر تون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك

باش ما قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم وشوف الإنسانية ماشية وتخيب كيت شطحت ردحت سرح زدت حديد في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق مكذوق ذوق كان عجبتها كذب أحسن صوم في السوق كان عندك في السوق مكذوق ذوق جرب جرب تو تسمع

0: Marmuja.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه بخصوص ظهور جسم طائر أخضر اللون في سماء تونس ليلة السبت، وبعد التثبت تبين أن شركة سبيس إكس لإيلون ماسك قد أطلقت دفعة جديدة متكونة من 24 قمر من أقمارها الاصطناعية الموجهة للاتصالات أمس، وهو مشروع ضخم يرمي إلى تغطية الأرض ب 36 ألف قمر من هذه الأقمار الاصطناعية، لافتة إلى أن عملية الإرسال تتم بطريقة تبقى فيها الأقمار الاصطناعية متجمعة في سرب أو مجموعة أسراب لفترة زمنية محددة حتى يتم توزيعها على ارتفاعات مختلفة كل حسب المدار المدرج والمبرمج، وعندها يتفرق سرب هذه الأقمار الاصطناعية، مطمئنة أن هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تبعث على الهلع. دولياً، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سراً على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي، مشيرة إلى أن ترامب كان يمهد منذ أسابيع لإعلان النصر في الحرب مع إيران إذا أعادت طهران فتح مضيق هرمز كلياً. التلفزيون الإيراني يؤكد أن لجنة الأمن القومي في البرلمان وافقت على الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج. تزامناً مع تأكيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضها خطة غزة، أكد القيادي الكبير في حماس باسم نعيم أن الحركة لا تزال ملتزمة بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام في القاهرة منذ 10 أيام. ختاماً، وفي إطار الحملة المستمرة في العراق لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين، أصدر قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم أمر قبض وتفتيش بحق النائب في البرلمان العراقي الحالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتعاقدات مخالفة للقانون.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت.
5: يتواصل موعد مع الدورة الثانية لمهرجان إرجل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
6: كل جمية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك، لذلك عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي. تتفكر في يوم من أيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البوليكة غير مطيبة وأنت دوريك وطيبة وقالت يا أمي إنها مرعوبة تتغشش تعرفني
5: تذكر في هيرجلا بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
7: يا ليلة ويلك توحشت زينك الشوق في نعيني والكاس تعب.
5: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة.
3: جوهرة جيت سيت.
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيكو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
3: ظهر افعال تندنس
0: تندنس
4: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
8: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة التوندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 22%. الرقم يجينا من عند شركة الكاونتر بوينت ريسيرتش، واللي تقول لكون شركة أبل استحوذت على ما يقارب نصف إيرادات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني، هذا على الرغم من انخفاض الشحنات في السوق بشكل عام. التقرير يقول لكون إيرادات شركة الأبل ارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، وهذا يمثل أعلى حصة إيرادات للشركة على الإطلاق. وفقا لما ذكروا موقع 9to5Mac، يقول موقع Counterpoint لكون إجمالي إيرادات التليفونات الذكية نمت بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع هذا، وسجلت أبل أسرع نمو بين أكبر 5 علامات تجارية، وارتفع متوسط سعر البيع إلى 946 دولار أمريكي مقارنة ب 879 دولار أمريكي عام ناول. ومع هذا قعدت شركة الأبل في المركز الثاني من الشحنات العالمية، وكان نمو أبل مدفوع بالطلب المستمر على سلسلة تليفونات الآيفون 17، خاصة الآيفون 17 العادي والآيفون 17 برو ماكس، الشيء اللي أبقى مزيج العلامة التجارية يميل نحو المنتوجات الفاخرة. وعلى عكس المنافسين متاعها اللي رفعوا الأسعار بشكل كبير، أبل حافظت حتى التو على استقرار أسعارها إلى حد كبير، شيء اللي يعكس قدرتها على استيعاب ارتفاع تكاليف المواد وتجاوز أزمة ذاكرة الوصول العشوائي، واللي زاد من جهة أخرى يعكس المارج بينيفيسير متاعها والهامش الربح متاعها اللي كبير برشا، شيء اللي خليها تنجم هي تتحمل هالارتفاع في المواد الأولية. هذا شنو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نبدأ أسبوع جديد مع بعضنا ديما على راديو جوهرة. تري بون ديمانش أتوس في دمان.
3: جوهرة أفعال.

0: الخمسة وربعة ما زلنا معكم في ويكاند سبور. أنيس حاضر؟ أنيس الذوادي ولا لا؟ ما زال حاضر. نمشي بحضة أنيس الذوادي. خلينا نأخذ أخذ التفاصيل من مقر النجم الرياضي الساحلي. نذكر أن انطلاق الساعة 6 ربط مباشر على جوهرة تي في وجوهرة فام. دونك بعد شوية أكيد خاصة اللي عايشين لبرا يتبعوا معنا ساعة كاملة على جوهرة تي في. أي أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية لكل اللي تبعوا فينا على جوهرة فام مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي، وين الحملة متواصلة وين جماهير النجم الرياضي الساحلي كما سبق وحكينا تواصل كتابة التاريخ، وين رجال الإتوال أكدوا أنهم تقريبا الحملة باش تنجح حتى قبل ما تبدأ، وهذا اللي أكدوه اليوم من خلال غلق آخر ملف اللي هو كان ملف محمد أمين بن عمر اللي نذكر قيمته 400,000 دينار، واللي به سكر النجم الساحلي جميع الملفات اللي منع الإتوال من المشاركة في بطولة الموسم المقبل اللي تبدأ 22 و23 أوت. صحيح ما كانتش سهلة، لكن وفاء جماهير الإتوال بهذا الصرح العظيم كل الأرقام كانت قابلة للتحدي، وهذا ما خلى الإتوال بعد غلق ملف محمد أمين بن عمر حقق قرابة 3.5 مليارات مداخيل، بينهم أكثر من 2.8 مليارات مربيح صافية للنادي. لكن الإتوال العمل أكيد ما زال متواصل. اللجنة المستقلة الفضل للنزاعات كان طالبت من الجمهور مواصلة الدعم، والهدف هو تسويق 22,000 اشتراك و50,000 مريول لتحقيق برشا أهداف، منهم غلق الملفات اللي متسبق في عقل، كيف كيف توفير موارد التسيير اليومي للنادي وخلاص الشكايات ومبالغ التنبيه باش متوليش نزاعات في المستقبل. دونك نذكر تقريبا 18 ملف تم غلقهم بصفة رسمية، بداية من ألفونس أوميجا، أحمد البريري، علي جمال، صلاح الدين الغزان، في فهمي برمضان، علي البريري، لؤي بن حسين، إيهاب المساكني، ياسين الجزيري، ياسين العمري، حمزة الجلاسي، صدام بن عزيزة، جودلاد أوتشي لاعب النيجيري، لسعد الدريدي، فوز البنزرتي، عبد الرزاق بوزرة، زياد بوغطاس. كما قلت آخر الملفات كان ملف محمد أمين بن عمر، لكن جمهور الإتوال ما اكتفاش بهذا، بل إلى حد الآن سكر زوز ملفات أخرين اللي هو ملف يوسف العبدلي 50,000 دينار وجاسر الخبيري 50,000 دينار. حاليا دوسي آخر قاعد أنكور وصل أكثر من 45% فيه 60 مليون متاع أجان متاع ملعبية اللي هو كمال الأحمر، تم تجميع مبلغ 25,345,000 من جملة 60 مليون. دونك جمهور الإتوال كما قلت قاعد يأكد، وحاليا تو النمبر صحيح ماهوش كبير برشا قدام اللوكال، لكن في 48 ساعة الأخيرة كانوا قدموا درس في الوفاء. هذه آخر الأرقام مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي، في انتظار كما قلت أنت بعد شوية مباشرة على جوهرة فيم وجوهرة تي في، أكيد باش يكون ربط مباشر من مقر الإتوال
0: طبعا مع ضيوف ومع الزملاء الكل باش يكونوا حاضرين بعد شوية. به خلنا نمشيو للموسيقى وبعد نستقبلوا زميلنا رامي نصر ناخذوا آخر الأخبار. دول مش نعملوا طلع على ملعبيتنا خارج حدود الوطن، شاركوا ما لعبوش، لعبوا بداوا التحذيرات ولا لا، أخذوا معنا بعد شوية.

35 دقيقة طبعا مازال معكم حتى للثمانية بعد شوية مع الستة إن شاء الله عنا ربط مباشر من مقر النجم الرياضي للساحلي طبعا في متابعة للحملة المتواصلة اللي حب النجم وخاصة لغلق كل الملفات الأخبارية لحد الآن تقول أنه الملفات كل تم غلقها بصورة نهائية وطبعا إذا كان عنا تفاصيل طبعا شوية ناخذها مع زميلنا أنيس اللذوادي طبعا نحكي على آخر الأخبار وآخر المتابعات طبعا في تونس والعالم إذا كان طبعا أنيس اللذوادي حاضر طبعا شوية نمشي له انطلاقا من موجود نجم نمشي له بعد شوية ناخذ أخبار أخرى في رصد للمتابعة وخاصة لغلق الملفات اللي كما قلت كانت حملة كبيرة لجماهير النجم للمجهولة من التحية داخل وخارج حدود الوطن على المجهود اللي عملوه تقريبا فما 18 ملف اللي تم غلقهم رسميا بإجمال 6 مليون دينار وطبعا الحملة ما زالت متواصلة وصلنا لأكثر حسب حكاية نيس بكري تعطينا برشة تفاصيل أخرى هذه طبعا داخلة في إطار إنقاذ الفريق وفي إطار طبعا تجهيز الفريق للموسم الرياضي الجديد أخبار أخرى تتعلق ببقية النوادي وتتعلق بالانتدابات والانتقالات نحكي على مقابلات جملة من المباريات الودية اليوم باش تلعب ونعطيكم البرنامج الكامل طبعا النجم الساحلي سيواجه الأولمبي البيجي المباراة تنطلقت عندها نص ساعة طبعا شوي نعطيكم النتيجة التقدم ساقية الدير والمنتخب الوطني تحت 21 سنة 5.5 كذلك مباراة عندها 4 دقائق من انطلقت النسفيرسي قاعد يواجه في سان بيدرو الإيفواري الملعب التونسي شباب الوزاد الجزائري ونادي حملهم في شباب القبائل مقابلات هذوما الكل ينطلقوا الستة موجودة نيسا؟ مش موجود إذن نعطي آخر التحيينات بالنسبة للملفات نجحت لجنة فض النزاعات في غلق تقريبا كل الملفات وطبعا الملف الأخير هو محمد أمين بن عمر واللي تبلغ القيمة متاعه 400 ألف دينار طبعا هذوما يعتبروا يعني مقدمة لأنه فما يعني باش يقع السداد بقية المبلغ على دفعات فما برشا شخصيات ساهمت فما برشا وجوه رياضية كانت حاضرة فما برشا رؤساء أو خلينا نقولوا رجال أعمال كذلك كانوا موجودين دونك برافو طبعا شوية نرجع لكل التفاصيل ما نذكر أنه انطلاق المستة انطلاق المستة نحاولوا ناخذ حتى قبل شوية الستة نكتشفوا البلاتو الخاص من مقر النجم الرياضي الساحلي

0: الخمسة وواحدة واربعين دقيقة يفصلون أربع دقائق بالضبط على طبعا ربطنا مع استوديو الخارجي وبالتحديد من مقر النجم الرياضي الساحلي في انتظار أن الزملاء يكونوا حاضرين كل من ليس الذوادي وكذلك رضا كرويدة والبقية والضيوف اللي باش يكونوا معهم. خلينا ناخذوا آخر أخبار من لعبتنا خارج حدود الوطن. مرحبا بك رامي نصر.
1: مرحبا بك جمال مرة أخرى ومرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ بمحمد علي بن رمضان ينتقل لنادي الشمال القدر رسميا, بالضبط إلى غاية 2029 إلى موفى 2029. محمد علي بن رمضان في مسيرته الكروية 10 ألقاب, خريج درجة رياضي التونسي, عمل تجربة في البطولة المجرية وكان مع النادي الأهلي المصري الموسم طبعا الفارت. محمد علي بن رمضان كما قلت ينتقل لنادي نادي الشمال القطري. لاعب آخر نعرفوه كذلك فراس بالعربي اللي سبق له انه تقمص ازياء النجم الرياضي الساحلي ينتقل الى نادي حتى الاماراتي الى موفى 2029. الياس الصخيري اللاعب التونسي متوسط الميدان الدفاعي بعد نهايه تجربته مع انترخت فرانكفورت في مفاوضات متقدمه مع نادي اشبيليا الاسباني, مفاوضات متقدمه من الياس الصخيري مع نادي إشبيليا الإسباني. البارح كان أول ظهور لخليل العياري بقميص فريقه الجديد نادي دونكيرك في الدرجة الفرنسية الثانية في الجولة الأولى 13 دقيقة. المعلق الفرنسي قال خليل العياري يبدأ الاستعراض في أول لمسة للكرة. بصراحة ظهور طيب جدا لخليل العياري في أولى مشاركاته مع نادي دونكيرك. نعرفوا انتقاله من البي اس جي لدونكيرك باش ياخذ أكثر وقت لعب
0: باش يلعب صحيح,
1: وكأني بلويس أوريكي مقتنع بإمكانيات خليل العياري, لكن المنافسة كبيرة كابتن جمال مع بقية اللاعبين في المركز هذا. نعرف البي اس جي يعني متوج بدوري أبطال أوروبا. أنيس بن سليمان سجل هدف البارح في الدور 64 الدور الأول من كأس الاتحاد الإنجليزي, هدف ممتاز طريقة كانت يعني جيست تكنيك ممتازة جدا. أيضا حنبع المجبري مع فريقه تأهل مع نادي بيرلي عمل 90 دقيقة 7.6 معدل تنقيطي لحنبع المجبري. احنا قلنا انه مستواه متأرجح وكأني بدأ يرجع في الفورمة. نحكيه على غرام اليوم لعب 90 دقيقة مع شختار دونيكس في البطولة الأوكرانية. اللعب هذا مستقر قاعد يخو في مكانته, مرة يلعب كظهير أيمن ومرة في
0: الأكس
1: بالضبط. سيباستيان تونكتي لعب 26 دقيقة مع نادي سلتيك اليوم, فريقه فاز 5 أهداف مقابل 0. راقي العويني احتياطي مع نادي ريغا. والبارح سامي شوشان في أول ظهور ليه أيضا مع نادي ديجون الفرنسي في الدرجة الثانية 18 دقيقة, مساهمة تهديفية أعطى الأسيست متاع هدف التعادل ضد مونبلييه في دقيقة 90.
0: واضح يعطيك الصحة, هذه تولي فقرة قارة كل جمعة نتبعوا ملعبيتنا خارج حدود الوطن. إذا كان جاهزين نعملوا طلع على مقر النجم الرياضي الساحلي يعطوني يعني الإشارة إذا كانوا حاضرين الأولاد باه نستناو ملا نقعد وإحنا في شوية أخبار ومتابعة مقابلات ودية. رامي برشا مقابلات ودية
1: ثم برشا مقابلات ودية اليوم. مانشستر سيتي فاز على أتلتيكو مدريد 3 أهداف مقابل هدف, ماتشات تحضيرية. الحاجة اللي تشد الانتباه احنا كنا نحكيو على ملاعبيتنا بالخارج, نحكيو على اللاعبين العرب. عمر المرموش سجل ثنائيه, اقتناع كبير من مدرب مانشستر سيتي بعمر المرموش, يعني دوبلي اليوم في مواجهه اليوم. بصراحه اداء طيب جدا لعمر المرموش. المان سيتي اكيد يستعد للعوده.
0: هو في المقابلات الوديه كان نتاع اليوم فما يعني مان سيتي فقط هو اللي يربح, بينما ارسنال يخسر مع بروسيا دورتموند 3-2 وكذلك هزيمه اخرى لليفربول ايضا 3-2 زاد مع تنثبتوا بعد شويه مع شكون ما خسر زاد 3-2 لليفربول. دونك ثلاثه مقابلات ل لنوادي إنجليزية.
1: الملاحظ أنه الفرق الكبرى في الوديات قاعدة تتعرض للهزائم, حتى فريق باريس سان جيرمان كان خسر مع مايوركا 3 أهداف مقابل 0.
0: دونك تقريبا التحذيرات لكل النوادي على قدم وساق لانطلاق البطولات. إذا قلت هزيمة 3-2 قدام موناكو, ها من هزيمة مفاجأة ربما لفريق ليفربول اللي نذكره عجز خط الدفاع متاعه بأراخو لاعب برشلونة. حاضرين الأولاد كان ايموني راتيني تا شنو الحاضر نمشيو لهم كان حاضرين قل لي نمشيو لهم ولا مازال مش حاضر ماش شنو اللي جاهز. إذا كان أنيس جاهز خلينا نمشيو نعطيهم الكلمة مباشرة من مقر النجم الرياضي الساحلي اللي نمشيو. هاي هاي نمشيو للبلاتو الخارجي.
2: مرحبا لين، تحية ليك، تحية كل اللي تبعوا فينا على جوهرة فم تي في، تحية للجمال في الاستوديو، تحية الناس أيضا اللي تبعوا فينا على لتوال تي في. أكيد سويعة باش نعيشوا فيها تقريبا آخر الأرقام، الهبة الكبيرة متاع جماهير لتوال في الحقيقة كانت أعطت درس في الوفاء، أعطت درس في حب الجمعية. بعد لحظات باش يلتحقوا بينا كيف زميل رضا كرويدة، زميل هشام بن جمعة باش يكونوا معنا في الاستوديو الحديث على الحملة هذه، على الأرقام اللي حققتها جماهير النجم الرياضي الساحلي العريضة في كل مكان في الساحل في تونس في كل بقاع العالم، اللي أعطت كما قلت درس كبير متاع وفاء. 18 ملف بالتمام والكمال، راه مش سهل وقت نشوفوا الأرقام الموجودة الكبيرة، أكثر من 3.5 مليارات خاصة في الفترة الأخيرة. آخر دوسي تسكر اللي هو الدوسي متاع محمد أمين بن عمر اللي فيه 400 مليون، وبعد جاءوا الدوسيات أيضا لأنه اللي توالت خمم أنه ما تصيرش عقل أخرى، ما تصيرش أيضا نزاعات أخرى. بعد أيضا غلق ملف خاصة متاع جاسر الخميري اللي فيه 50 مليون، كيف فما دوسي آخر أنكور اللي هو الدوسي متاع لاجون كمال الأحمر اللي أيضا فيه مونتون. بعد نشوفوا آخر تحينات. رحب بالزملاء اللي باش يكونوا ويأثوا معنا الاستوديو في هذا الربط المباشر على جوهرة فم تي في. رضا كرويدة، مرحبا رضا.
3: أهلا بك أنيس، فرحان برشا مش كجوهرة فم برك ماكن اليوم موجودين في مقر فريق كبير، هيكل كبير هو النجم الرياضي الساحلي.
2: رحبوا أيضا بالزميل هشام بن جمعة، مرحبا يا هشام.
4: مرحبا أنيس، مرحبا بك، مرحبا بسيريضا، مرحبا بكل أوفياء جوهرة فم جوهرة تي في، خاصة اللي زيت واليست سوى يتابعوا فينا إتوال تي في أو من خلال الأثير.
2: نبدأ معك رضا كرويدة، كيفاش عشت الحملة هذه؟ يظهر لي الناس كل ما شكتش لحظة بر في الوفاء متاع جمهور الإتوال، الوفاء الكبير رغم أنه لي مونتون كان كبار، وهذا مش جديد على جمهور كما جمهور النجم الرياضي الساحلي.
3: أكيد أنيس، هي درس الحملة اللي قامت بها جماهير النجم الرياضي الساحلي هو درس كبير، تعطى العديد من النوادي هذه تدرس، على خاطر كي تقول انت لاديان ولا روح الانتماء القناة في جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي ما وخرتش رغم الظروف الصعبه، رغم برشا جماهير تنجم كانت تلوح جمعيتها وتمشي على روحها سي جام ما عادش، لكن اليوم جماهير النجم الرياضي الساحلي معناها وقت اللي تلقى هيئه تسييريه معناها خلينا نقولوا بالفرشه
2: كما يلزم،
3: هاو الموجود هاو صرحوه هاي الديون، خاطر قبل انا اللوم على معناها الهيئات القديمه كانت تنجم تقول ها واش عندنا ديون، لكن اليوم برئاسه كريم العكروت انا كنت نتفرج فيه تو معناها على الإتوال تي في، معناها انسان تبارك الله ربي بقى عليه الستر هو والفريق نتاعو والمجموعة اللي موجودة لهنا، زادة حتى أيمن ترسون أو التحق بهم لا تحية
2: تكنيك زادة
3: تكنيك معناه ناس هذوما. أنا نقول الشيء اللي عملته الإتوال يدرس للعديد من النوادي. راهي الإتوال كما قال كريم العكرون، الإتوال مش ساحة البركرة، راهو في تونس كاملة وخارج تونس، وأنا نقول شابو برافو برافو برافو لجماهير النجم الساحلي اللي رمات روحها ورات اللي راهي اللي طوال قطعه من البدن نتاعنا.
2: صحيح. هشام بن جمعه يظهر لي ساعه قبل كل شيء 18 دوسي من الاول، تشوف لي مونتون كبار، تحس في وقت ما انها صعيبه شويه، لكن يظهر لي حتى شيء مصعب على جمهور اللي طوال اللي وفر المبلغ هذا، واللي مبلغ زاده مبالغ ماهيش هينه اللي وفرتها الجماهير نتاع النجم.
4: صحيح أنيس، لهنا يلزمنا الساعة نستحضر يعني كلمة أو مقولة للسلف يقول لك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لهنا نقطة هامة أنه جماهير النجم الرياضي الساحلي وقت اللي تحطت أمام الأمر الواقع، وقت اللي المسؤولية تحطت على كاهلها، الجماهير ما خلتش بجمعيتها، واليوم المحبة تجلت من خلال العطاء اللامحدود تقريبا لكل الجماهير متاع النجم الرياضي الساحلي في كامل تراب الجمهورية وخارج حدود الوطن، اللي والحق يقال معناها من اللي بدأت الحملات يعني متاع دعم الفريق إلا ولباوا نداء الواجب، كانوا متماسكين، كانت الثقة في ربي بدرجة أولى وفي أنهم قادرين أن يخرجوا الفريق من عنق الزجاجة كانت حاجة خلينا نقولوا متوارثينها ويتبنواها كل الشرائح العمورية. شفنا نحن حتى للجماهير يعني ما فماش ناس ميسوري الحال وناس معناها عكس ذلك، ولكن كلهم تبنوا خلينا نقول كل قدير وقدر وكلهم تبنوا المسؤولية هذه وحطوا على عاتقهم أنهم يلزم يخرجوا الجمعية من عنق الزجاجة. والحمد لله وفق ربي الهيئة التسييرية وكذلك الجماهير أنهم لقاوا النجم الرياضي الساحلي في تصوير اليوم تشرف، وكما كان يعني تصويره تشرف الجماهير متاع النجم الرياضي الساحلي الكل، لأنه مش بالسهل أنك تغلق 18 ملف في فترة وجيزة جدا، مش بالسهل أنه ليمونتون هذوكم كل تلقاهم وتحاول الخزينة متاع النادي تخليها في سيتوياسيون فينانسيير معناها اكسبتابل باش تجم الديبلوكي لا سيتوياسيون. علاش أنيسة؟ خطر ربما كان نرجع شوية لتالي، قبل ما كانتش فما قوانين ردعية بالصورة هذه، يعني نحن العوام الأخرى وليت ما عادش عندك الحق أنك تنصهر في البطولة كان ما تكون دوسياتك وملفاتك تنطبق اللي مشرعته الكاف اللي بدورها مشرعته الفيفا. ألور اليوم إذا كان تلقى إحساس بالمسؤولية بالصورة هذه نرجع ونقول الكلام اللي قاله سيري ضام، يعني ما تجب تكون كان مفخرة لجماهير النجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله النجم الرياضي الساحلي يشرمونك المشاكل اللي ميزاله بالصورة اللازمة.
2: قبل ما نكملوا نحكيوا على الحملة الكبيرة بالنسبة للجماهير، نذكر في المقابلة الودية اللي قاعدة تلعب توا في مركب حمام بورقيبة النجم الرياضي الساحلي متقدم على الأولمبي البيجي بنتيجة هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد إلى حد الآن سجله المهاجم ساندي اللي قاعد يكونفيرمي سجل في المقابلة الفارطة ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة في المقابلة اللي فات زوز بلاش محمد لادي بوسلامة وساندي، قبلها ماتش جرجيس اللي تلعب في استاد محمد معروف كانوا فاز زوز بلاش بفضل ثنائيه اللاعب اسامه عبيد في اللوكال كما قلت، وحاليا المقابله 1-1 لفريق النجم الساحلي ضد الاولمبي البيجي. نذكر اليوم اخر نهار في استاد نتاع ليتوال في مدينه حمام بورقيبه. وقت اللي نرجع لذاك الويدا نحكيوا على الملفات، صحيح الملفات تسكرت لكن النجم يخمم فيما بعد، دونك حتى الدوسيات فما دوسيات قاعدين يتسكروا بار دوسيات اللي ضمن بهم النجم الرياضي الساحلي مشاركته في البطولة. دونك بعد الدوسي اللي تسكر متاع محمد أمين بن عمر في 400 مليون، تو المرور إلى غلق ملفات اللي متسبة في عقل كيف كيف، حتى المراول اللي الهدف متاع اللجنة تسويق ما يقارب 22 ألف اشتراك و 50 ألف قميص، وبعض الملفات اللي كما قلت تسكرت يوسف العبدلي 50 مليون، وأيضا جاسر الخميري 50 مليون، 60 مليون لجان كامل الأحمر تقريبا تجاوزنا 60% فيه.
5: أنا خليني نقول جماهير النجم الرياضي الساحلي قاهرة المليارات، خلينا قاعدين يخرجوا فيها صحيح قاهرة المليارات وتلمت الفلوس، لكن احنا في بعض الملفات خليني أنيس نقول لك ثم ملاعبية النجم الرياضي الساحلي كان سي هشام، نعطيك مثلا حمزة جلس لولا النجم الرياضي الساحلي ما كانش ينجم يعمل الباليه هذيك، كانوا هذوما كانوا ينجموا معناها يتفاعلوا مع فريق النجم الساحلي قرب بالاقصار، ولا في عقلها النجم الرياضي الساحلي كانت هي خليني نقول المفتاح اللي هو
4: عاود روبوندا عاود رجع يعني عاود
5: لانسا كاريير
4: صح صح
5: بالضبط عاود كاريير نتاع. على كل النجم الرياضي الساحلي الملفات كلها بالنسبه لي انا نشوف اللي جمهور النجم الرياضي الساحلي ما عادش يغلى عليه حتى ملف. ليه؟ اللي قاله كريم العكروب مهم جدا، قال لك انا ما يلزمنيش نكمل، انا كنت تبعته على الليتوال تي في لهنا
2: حتى عندنا حوار زاد تنجموا تابعوه على الباج نتاعنا جوهره فاهم، حوار خاص مع الدكتور كريم العكروت على من خلال الباج اوفيسيال زاد حكايه تقريبا، وشكر برشا الجماهير وكان عنده ثقه كبيره انه الجمهور باش يتمكن من غلق الملفات هذيك.
5: بالضبط كريم العكروت ياكد مره اخرى ووجه رساله للجماهير النجم الساحلي، قال لك انا ما يلزمش نقعد توا نخدم هنا كملنا سكرنا الملفات ومن بعد نجي في جوان نلقى ديون اخرى تولي نفس المعبوك، قال لك لا اليوم نكملوا الملفات نحطوا نعملوا كونت سيدي بلوكي امورنا منظمه والليتوال ديما في العالم. انا نقول سي هشام الليتوال هذه الليتوال الصحيحه وهذه الليتوال اللي حابه تحبها الجماهير.
4: سمحني استفعل مع سي رضا، فما نقطة مهمة برشا. احنا شكرنا الجماهير، ما بين الجماهير وفما رجال أعمال، خاطر ديما نشوفوا في لوم كبير على رجال الأعمال. بكري كانت عجبتني في أحد مقاهي يعني مدينة سوسة التفاعل متاع سي حافظ الزويري، اللي لو يرجع شوية التاريخ معناها بخلاف وبخلاف عديد الأسماء الأخرى معناها كانوا ديما داعمين. نقولوا داعمين، ساعات الانسان والتمس لاخيك عذرا، ساعات فما بعض الظروف تخلي بعض رجال الاعمال فما نوع من العزوف. ولكن رينا انه عديد رجال الاعمال سواء كان رجال اعمال يعني خلينا نقولوا نتاع دي غراند انتربريز ولا نتاع بي ام ام على دي بتيتي موين انتربريز، الحق يقال في تونس العاصمه في سوسه وغيره في في في, في الساحل وفي تونس كل معناها رينا مدوا يد المساعده وكانوا متواجدين. الور ديما يفو سيبلي، خاطر ساعات جماهير النجم الذي ساعد تحس مسؤوليه كبرت عليها وكانهم هما مبارك، لكن حتى احباء النجم الساحلي من رجال الاعمال قاعدين يدعموا قاعدين يقوموا بالواجب. نتمناو انه خلينا نقولوا التفاعل هذا يكون متواصل، وخاصه نرجع نعقب الكلمه مهمه انه اليوم اذا كان فما الاكسيدونتيل كيفاش النجم الساحلي يضمن التواجد نتاعو في البطوله من خلال معناها تجاوز ال 18 ملف هذوما، ولكن انك تكون بريفنتيف وتحاول تغزر القدام هذا اساس، هذا يخلي الجمعيه ربما في مأمن وفي ظرف معقول برشا.
6: فمش دوسي في 18 دوسي خوفك شويه شفت انه المونتون ولا الفورسونتاج ما مشيتش كيما يلزم؟
4: والله اونيتمون اني كنت على يقين انه سا احترام كبير للجمهور هذا ما نجموش اون دو با، ولكن كنت على يقين انه فما بلان ا وبلان بي وبلان سي. معناها هذايا ربما ما نجموش نقولوا بتاتر في الديبيو نتاع الحمله، ولكن تو وقت اللي الجمهور تمكن علاش يفو با افوي ما يلزمكش تقول على البلان بي وسي، باش تخلي اك الحافز نتاع الجماهير انهم يكملوا يواصلوا بنفس السوبل بنفس النسق. علاش؟ على خاطر وقت اللي الخزينه نتاع النادي تكون في وضعيه بلوز او موان اكسبتابل سي لانتيري دو كلوب. على خاطر اليوم انيس ما يفوتكش انه وقت اللي نتحدثوا على الماس سالاريال نتاع الجمعيه معناها عندها اربع فروع في ظرف شهر تلقى روحك راك باش تبوز مونطون كبير برشا، معناها ماهوش ساهل. قالوا اليوم كل فرنك يدخل الجمعيه
6: لازم تلقى كيفاش جاري اليوم بالظروف اليومي نتاعك. سيري دا نجم نقولوا توا حتى وقت اللي باش تمشي تنيغوسي مع ديسبونسور وغيره، وقت اللي تقول له جمهوري فقط مدخل 6 مليارات يظهر لي هذا اكبر سبونسور تنجم تدخل به لاي شريك نجم يكون معك.
7: اي كي تحسبوا انت سي هشام ذا الجمهور من عامنا ولا تعام دخل 14 مليار تقريبا. ولا 14 مليار كل
4: تقريبا.
7: لكن انا تو نحب نمشي مع سي هشام، انا نداء الى رجال اعمال سوسه الساحل تونس اللي يحبوا الليتوال،
4: رجال الاعمال اللي يحبوا الساحل النجم الرياضي الساحلي
7: اللي يحبوا النجم الرياضي الساحلي راه فاسيلمون راه غدوه يتحل كل شيء. راه قداش من مؤسسه صناعيه في سوسة معناها في المستير في مهدية بومرداس كما كنت نتفرج في الساحل في تونس كلهم هذا حتى شيء بالنسبة لي. إن شاء الله أنا أقول إن شاء الله تخرج مرة أخرى رجلة الأعمال رجل الأعمال الحبس مدام زهرة إدريس ما اللي فات كي شفت أنا 200 مليون إن شاء الله طل عليكم إن شاء الله طل عليكم غدوة طل هنا وتزيد الدعم الملف تاع النداء لي
4: هو من غير نداء راهي باش دعم
7: يزيد. والله رجال الاعمال اللي يحبوا الليتوال ولا حتى اللي ما يحبوش الليتوال ينجموا المشكله نتاع الفلوس تنحى خاطر
4: نعطيك سكوبا قبل ما ندخل اني لهنا للاستوديو كان عندي اتصال من رجل اعمال في الخليج وصاحبه في اسبانيا هما بيدهم يتفاعلوا يلوجوا في سوليشن على خاطر ماك تعرف
6: كيفاش
4: يعاونوا. اتصلت بالمعنيين بالامر وبحاول لي بروشينمون زاد باش يحاولوا يدعموا. معناها اليوم كلامك سي رضا معناها الحاجه اللي تذكر فتشكر صفحات النجم الرياضي الساحلي اللي عندي بعض كيما نقولوا الاحتراز عليهم خاطر ساعات يدخلوا في باب السب والثلب يلزم الرقي ولكن الحاجة اللي تذكر فتشكر للصفحات ولكي تشاثر يعطيك الصح معناها كوتيديان مو تلقى الاكتواليزاسيون بتاع الأخبار الكل اللي مرتبطة بالحملة هذه وهذا في حد ذاته دافع للجماهير دافع لأي مسؤول يعني خلينا نقوله في حتى بتيت انتربريز وهذا اللي ريناه والحمد لله أعطى الأكل متاعه والحمد لله الريزولتا اللي ريناها اليوم
2: هو فما تجند في الحقيقة شفناه من الناس كله رغم ما ينجح الفريق إلا من الناس الكل بتضافر الجهود الكل لدين الكل تكون الناس كل يد واحدة وهذا اللي شفناه تقريبا في
7: الأول الأخير حتى جماهير من الخارج
4: أكيد
2: معناه جماهير من الخارج رأي تحس دوبل على خاطر يحس غربة
4: أنت الفرنتيز بلاي نيسا

0: les étoiles du monde. Mais je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, je m'en ai dit, تلوج على ما قال مثل اني بار اكزومبل يبداو يتحدثوا مش بير ما عندي مشكل مع سي كريم انا يعني او ميز الداخل اول واحد سلام عليه كريم عاكرو يقولوا لي شبيك تقول كريم نستنس نقول له كريم معناها زبير نقول له زبير معناها سي عثمان استنسنا معناها المساله ماهيش مساله بروتوكولات نقول الدكتور نقول له ما عندناش مشكل ولكن اليوم اذا كان نوليو نغزلوا الامهات القضايا في رياضتنا التونسيه فيما بذلك في النجم الرياضي الساحلي راه وقتها باش تلقى روحك انت في اريحيه وتحاول ديما تسكر في دي دوشي اليوم مهمين يخليوا الجمعيه في مامن من اي مشكل من تعايشوا معاه سفي انيس انت كل انت انت كنت نحسب الخويا قداش من سفره تعملها مع النجم الرياضي الساحلي كل سيزون تدخل هشام ما نحفظش صح ولا على خاطر تربينا الجيل نتاعنا وانت تعرف سي رضا انه النجم الرياضي الساحلي من تو تبدا تخمم في الديبلاسمون نتاعها هاو لافريك البلاصه الفني اليوم مطالب العقليه هذيك ترجع انه النجم يلعب كان على البوديوم وما تنجم تخمم انت بالاسلوب هذاك وبالطريقه هذيك كان بطريقه بسيطه جدا انك تطلع في النيفو نتاع التفكير نتاعك وتخلي سفافس في الامور على حده.
1: رضا كرويدا يظهر لي اليوم للناس الكل اللي عاونت التاريخ باش يذكر كل انسان عاون النجم الرياضي الساحلي سواء كما قال هشام بكري شويه سواء من الزوالي حتى الرجل الاعمال من الدينار حتى اللي حط اكبر مونتون في الحمله هذه.
2: تاريخ النجم الساحلي كتب من جديد. سي هشام النجم الساحلي كان في وضعه بصراحه كان معناها نتاع محلال الناس كلها واخر معناها الناس كلها رميت لك ان اليوم روح جديده اليوم ما عادش تخاف على الليتوال. انا نقول ما عادش تخاف على الليتوال سي هشام خاطر اذا تلقى كما قلت انت الساعه اتحاد تاع الجروبات يلزمها للجماهير كل تتحد من اجل هدف واحد هو الليتوال. اثنين الجماهير هذه زاد يلزم شكون يدعمها.
0: هاو جاتك الاجابه يعني قلت كونكورونس يقول كونكورونس معناها واحد يتسابق باش واحد المحبه تتجلى مثل في الريزولتا. تحيه لخونا انا الساسي يقول لي ليه ما فماش كونكورونس فما كومبليمونتاريتي.
2: باهي برشا
0: شوف محليه ما فما مقوله سيدنا علي يقول لك اضرب الراي بالراي يبان لك عين الصواب. راي باهي راي سي رضا باهي راي سي رضا خير. اني قلت جمله لكن الجمله اللي قالها سي انس وتحيه اللي تبعوا فينا خارج حدود الوطن هي الارقى كي تصنع كومبليمونتاريتي معناها اني خلطت التيل مونتون انت كمل انت زيد وقتها نتحدثوا بالحق على الرقي المحمود وهذه الحاجه اللي نحن يلزمنا نصورها نرسخوها خلينا نقول.
1: هشام يظل زاد حتى الرياضي ولا مربوط بالمادي النجم توا بعد ما سكر دوسيات هذوم على الاقل يولي يخمم انه رياضيا يكون حاضر للسيزون باريحيه مخير يخمم حتى في حتى الانتدابات اللي عملهم يكونوا مرتاحين ينجموا يخدموا مرتاحين.
0: والله يعني انت تقرا لي في الافكار نتاعي لاني يعني نختلف بالعكس مع سي رضام بكري كي قال النجم الساحلي ولا في سيتياسيون. لا النجم الساحلي مازال في سيتياسيون صعيبه. النجم الساحلي اغلق هو خلينا نقولوا كبيره اللي هي كانت تؤرق كل السواحليه كل حباء النجم الذي ساد وحتى عشاق الكوره. يعني كلمني واحد والله صدقني انيس من الجنوب اصله صفاقسي لكنه تربى معايا قرينا مع بعضنا قال لي كيفاش نعمل باش نعمل النجم الذي ساحلي معناها الناس اللي تحب الكوره وتعشق الكوره معناها ما يساعدهمش انه تصوير الليتوال تكون معناها ديزيكيليبريزم الليتوال ديما التصويره نتاعها
1: نفس على الالقاب في
0: نفس على الالقاب وخلينا نتملى العين بالتونسي. اليوم سؤالك ممتاز جدا علاش؟ على خاطر اليوم النجم الرياضي الساحلي اذا كان قاعد الي اونتران دو جيغي لي بروبليم فينانسيي اوكي سي بيان ولكن يلزم النجم الرياضي الساحلي يصارح الجماهير بالواقع نتاع الجمعيه كونفينابلومون ولهنا الكوره الهيئه التسييريه بقياده الدكتور العكروت معناها يلزم يحطوا الاهداف اهداف مرسومه وتكون واضحه. علاش؟ على خاطر اليوم اذا كان توصل تعلى الباره والنجم الساحلي مش متحضر لها وقتها نخافوا ماك البوليميك اللي تعودنا عليها يولي ضغط كبير جماهيري ونعرفوا اذا كان ولا تخلى الضغط معناها حتى باش تنجم تلقى لي زاتو نتاعك بور جيري لو كوتيديان ولا بور جيري لي سيتياسيون سا فاتيتر ترو ديفيسيل. الور لهنا الموضوعيه والمصداقيه والشفافيه الماليه حاجه تذكر فتشكر ولكن حتى اعطاء للناس الاهداف المرسومه على مستوى الرياضي سواء كان رياضه القاعات او فرع كره القدم هذا باش يخلي الرؤيه واضحه واللي با يكونوا اكثر خلينا نقولوا سلامه والخطوات خلينا نقولوا تمشي في بلاصتها.

0: رضا، نجم نقولوا لطوالب تاريخه الكبير بعراقته أكيد ما نجم يكون بلاصته الحقيقية كان اللعب على الألقاب. تتذكر الأزمة العاصفة تمر، لكن الفريق هذا أكيد يرجع ينافس في النجم نقولوا الأعوام القليلة القادمة، بشرط كما قال هشام لازم ديما نقرأ المستقبل، لازم ديما أي عقل أي دوسي نجم بشي يجي لازم يتسكر قبل ما يدخل كونفلي آخر في الفريق.
1: أنيس، حكيت مع برشا فنيين في تونس يقولوا النجم الرياضي الساحلي السنة من أحسن الانتدابات اللي قام بها النجم الساحلي. هذايا برشا فنيين
0: ماليا ما تكلفش برشا، ورياضيين نجموا برشا ملاعبيه عادوا يلانسيو الكاريير
1: نتاعهم. خاطر توا انا جيت مع واحد نحكي انا وياه، قال لك كيفاش معناه الراجل شيمود على الايطوا، قال لك تاكسي يعني تاكسي جاي، قال كيفاش الفلوس هذيا الكوميون تاع الفلوس معناه العقله والخطايا اللي جاي
2: سهله تراش على السيري ذا. وقت اللي انت مفهوم مثل شعب يقول لك انا قد فراشك متسقي. نحن الاحتراف وقت اللي فرض على الرياضه التونسيه وبالتحديد كره القدم اسكوني تي بري باش ندخل البروفيسيوناليزم، انت لا. تعرف انه لا. واليوم من هذا معناها الماس سالاريال نتاع الجمعيات التونسيه بارابور المداخيل معناها فما سكون ابيل لابيجيتاسيون الكابيكس، معناها الناس مطالبه انه وقت اللي تتحدث انت على ماس سالاريال وتتحدث انت على مصاريف يوميه
0: هو حتى ومصاريف في اوروبا هشام فما ما يسمى بالتوازن المالي،
2: وهذا اللي نديت به فما الدفوع يرحم والديك انيس. علاش؟ خاطر اليوم وقت اللي انت المداخيل والمصاريف يصنعون لك ديزيكيليبر اوتوماتيكمون ريزولتا فينونسي باش تطلع سافا با في الاخر. معناه انت مطالب اليوم تصنع ايكيليبر، اولا الايكيليبر مش باش يكون كيما الناس تراه معناها قد ما دخلت قد ما خرجت، لا لتوال ما تساعدهاش هذيك، يلزم قد ما دخلت اشتر ما صرفت. علاش؟ خاطر لتوال عندها مخلط بالذمه كبير برشا. هيك علاش اليوم النجم الرياضي الساحلي انهم يفرحوا من حقهم انهم ينتشيوا بالشيء اللي عملوا الجمهور اللي هو مفخره حاجه تعمل كيف، انهم يفرحوا مع الهيئه التسييريه نتاعهم ومع الريزولتا حاجه تعمل 66 كيف، ولكن حذاري انه نغطيوا عيني شمس بالغربان. علاش؟ على خاطر جمي رابيل يا فيت اون فوا وقت اللي الفرحه بالفلامات وحاجه تذكر فتشكر، وقلت مش نقول فيها من باب العتاب ولكن من باب الوعي. اذا كان الاعلامي يحاول يخدم اودولا وعي الناس ولا يدعي كان هو برك فاهم تولي لهنا ضحك على الذقون. لهنا وقت اللي رفع على الملعب الانتداب النجم الساحلي ما خرجتش من عنق الزجاجه، والدليل انه اليوم بعد عام ونص ولا عامين قعدت قاسي لتوا. ولكن اليوم يلزمنا ناكدوا انه الجماهير اولا اليوم اذا كان نوصل الكوتا معينه نتاع نومبر دابونمون حاجه تعمل كيف، ولكن يلزم يلزم الديمومه نتاعها. علاش؟ على خاطر اليوم صحيح انيس بكري كلمه قلتها انت ان وين باش نمشي نحط دوسي دو سبونسورينغ، كي نحط دوسي دو سبونسورينغ اول حاجه يخزر لنا نومبر دابونمون. اليوم انيس نديت بها شخصيا قبل ونعاودوها اليوم، ونتوقع كل محب حتى اي منهم قابلني يعرفها انه اليوم فما حتى واحد منا ما عاصرش الفتره الممتازه نتاع دورتموند. دورتموند بالرغم انه ما يجهز في الالقاب ولكن النومبر دابوني ديما موجودين. انت اليوم وقت اللي تدخل انت جيشي فيرمين النجم الرياضي الساحلي تحط دوسي دو سبونسورين الناس الكل باش تجي، حتى ما يجيكش البرشا يجيك المتوسط 8 ملايين. لهنا وقت اللي الجماهير توعى انه المحبه نتاعها يلزمها تكون محبه متواصله قولا وفعلا تطمئن على الجمعيه. علاش؟ على خاطر ديزيكيليبر فينانسي هو اللي قاعد يصنع في مشاكل مش للنجم الرياضي الساحلي فقط، كل جمعيه ما عندهاش شكون قاعد يبز في الفلوس من غير ما يلوش.

0: إذا كان ما مقرده شنو نولي نلعب كومبلي
1: هنا وين هدف
0: رضا شنو لازم نلعب
2: هل كما قال توا الكرة عند الملاعبيه الجمهور قام بالنسبه للهيئه التسييريه قام توا الكره عند الملاعبيه وثم ميساج حبيت نوصله من بصراحه نحب نشكر اليوم الشيء اللي صار في اللوكال نتاع ليتوال سي المدير العام علي بالحاج يوسف وسي جمال القاسمي رئيس التحرير يقول لك احنا على ذمه ليتوال بكل كبيره وصغيره سي هشام هذا الميساج لازم نوصله اليوم في دارنا الكبيره دار ليتوال ليتواليست تبارك الله الناس كلها لكن اليوم الشيء اللي شفته مع الاخيين هنا تبارك الله الفنيين مع عوده ايمن تنصور معناها
0: وهذا يتواصل للتاريخ حتى هي العلاقه التاريخيه
2: هو ناشط ومشوش شويه في القرده اما شيخ الجو
1: يعني فما نقطه والله يعطيك الصحه سي رضا فكرت بعد اذنك يا نيس
0: تفضل
1: اليوم اني كنشوف بعض المسؤولين على سبيل الذكر الحصر نيفر بوسنينه وغيره تخرج من المسؤوليه ولكنك تدعم الجمعيه ما احوجني لذلك علاش فكرتني فيه لانه اليوم اي من خدم في ليتوال فتره كبيره خرجت وعاود رجع معناها الايام دول ما يلزمنيش نبحث نكون اني برك ما قتل الستار ولا اني برك باش تدوم لي لو دا لو قال لو دامت لغيرك لما قالت الي معناها اليوم وقت اللي الناس في ثقافتها تعرف انه الحياه معناها تسلسل ودول تفهم انه اليوم اخدم اعطي ما عندك حاول تنتقل لها في الخدمه في المسؤوليه
0: تخدم ضمير
1: وتمشي يعطيك الصحه تمشي تلقى روحك انت من غدوه موجود مش موجود اموا التاريخ يحكي عليك وزاد حاجه اخرى راهو فما نقطه مهمه يلزمني نوصلها راهو فما دي كوليس راهو يعرفوهم كم مسؤولين نجم الرئيسي يدخلوا في الضغط راهو مش كل ما يسوق هو الحقيقه راهو فما كلام حتى يقال على باجيت النجم اللي يسأل راهو والله العظيم ماهوش كله صحيح ومش كل شيء يتقال
0: ومش كل شيء يخدم مصلحه
1: لا وحاجه اخرى هني سنتي تعرف ما شاء الله نعرف خويا ونعرف مش كل معلومه توصل لنا كاعلاميين نجم نخرجوها لانه فما كلام ماهوش نتاع بلاتوات لانه فما كلام تجب تتحدث فيه برا لكن مش نتاع بلاتوات الور لهنا علاش نقولوا شيء ذي باش نقزوا لانه فما ناس ماني ناس ساهمه ولكن كنت تتحدث معاها انيس تلقى الوجيعه نتاعها كبيره برشا
0: صحيح
1: علاش الوجيعه؟ لانه ربما وقع التهكم او التهجم بصوره اكثر من لازم نعرف الكوره فيها خلينا نقولوا ساعات دي ديفياسيون نخرج شويه على المقبول ولكن كونت اون ايسي دو ريدوير ولا نقصوا معناها
0: نقصوا شويه
1: ما تجب تكون كمصلحه الناس كله خاصه الجمعيه
0: صحيح نذكر بالارقام على التحيينات الاخيره بالنسبه لتحدي المليار وصل ل 638 مليون و720 دينار البورسنتاج تقريبا 63.9 بالمية حكينا بكري على لي زابونمون الفيراج 1588 ابونمون من جمله 2000 بالنسبه للشنوا 851 من جمله 2000 الجرادان 1889 كيف من جمله 3000 على مستوى الدوسيات نذكر بهم زاد الدوسيات اللي تم غلقهم كل 18 بداية من أوميجا 150 مليون الأحمد البريري 25 مليون العلي جمل 190 مليون صلاح الدين الغدامسي 45 مليون الفهمي بالرمضان 92 مليون العلي البريقي اللي 122 مليون و550 دينار لؤي بن حسين 80 مليون إيهاب المساكني 304 ملايين أصيل الجزيري 212 مليون لياسين العمري اللي المونتون هو 290 مليون و100 دينار حمزة جلاسي 281 مليون صدام بن عزيزة 300 مليون يقعدوا 200 مليون مش يتم تقسيطهم على أربع أقساط كل قسط فيه 50 مليون جودلاد أوتشي لاعب النيجيري 15 مليون لسعد الدريدي 150 مليون و500 دينار فوز البنزرتي 75 مليون عبد الرزاق بوزرة 90 مليون زياد بوغطاس 23 مليون مع بقية الأقساط مش يكونوا على أربع أقساط 47 مليون و500 دينار محمد أمين بن عمر 400 مليون هذا 18 ملف مع جوزنا بثلاثة ملفات وفي اللحظات هذه رسميا دوسي اخر يتسكر دونك كيما حكينا بكري شويه يوسف العبدلي 50 مليون جاسر الخميري 50 مليون والدوسي الاخير اللي تسكر في اللحظات هذه هو كمال الاحمر اللي هو اجونت جوار اللي الدوسي نتاعو فيه 60 مليون ارقام هشام يظهر لي قاعد حتى انكور حتى بكري شويه مع الدكتور كريم العكروت فما دوسيات قاعدين يتسكر يعني يتفاجئ يخلي روحه في الدوسي نتاع العبدلي يتلفت يلقى 22 ولا 25% في الدوسي نتاع كامل الحب
1: باش نقطع بس الكلمه اللي قالها سي رضا في البدايه معناها انك تكون فخور ماشي تكون من فراغ إيش معناها كلمة فخور؟ العربية لو عندها ثراء غير عادي، هتقدر دمفو، مش لو يقول نحبك بالإنجليزية استقى ثلاثة أربع كلمات. في

0: عربية فما ما يقارب 76 ولا 67
1: صحيح.
0: الور لهني كي تقول فخور ماهيش حاجة على بورتي تو الموند. اليوم أي إنسان لابسك النجمة العزيزة كيما نشوف فيه خونا معناها محلاه بالتريكو نتاع النجم الهادي الساحلي ما يجم يكون فخور كان باللي شيفر هذوما خاطر ما زلت أنت تلانسي معناها الدوسي تقعد تسك عليه خاطر محبة النجم الهادي الساحلي والله تبدا نفوق باش نعطي إكزومبل. كلمني من غير ما نعطي للجهة كلمني شخص من احد معتمديات المهدي قال لي سي هشام نحب نعاون نحب نعمل كاز ب 50 ونسكرها. قال لي رانا نحن صغار برشا معناها المدينه القريه صغيره. قلت له مش مشكل قلت توكل على ربي انت وتبدا تسكر معناها بحول الله ما فيها باس. قال لي بربي نقاش عندك نمرو سي كريم عكروت. قلت له دقيقه بعثت له نمرو كريم سي كريم عكروت. كي بعثت له الرقم اتصل بي رجع لي قال لي يرحم والديك اكسيتيرا اكسيتيرا. في الاخر رجع لي قال لي سي هشام راني وصلت ال 20 اشتراك في ظرف وجيز. وقلت له سي ديجا با مال معناها 20 انت قمت بالواجب تاعك وزيد ضميرك مرتاح. قال لي ايه نحب نوصل 50. قلت له خلنا نسالك سؤال. قلت له انت ما بين الناس اللي قصوا فما ضعاف الحال ولا فما الناس معناها اللي الدخل الفردي نتاعهم. قال لي فما عامل مثال نتاع مرمى فما كذا. قلت له يكفيك فخرا انك مسيت الناس هكومه وخليتهم يلبيوا نداء الواجب تجاه جمعيتهم سي ديجا راك كفيت ووفيت. بدا يدعي بالخير وفرحان علاش؟ على خاطرك الانسان اللي يحس بواجب تجاه الجمعيه نتاعو ولكن جاد الفقير بما عنده خاطر البوبيلاسيون صغيره.
1: لا وبصراحه حتى الشكر فما عبيد ربما راهي ما تقدرش سي رضا
0: صح
1: اما بالكلمه الطيبه يعبر على حبه للنجم الرياضي الساحلي باللي يقدر حتى بدينار مش بالضروره انه فما شكون ما يخلطش انه مثلا باش يقص اشتراك ولا غيره.
2: انا من الناس اخوك نزيد ناكدها مره اخرى فخور جدا بالجماهير العظيمه الغالب صحيح رجال الاعمال بعض رجال الاعمال قاعدين يدفعوا شويه فلوس.
0: يعني نختلف معك خليني نقول رجال الاعمال ونكتفي علاش؟ خاطر البعض التقليد سي با ان ميساج دو موتيفاسيون. خلينا نقولوا رجال الاعمال واللي نجم بارك الله فيه ما نجمش ان شاء الله المره الجايه
1: ولا نجم يخلط
0: زين ان شاء الله يخلط يا
2: حتى حت عملت لهم موتيفاسيون انا وجنال النداء اذا لا خاطر انا تنكون انا رجل الاعمال عندي ربي يزيدني عندي فلوس
0: صح
2: وراه اك الانسان اللي عندي لو يصور في 300 و 400 دينار في الشهر
1: ويحطهم الكل
2: ويحطهم انا ثم شكون في الزهره قال لي انا عندي 400 دينار والله العظيم قال لي 400 دينار بونسيون نتاعي ناخذها في الشهر هذه باش نعمل بها بونوانات لولادي اللي توال. معناه انت رجل اعمال عندك فلوس وتشوف فك السيد هذاك جاي يعني بربي بحال اي ماذا بكم تجيب راهي اللي توال راهي انت تتفكر. قال لي نرجو
0: للتاريخ
2: كي نتفرج مع شكون كان معنا في مصر وقت الشامبيونز ليغ وكاس ربيع الابطال اللي تهز قدام 80
1: 2007
2: 2007 معناها ما ينسى هذه فرحه تونس كامله الناس صح. كلها الجمعيات كلها فرحت هذاك اليوم هذاك كسبته ليتوال وهذاك التاريخ اللي نتاع ليتوال وقاعدين يرجعوا فيه الجماهير هذه اللي حبيت نقوله وين
1: هشام زاده ما فماش بطوله تكون من غير النجم الساحلي شعار اللي يخوف الفريق الأكثر تتويجاً على المستوى الإفريقي برصيد 9 ألقاب الفريق الوحيد المتوج بلقب الشامبيونز ليج في الفروع الأربعة اللي عنده
0: والله يا نيس اليوم المعطى هذاك هو صنع اختلاف كبير شو معنى؟ جماهير النجم الساحلي باش عندي تواصل معاهم فما ناس ترى انه المساله نتاع خروج النجم الساحلي من ارض الزجاجه ما يتطلبش خلينا نقولوا الفرحه الكبيره لانه النجم كما كنت تحكي انت المصير
1: نتاعها تبني على تاريخ
0: ان المصير نتاعها ان تلعب فقط على الالقاب ولهنا ما تنجمش انت تنفيهم من محبه ليتوار ما تنجمش تقول راهم هذوما ما يحبوش ليتوار خاطرهم يخموا كيك. لازم الانسان يمن انه الاختلاف سنه خلقيه ربي خلقنا كل انسان ورايه كل انسان وفكرته ولهنا اذا كان نحن نتقبلوا الناس هكوما ما تنجم تكون كان حاجه تفيد الجمعيه. لهنا كي نرجع للسؤال للكلمه نتاعك في خصوص البطوله تعرف انيس انه التسعينات اللي هو كان في طعم خاص لكره القدم التونسيه لانه عام 2004 اخذنا اللقب الوحيد الافريقي. قالوا ما يجمش يكون 2004 جاي مسقط لكنه 2004 جاي بعد خدمه كبيره واستمراريه يعطيك الصحه من 96. قالوا وقت اللي تحدثوا على 96 وقالوا عديد الفنيين انه النجم اللي يصير لباس كره القدم التونسيه لباس
1: صحيح.
0: فما بالك بطوله بطوله اليوم اللي كنتحدث حتى من بعض الزملاء معناها عشاق الترجي ولا عشاق الافريقي وغيره كل لك النجم الذي ساحلي سي رقم صعب علاش لانه تعرف سي رضا انه النجم الذي ساحلي كانت تجمع بين حاجتين اذا كان نقولوا سي اس اس الفن النجم الذي ساحلي يتمتع الكوره ومن طون تقعد ديما تتنافس اليوم اذا كان الظرف خلى الجمعيه في سيتوياسيون ديفافورابل هذا لا ينفي تاريخ الجمعيه اللي بحول الله باش ترجع تتموقع كما يلزم تكون لانه النجم الرياضي الساحلي اسم على مسمى النجم المكان نتاعو باش يكون كان كبد السماء معناها لازم تهز رقمتك باش تغزر
1: لازم يكون صابح
0: اكيد
1: رضا النجم وصل في وقت ما يمول حتى المنتخب كما كان يحكي هشام بثمانيه وسبعه ملاعبيه ويكونوا ركائز اساسيه أكيد وطوى تقريبا بعدنا في الكرة القدم التونسية كل بعدنا على البطولة التونسية وقيد زادة باش نرجع نفكروا في الجمعيات اللي ترجع تمول المنتخب وتركيز زاد على البطولة بما أنهم ديما يكونوا بورسنتاج كبيرة كما قلت فيهم يكونوا ركائز في الكيفاسيون
2: ديما نرجع ديما المركز تكوين الشبان بالنجم الرياضي الساحلي اللي يخدم خدمة كبيرة لكن كقلت ينمول المنتخب الوطني التونسي سي هشام فكروا 1996 بجوهانسبورغ شوف الملاعبية قيس الغضبان
1: رياض البوعزيزي
2: رياض البوعزيزي معناها ملاعبية معناها النجم الساحلي كانت تمول جميع أصناف المنتخبات إلى حد الآن خاطر توا كي نجيو أنا غير الوضعية الوضعية وتعرفوا برشا حاجات زادة في حبش نحكي عليها على الفيدراسيون وكل شيء لكن كان ينجم يكونوا برشا ملاعبين نتاع من ليتوال ثم زوز ثلاثة على الأقل ينجم يكونوا في المنتخب اللي يشارك في كأس العالم لكن إن شاء الله إن شاء الله بل خدمة جديدة بل مدرب جديد اللي هو أكاديمي معناها يخليك
1: يعول برشا على الشبان
2: بالضبط يعول برشا هنا باش يكتشف برشا ملاعبيه مع الانتدابات اللي كانت حتى ملاعبيه صغار اللي جاوا ان شاء الله تكون النتائج احسن وان شاء الله النجم الساحلي باش تشوفوه منافس جدي على البطوله السنه.
0: انا باش نعقب على النقطه هذه من قبلها زوز نقاط زوز جماهير وبليتو ثلاثه. خونا مروان يقول معناها يلزمها تكمل حتى 7 جوان اللمه هذه والحمله هذه باش ربما يزيد يسمع بوفي اكسجين يحب معناها يحبوها تتواصل
1: 7 سبتمبر
0: اللي 7 سبتمبر هو غلط حط لي جوان وانا المفيد يحبها تتواصل. انتروتر خونا ليلى محمد رسول الله نزار يقول علاش ليه ما يعملوش لما الفروع والقاعات معناها تلمو يرى في الجمهور معناها ياسر متحمس وهذه افكار معناها محموده تذكر فتوشكا وسيدريك المدري يقدم لكم التحيه. نرجع للنقطه نتاع انه النجم الرياضي الساحلي تحيه خونا سيدريك النجم الرياضي الساحلي انه يمول هذا مما لا شك فيه ولكن الاهم من هذا سيدي ذا انه النجم الرياضي الساحلي كان البيبينيير نتاعو هي اللي تمول وهنا فرق خاطر النجم الرياضي الساحلي يصنع يعطيك زوز فرص يا تجي صغير ولا تتكون من الاول في الجمعيه
1: تطلع
0: تلقى روحك في السينيور وتلقى روحك قادر تخرج لبرا وتصنع ربيع الاحتراف نتاعك معناها على الوجه الاكمل او تجي معناها يقع انتدابك حتى في الاواسط او في السينيور وميم طون توصل. والنجم الرياضي الساحلي لهنا سامحني يا نيس انه وقت اللي كان هو الممول الرئيسي للمنتخب الوطني التونسي راهو البطولة التونسية كانت بخير
1: صحيح
0: على خاطر اليوم ولينا نعملوا في الهجرة العكسية ولينا نجيبوا في جوارات من برا يلقاو في رواحهم في البطولة التونسية وساعات ما يلقاوش اللي هي حاجة إنكسبتابل خاطر وقت اللي أنت تصدر من لاعبية لبرا هذيك تصويرة البطولة نتاعك ودليل على ذلك أنه اليوم حتى في التوب 100 ما عادش موجودة البطولة التونسية اللي هي حاجة توجع القلب
1: هي قريبة من 100 تحديدا بالضبط في المرتبة 87 ما تراجعت برشا حسب
0: في بالي أقل لا أنت يا صح
1: حسب أوبتا المتخصصة في الإحصائيات مركز 87
0: كنا معناها في ترتيب آخر يعني
1: بينما وتعرف أنت كنت تشوف حتى من المنتخب الوطني التونسي متراجع من التوب 3 على الأقل تلقى روحك في المركز 11 إفريقيا معناها نقطة استفهام من ليكيب ناسيونال للأندية اللي قليل وأن تلقى معناها حتى نادي في التوب 10 ولا في التوب 20
0: وهذا يرجع لسؤالك اللي سألته بكري أنت في خصوص قيمة النجم الرياضي الساحلي معناها قيمة النجم الرياضي الساحلي قيمة فرجاوية قيمة متاع تشريف قيمة رياضية قيمة تمس المنتخب وصورة المنتخب قيمة مالية لأنه المنتخب الوطني التونسي وقت اللي يطلع النيفو نتاعو ما تنجم تكون كان حاجة باهية لكرة القدم التونسية هذوما كلهم معطيات الناس علاش هو فما نقطة لهنا مطالبين معناها رسالة لوزارة الإشراف والقائمين على الدولة أنه إعادة النظر في القوانين قوانين باليه
1: تولي صفر نتاع شركات على الاقل
0: اذا كان حتى كان مسؤول حتى اذا كان استعمل انت 3 بي بي معناها وقت اللي انت تمشي لاي بلان اخر من غير حتى تنقيح القوانين ربما فما دي زوبستاكل من غير ما ناخذوا فيهم وموا تلقى اش معناها انت اليوم جمعيه اتيترنون لو كوراتيف ودخل في الفلوس مثال من المراوي اش معناها لانه فما دي سوليسيون انت اليوم لا اعطيها المشروعيه حاول تصنع قيود مقبوله باش أموا راو تصويرة الفرق التونسية صحيح. تصور أنت اليوم معناها فرق المصرية كانت تقبل نجيبوا منها وجوارات معناها من تونس يمشوا للمروك يمشوا للجزائر
1: تولينا نمشيوا لليبيا ونمشيوا لمصر ملاعبية
0: بالعكس
1: وتقريبا من أحسن الملاعبية والمدربين ولات الهجرة للدوري الليبي
0: والدوري الجزائري
1: ولا الدوري الجزائري
0: والمغربي وغير.
1: حتى الفرق الإماراتية فما ضعف حتى على مستوى التكوين في الملاعبيه بالنسبه للانديه الكل نذكر فقط بكري شويه نهايه الشوط الاول في مباراه النجم الساحلي والاولمبي الباجي الشوط الاول واحد بلاش كان الهدف سجله المهاجم ساندي ونعطيكم حتى التشكيله اللي بدا بها ليتوال بقياده كريستيان براكوني صبري بن حسن في حراسه المرمى حسام دكدوغ امبروزو شيكبو عزمي غوما احمد الزرقاتي عثمان دياكيتي محمد الهادي بوسلامه محمد سانغاري ريان غارا اشرف بن دياف وساندي تقريبا حتى على مستوى التشكيله
0: بدات تظهر
1: فبدات تظهر فما اسامي قاعدين يتعاونوا دونك التركيبه بدات تظهر
0: تقريبا لما سيدريك يسال الماتش وين يعدي فيه يعدي فيه عندي نيشان ذوادي راهو سيدريك لانه اللي يعطي فيك في الاخبار يعطي فيك شكون ماركا اما هو بيان سور الماتش
1: ماهوش
0: تيليفيزي وماهوش يتعدى كلامك صحيح يا نيس لكن اليوم الحاجه اللي بكري باش نختلف معك سي رضا بعد اذنك
1: بكري طبعا برشا
0: ما يخلقش اختلاف شو معناه نختلف معاه ويضحك لا لا اختلاف مش معناها جوهري معناها في بعض اليوم مع انه فما برشا كلام باهي على لي ريكروتمون جو فاليد كلامك ولكني شخصيا راى انه تقييم الانتدابات كان متبمبي الكور لانه اليوم نعرفوا انه تجم تنتدب ملاعب ممتاز ولكن ما ينصهرش في المجموعه ما
1: يلقاش مجموعة اللي عنده دوري كبير
0: صح لهنا خلينا نغرسوا ثقافه باهيه اليوم اني انتدبت اجتهدت ولكن الريزلتات باش تعطيها يعطي التيرا والكرة كتبام.
1: أما زاد لازم نصبر عليه شوية حتى كرة بامبي راه ساعات فما فترة معينة.
0: بامبي مش معناها ماتش اثنين.
1: تأقلم. لا فما شكون ماتش اثنين فما لازم الصبر.
0: لهنا نرجع نشكر جماهير النجم الرياضي السهل لأنه في الفترة الأخيرة من الحوايج هاني انتقدت وهاني شكرنا برشا أنا انتقدت مرتين شكرت برشا. النقطة اللي ريتها محمودة جدا في صفحات أحباء النجم الرياضي السهل أنهم الناس كل تنادي أنه نصبروا نصبروا نصبروا لأنه كلامك صحيح يا نيس. لأن اليوم نجم ننتدب ملاعبي قادر أنه يعطي الإضافة ولكن مازال ما لقاش لي روبير
1: تاعو. عندنا ليكزامبل، عندنا ليكزامبل نتاع بغداد بونجا.
0: وما أدراك بقى تخي بون ليكزامبل بغداد.
1: وقت اللي جاء كيفاش من الأول الجمهور وصل تغش عليه ومن بعد مدة شفتوا اللي عملوا بغداد و
0: واليوم من هذا بغداد الجمهور يحبه لأنه بقى عنده الجراتيتود مش الانجراتيتود معناها بقى يحب الجمعية نتاعو. نرجع لك لحكاية الصبر لأنه اليوم جمعية مدرب جديد. ملاعبية طالعين صغار كما كنت تحكي دي سيري ذا من البيبينيير متاع الجمعية وإن شاء الله يلقوا بلاصتهم ويفكوا بلاصتهم مع انتدابات جديدة مع الحفاظ على بعض الأسماء هذا بكله ما نتوقعش أني بين عشية وضحاها مدرب ولا مسؤول عنده باطو ماجيك صحيح. لا أعتقد
1: صحيح رضا فقط على مستوى الانتدابات نعرفوا أنه تاريخيا النجم الرياضي الساحلي برشا ملاعبية وقت اللي يجيوا للإتوال يعاود يلانسي كارير يعاود يبدا من جديد كما توا مثلا حتى على المستوى الانتدابات فما ملاعبيه عندهم الامكانيات اللي تخول لهم انهم يلعبوا حتى في اللونيفو مثلا نعطي على سبيل الذكر عزمي غوما واحد من الملاعبيه اذا كان خدم على روحه كما قال هشام نستناه انه كونفيرمي من الملاعبيه اللي كان وقتها بديل لعلي معلول علي معلول وقتها في التوب فورم نتاعو خرج الفرق المصري توا فرصه انه ينجم يعاود يلانسي كاريرو في النجم الساحلي مع الانتدابات اللي صارت حتى على مستوى الاجانب يظهر لي حتى اكدنا وقتها كان ضيفنا مروان فيفحة انه فما تروي في الانتدابات نتاع الاجانب فما عقلانيه فما دراسه كما يلزم للانتدابات اللي صارت الاخير
2: اكيد هذيك هي بالنسبه لي نحن كي نشوفوا الانتدابات قال كلمة هشام خطبان بكرة لكن مع بطولة بصراحة نقول بطولة في تونس بطولة ضعيفة
0: برشا
2: ملاعبية ما همش في المستوى العالي برشا اليوم النجم الساحلي لازم يفرض طريقة لعبه باك المركز تاع التكوين اللي مخرج اليوم مع مدرب منتدب ومن إطار كامل وهيئة السيرية جديدة ثم روح جديدة اللي استحسها الجمهور. الجمهور كما قلت أنت هو اللي يقول يلزمنا نصبروا، يلزمنا نتبعوا من نقص زادة كان شفتهم في الأخر معنا الجمهور يعيطون يعيط مشيوا مشيوا اللوكا مشيوا سريوا هاي صاي وصلنا معنا كأنه معنا بو يشجع في الوليد باش يقرأ هاك صاي جبت ليلة 12 هاي المرة جاية كذا عطانا عملك موتيفاسيون. أنا نقول إن شاء الله للانتدابات أنا نصورها قيمة لكن نعاود مرة أخرى تبان بالكورة سي هشام ولك الحكم.
1: هشام اليوم 9 في الشهر اليوم 9 أوت مش مازال على البطولة 22 أوت أول جورني 22 و 23 أوت والبداية والكالندري وشفنا مرافق الكالندري تتعاود ما تتعاودش الأندية الكل 15 على 16 كانوا رافضين فقط الملعب التونسي هو اللي طالب بإعادة البطولة.
0: أيضا يقال أن النجم الرياضي الساحلي رفض من طالب بإعادة
1: ربما كتابيا حسب التأكيدات أنه فريق وحيد الملعب التونسي. والبداية زادة البداية باش تكون من نار بماتش كلاسيكو النجم الترجي نجم مع التحضيرات الأخيرة مع المقابلات الودية اللي حضرهم باهي أنه يكون كلاسيكو في أول جولة ولا ديما من المحبذ أنه يأخذوا النسق الملعبية وبعد شوفوه في جولات متأخرة.
0: هو كرويا منطقيا لا لأنه ديما نحن البطولة متاعنا مازوت معناها تحب لها باش تسخن اذا كان اليوم بطولتنا معناها بالكيفيه هذيك معناها منطقيا تمنيت انه تكون في جوله السادسه جوله الخامسه ولكن اليوم حصل ما في الصدور الكالندري واضحه جمعيه قاعده تخدم. ان نرجع نقول فما نقطه مهمه جدا رياضيا وفنيا انه الجمعيه اللي تحب تتموقع كونفينابلومون يعني في البطوله وفي بدايه البطوله لازم يكون عندها انيماسيون ديفنسيف محترمه. النجم الرياضي الساحلي عم ناول من أسوأ الصور الانيماسيون ديفنسيف نتاعها. علاش نقول الانيماسيون ديفنسيف؟ لانه كره القدم اليوم ما عادش تتحدث عن الحارس لانه رينا حارس تقريبا كان افضل حارس في البطوله
1: الموسم
0: الفارس صبري بن حسن ولكن قبول الاهداف كان كبير. وساعات تجم تختار انت الانديفيدواليتي تاخذ ملاعب مثال في اللاكس ولا ملاعب على اليمين تلقاه اكسبتابل ولكن الريزلتات توريك عكس هذا. علاش؟ لانه اليوم ما نتمناه انه في الظرف هذا النجم الرياضي الساحلي يحاول يصلح الانيماسيون نتاعو ديفنسيف. علاش؟ اذا كانت صلحت الانيماسيون ديفنسيف معناها الخروج بالكره باش يكون سليم. اذا كان الخروج بالكره يكون سليم ديجا باش تعطي اريحيه لباقي الجمعيه باش يجموا يلعبوا كونفينابلومون وخاصه تلقى الثقه في ملاعبيتك.
1: هو فقط دائما ترشوني اكدنا المعلومه انه النجم الساحلي لم يطلب اعاده القرعه كما قلت بكري شويه كما قلت فقط الملعب التونسي من مصدر رسمي فانه النجم الساحلي لم يطالب ب
0: يعني اني نقول ايمن ثبتها في المباشر النجم الذي ثبت لي مع الرئيس اما اللي متاكد منه انت شكبت عليك وقلت لي قانونيا ما معناها بالمراسل اما اني المعلومه اللي وصلتني اوكي نحترم قراءتك اخويا ايمن وصلتني انه النجم الرئيسي كان رافض
1: معلومه هو اعطاك معلومه رسميه.
0: نعاود اللي قلت النجم الرئيسي القراءة متاعه كان ربما مش يمشي للرفض ربما هذه
1: لكن لم يراسل واضح.
0: أيمن اللي يقوله يمثل النجم الذي سيعني بسكه هو مصدر موضوع قارة لم تراسل وما فماش النية زادة ما فماش هذا موضوع آخر. خاطر شخصيا تمنيت أنه النية تكون موجودة لهنا النجم الذي سيعني عمره ما كان معناها إبعة عمره
1: لا ربما شاف انه كالندري شوف شاف الكالندري مثلا تنجم
0: ساعه معاك اما علاش انيس النجم اللي سيحلي عبر التاريخ كانت عنده قراءته للشخصيه لانه اليوم راهو بارفوا نوعيه الانتخابات
1: ونوعيه
0: يعطيك الصح حتى نوعيه الانتخابات نتاعنا خاطر اليوم اي اني كما قلت راهو على النجم الساحلي نقول كره القدم التونسيه
1: كما نفكروا الورقه الخضراء
0: كي يعطيك الصح الورقه اني انت البارونتيز كي جيت ضد مثال تعيين معين الشحباني ونقولها ما عنديش مشكل مع معين لانه كي تقول لي مدرب ايش معناه سيليكسيونير مدرب شيء وسيليكسيونير شيء وانه نجح راهو النجم نعطيك علاش نجح وهذا رأيي من غير ما قلنا مش شخص اليوم أنت كي الناس كل تمشي في نفس السرب رأي مش باهية
1: لا نتصور نجم الساحلي قرأ مصالحه قرأ الكالندري نتاعو
0: ربما
1: ومن بعد بطبيعة قرر أنه ومراسلته كانت بعدم المطالبة بإعادة القرعة. لذكر وإذا بطولة سي قريب تبدأ تو ترجع الصداد ترجع الجمهور للجو
2: نتاعو ترجع الجو احنا عندي حاجه حبها وسي حتى اي من يسمع او سي هشام وانت نرجع مره اخرى سي جمال حيموتي سامحوني في الاخر كيفاش انت كجامعه تجيب جمال الحيمودي تعال تقول باش يخدم معايا وتقعد يقعد ايامات ومن بعد هو يقدم استقالته. هذه لو تفسرها لي سي هشام
1: واضح احنا هي الحصه مخصصه للاتوار
2: احنا
1: من غير ما نقول
0: لكن تبع الاتوار
1: اما هي كل شيء
0: اما نقطه ايه تبع الاتوار علاش قتل الاتوار راهو قصيت برشا من التحكيم معناها اليوم اذا كان الناس تدفع دم قلبها هو فما ناس تنادي وكلمت او تواني في الباب معناها يكلموا في سي كريم عكروت رئيس الهيئه التسييريه شو يقولوا له؟ يقولوا حق ليتوار معناها انك تبني وتعمل وتشقى في الاخر بشر يجي اما هذيك صوره مش ولا بد اما خلينا نرجع نحن لليتوار لما حاله يقدم لك تحيه سي سمير الترابلسي ليلك وخاصه لسي ذا كرويده اكيد معناها من كندا حتى الرحال في شط مريم
1: حتى إذا كان بدينا نقرب من نهاية الحصة من نجمه كان جد الشكر للجمهور هشام على الروح الكبيرة على التعاون الكبير على
0: لكن مسؤوليته مازالت تكون كبير
1: على المسؤولية بينفي
0: علاش خاطر اليوم اللي قصوا لابونمون تاعهم وين مشتقاه ما يزمهمش يكونوا في بلاصة أخرى بخلاف الستار
3: بالضبط
0: مهما كانت الوضعية معناها اليوم كان نرجع للتسعينات أنيس وتعرف جماهير النجم الريدساري قديش ناديت وتمنيت باش الستاد يكبر كبر الستاد
1: صحيح
0: لكن كي كبر وليت هو كبيرة زاد معناها أنك تبدأ عندك 10,000 واللي فارغ معناها اليوم حتى كما سهلش ربي وقصيت لابونمون تاعك اللي نحن كما كان يحكي أنيس يلزم جيشي فيرمي حتى اذا كان لا قدر الله ما قصيتش ابو المونتاك يزم يكون ستيكي نتاعك تكون موجود في ستار لانه اليوم المسؤوليه نتاع الجماهير ماهيش مسؤوليه عرضيه معناها هوني قمت بالواجب نتاعي اليوم غدو ما عادش عندي واجب لا في الرياضه سي حاجه ازليه طونكو انت تتعامل مع جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي اللي اليوم اوكي معناها تتحدث على كره قدم ورياضه القاعات غدوه لا غدوه النجم الرياضي الساحلي كي يرجع للبلاصه نتاعو الطبيعيه باش تلقاه ينافس على الالقاب العربيه معناها الاقليميه القاريه والوطنيه الو يلزم الجماهير تتجند لدعم الجمعيه المعنوي لانه الدعم المادي صعيب والقناه فما بالك بالمعنوي ولهنا لا اعتقد ان ذلك بعزيز على جماهير النجم الرياضي الساحلي الا كل ما النجم الرياضي الساحلي كان في سيتياسيون صعيبه الا لقاو جماهيره ولكن اليوم راهو سيتياسيون تتطلب تجند معناها كبير برشا باش يكون حافز ذاك الملاعبيه وقلناها بكري ونعاودوها تو معناها لا بريبار نتاع ليفيكتيف سو سون دي جون اللي يستحقوا الكلمه الطيبه والدزان ويلزم
1: صبر
0: نقطة أخرى أنيس نحن حتى كنا نسواها نعاتبوا أنفسنا اليوم هيبة ملعب أوروبي سوسة لازمها ترجع
1: صحيح
0: اليوم الملعب اللي ولا مستباح من القاسي والداني حاجة مفروغ منها حاجة إنكسبتابل اليوم حتى كنا نلعب بيني بكعب بجوارات جيبهم الحوايز ما يلزمكش تساهم على أرضية أوروبي سوسة لأنه التاريخ حافظ للنجم الرياضي الساحلي أرقام قياسية كانت على ميدان أوروبي سوسة
1: ثلاث سنوات النجم الساحلي لم ينهزم في ملعب الأولمبي بسوسة
0: وهذا يرجعنا للايامات الخوالي وقت اللي النجم الرياضي الساحلي كان في العنفوان نتاعو اليوم ما تنجم ترجع للعنفوان علاش بكري جبت على الديفونس انت لازمكش تقبل لازمكش تخسر واذا كان العاب ضد منافس قوي تقلع الطرح نتاعك مينيموم تعدي كما تربحش لانه لازمك تعرف من اين يؤكل الكتف
1: رضا زاد مثل نجم نقولوا اللمات هذم والهبه الكبيره نتاع الجمهور هي فرصه دائما للم الشمل من لاعبين قدامى حتى اذا كان اللي ما خلطش ولا ما عاونش فرصه توا حتى باش يعاون في امور فنيه في كلمه والله طيبه
2: والله فرصه الملاعبين القدامى سي هشام بصراحه لازم يكونوا هنا على المليون راهو ثم لمه كبيره في نقولوا العائله الكبيره نتاع النجم الرياضي الساحلي اليوم كريم العكروت يقول لك ماذا بيا كي نشوف الجمهور ديما نعبي جمهور نلعب ديما على التروا بوان انت قلت نرجع رجعك الهيبه نتاع اولمبي سوسا اللي يقول لك سامحني انتر بارونتيز ملعب
0: الرعب
2: ملعب الغزال
0: علاش شو بعيد سامحني سيدي ضاع راهو مباراه النجم الرياضي الساحلي والزمالك نغزل الليمن خاطر يتفكرها النجم الرياضي الساحلي والزمالك راهو المصريين قاعدوا يتحدثوا عليها ما يقارب 15 يوم لانه الرعب اللي عاشوه جراس شنو اوكي جمعيه محترمه جدا والجراس الببليك اليوم اذا كان
2: الرعب في التشجيع
0: الهيبه نتاع الملعب هذاك ما ترجعش
1: مقبره الغزات ما يسمى دونك كما قلنا تقريبا المبالغ حتى لميزاجور الاخرانيين قاعد دوسيه تمشي اون كور بصراحه نجم نقولوا كان برافو. الدوسيه الاخر هو الكمال الاحمر اللي فيه 60 مليون واللي تسكر في انتظار دوسيات اخرى كما قلنا هشام حتى ما اكدته اللجنه المستقله لفض النزاعات من خلال الباج نتاعها لتفادي العقل وغيره ولتامين المصروف اليومي وبرشا حاجات اخرى وزاد التفكير في فروع القاعات وغيره.
0: لهنا فما نقطه مهمه برشا انه الجماهير نتاع النجم الرياضي الساحلي زي ما تعرف انه لو كوتيديان والمونسويل نتاع الجمعيه راهو يثقل كاهل الفريق بكيفيه اكثر مما يتناهى الى فكره. علاش؟ على خاطر صحيح مطالب انه الهيئه التسييريه تحد شويه من الماس سالاريال في حدود المعقول، هذا واحد. اثنين انه الكوتيديان تاع اربع فروع ماهوش سهل. عدا ذلك فما نقطه اخرى اللي تفرهد انه ما زالت القسم تاع التسويق ما زال ما بداش يخدم. معناها اليوم مع الهبه نتاع الجمهور مع صنع معناها جماهير النجم الساحلي صنعت بيليي اللي تنجم تقف عليه التيم يعني القسم نتاع التسويق باش يلقى دي ريسورس اخرى اللي قادره تمشي للنجم الساحلي برا الامان. وهذا ما نتمناوه لانه تحب ولا تكره راهو كما قلت ثاني في البدايه راهو النجم الساحلي مش مطالب يغطي المخلد بالذمه يعني اليومي او الظاهر ولكن القديم زاد
1: يخمم
0: يعني
1: في اللي جاي
0: اكيد.
2: هذه حاجه الناس تسمع 60 مليون تسمع معناها فلوس معناها دين عند ليتوال والله العظيم غريبه كيما نعش انا نتاع الوكيل ولا ما نعرفش هم كانوا مخبيين هذوما بصراحه سي هشام هم كانوا مخبيين الفلوس هذوما علاش؟
0: هاوش فسرلك هنا الحاجه اللي ربما ماهيش باهيه في الجمعيات التونسيه ككل ونخص بذكر النجم الرياضي الساحلي. اليوم راهو اغلب المسؤولين اللي تقلدوا مسؤوليه في النجم الرياضي الساحلي خرجوا مش من الباب الكبير. يا مهدي الخروج هذاك راهو فيه وعليه، معناها نحن نتمناه انه نجيل سي رضا نقول له احسنت، انت ما اجتهدت. اي عمل انساني فيه الصحيح وفيه الغلط. ولكن اللي يفرق بين سي رضا وهشام انه سي رضا النسبه الباهيه خير من من من الغالطه. لهنا وقت اللي انسان تقلد المسؤوليه اسكو جي باراشوتي؟ ما هو الجمهور اذا زدته ما يجمش، معناها فما حاجه اسمها انخراطات، انت كي تغرس ثقافه الانخراط وقتها الامور تمشي على العال. اونتروتر معناها المعطى اللي يلزم الناس تفهم والناس انه نحاولوا قدر المستطاع نحاولوا التعامل نتاع الدخول والخروج يتماشى وكل نجم العزيز. معناها وقت اللي انا نعرف ندخلك نخرجك تتحاسب، اش معنى تتحاسب؟ هذا ليك هذا عليك وهذا شنو؟ وقتها الامور ربما تمشي بطريقه اسلم. وحاجه الاخرانيه راهو قلناها بكري ما تنساهاش سي رضا، راهو اليوم شولا ولينا مطالبين انه بسم الله عليك انيس شرقت ومخرجنا برامون على كل حال قلت لك اليوم سي رضا فما معطى مهم برشا انه القانون اللي ولا يطبق من الفيدراسيون التونيزيان اللي هو جاي من الكاف اللي جاي من الفيفا راه مصلحتنا كان جاي من قبل راه ما نلقاوش روحنا عندنا الديون هذه لانه اليوم وليت ما تنجم تشارك كما تسكر دوسياتك. تصور انت كان جيت 10 سنين تاري ما تشارك كما تسكر دوسياتك راه ما عندكش الكوميل هذا على خاطر الكوميل هذاك جاي منين؟ بسبب قوانين. انيس بكري اش قال؟ انيس قال فما معطى مهم جدا اسمه التوازن المالي اللي فرضته الفيفا وعاقبت عليه جمعيات كبيره. انت اليوم اذا كان الفيفا تعرف ان التوازن المالي حاجه اساسيه لسائر ان يسال وقت اللي الجمعيات التونسيه قاعده تغرق وين وزاره الاشراف؟ لا قانون تصلح وين نغزر لهم؟ ايش باش نربح؟
2: انا حبيت نزيدكم حاجه اليوم اذا الجمهور هب وجاء تعرف علاش؟ على خاطر كان عنده مطلب قبل ما يدخل الجمهور، المطلب هو كريم العكرون رئيس الهيئة، جاء كريم العكرون تبعوا الجمهور وهنا تجي بصراحة الشفافية وحب النجم الساحلي وخلينا نقولوا التلقائية ولا ديانة كما
1: هو بكري شوية أنت إذا سألت على الدوسيات منين طلعوا كما الدوسي سواء نتاع زوز ملفات اللي تسكروا اللي فيهم 100 مليون جسد الخميري يوسف العبدلي. المبالغ هذه تتمثل في القسط الاول من الاتفاقيه اللي تمت مع الملاعبيه هذم، وهي زادت تمثل خطوه باش تمكن الفريق من رفع العقل على الحسابات البنكيه.
3: هذه هيك
2: هذه اللي كانت مخبيه.
0: ايوه بخلاف راهو اليوم وقت اللي انت تجي تقول الديون نتاع النجم الساحلي 100 مليار وانت تخلص 4 مليارات 3 مليارات 5 مليارات الباقي ويمشي موجود. أيه. اليوم انت وقت اللي جيت تقول اني نجيب انيس ملاعبي باش نخلصوا في العام جودي نيمبورت كو مليار ونص، اسكو اني عندي فلوس باش نخلص انيس ذوادي؟ معناها لهنا يلزم الانسان يصنع ليكيليبر فينانسي نتاعو على قد فراشك متسقيك
3: ان شاء الله.
0: هذا اللي نراه شخصيا.
1: اكيد هكا نكون وصلنا تقريبا كملنا الساعه، خليك كلمه ختام رضا.
2: أنا اليوم في دار كبيرة كبركان خد تشوف وجوه اليوم كي تشوف النجمة ذي العزيزة الغالية وقت الفنيين وقبل القيادة
0: كمال ما تشكروش كمال ما تشكروش
2: لا كمال هذاك
0: تشكروها اشكر أي من السيد علي من كمال
2: أي من هذاك كي تبدا داخل أولمبي سوسة باش تخدم
0: بلاي نعطيو كلمة بلاي نعطيو كلمة
2: مش حق معايمن
0: هي باش نعطيك كلمة حق يعني قلت كمال كمال وقت اللي جات الفكرة نتاع يو سي اس تي اي 12 تي في راهو العطاء اللي عمله ما يحبش ومتقاوى حتى بشر بحكي عليه والله العظيم بصحته بفلوسه بوقته بماتريالو حاجة تفوق الخيال وما يجم يعملها كان إنسان مغروم أوكي ولكنه دم النجم الريالي ساح وراهو أونتر بارونتيز يغزر لبعيد برشا راهو يغزر لبعيد برشا
1: لا كمال ديما متعاون كمال والليكيب الكل أيمن ترشون زاد عطيه الصحة هشام خليك كلمة ختام زادا
0: والله بارك الله فيكم أنيس سعدت بالتواجد معاكم على جوهرة اف ام تي في على ليتوال تي في وسعدت بالتواجد مع سيري ذا حاجة تعمل كيف بيان سور مع الأولاد كمال وأيمن وباقي الكتيبة أونتروتر ما أتمناه أنه نجم الرياضي الساحلي الجماهير نتاعو ديما تبقى تحبه المحبة العقلانية لأنه كل العقلانية بربي خلينا نركز معناها اليوم وقت اللي فما نداء واجب الناس كلها رمات راح ولكن فما ناس تحكي فما ناس ما تحكيش مثل اني من نوع اني في الفيسبوك نتاعي البيرسونيل نهبط تصاوري ونحكي غيري ما يهبطش لكن مش معناه ما يهبط ما يحبش صغار معناه فما ناس تحب الجمعيه لكنها ما تحكيش وما تخرجش قالوا نحاولوا نحترموا الناس على خاطر اللي توال في حاجه للناس الكل في حاجه اللي يحكي وما يحكيش في حاجه اللي يتكلم وما يتكلمش في حاجه حتى للشخص اللي خرج موجوع من اللي توال وربما كما قال انيس بكري يرجع ويعاون اكثر من اللي عاون قبل
1: صحيح واحنا في الختام صراحه ما نجم نقولوا كان برافو الجمهور النجم الرياضي الساحلي على العطاء الكبير على 18 ملف اللي تسكروا على ثلاثه دوسيات اخرين لتجنب العقل على الحسابات البنكيه اللي تسكروا بكري شويه راهو فيهم تقريبا 160 مليون مونطون ماهوش سهل فبرافو والنجم سيبقى ساطع باذن الله برافو لجماهير النجم الرياضي الساحلي مع الشكر للخيان الكل مشكور اذا كرويده هشام بن جمعه كيف كمال والليكيب مع ايمن طرشون شكر زاده للموجودين الكل في الاستوديو في جوهره فام تي في جمال القاسمي كيف منير اسماعيل في الاخراج التقني احمد كريم براهم في الديجيتال وايضا مع الشكر لامين شرف الدين زاده من ليتوال تي في اللي بشارجع معكم بعد لحظات.

Where the dog got time with me, Crucial. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 76 24 3000.

0: عندي.
1: في إطار توسعتها تعتزم شركة ميتيك تونس المختصة في تشكيل وخياطة لوازم السيارات من الجلد سيدي عبد الحميد سوسة انتداب عمال وعاملات بدون خبرة وعاملين وعاملات مختصين في الخياطة مع ضمان أجر وحوافز مالية هامة، منح شهرية، تغطية اجتماعية وترقيات مهنية وتوفير نقل مجاني في ولايتي سوسة والمنستير. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الأرقام 98 77 55 97.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة أفهم بمليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. مرصد المياه يسجل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، ونتنياهو يرفض خطة ترامب لغزة وانسحاب قواته من القطاع. وفي تفاصيل أخبارنا، المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. موضحا المرصد في تقرير حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. كذا وشهد شهر جويلية تحولا واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المأزوم، وتصدرت ولاية نابل قائمة التبليغات ب 65 تبليغا، تلتها المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، وأسوسة ب 49 تبليغا، فيما سجلت صفاقس 42 تبليغا ومدنين 41 تبليغا. ودعا المرصد في ختام تقريره إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. الجمعية التونسية لعلوم الفلك توضح أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبيس إكس والمخصصة للاتصالات، مشيرة الجمعية إلى أن عملية أطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. دوليا، مسؤولون أمريكيون يكشفون اليوم أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع طهران إلى أجل غير مسمى إذا نجحت واشنطن في إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة وعادت حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القطاع في الوقت الراهن، مشددا على رفض الوثيقة المؤلفة من 15 نقطة والتي قدمها مجلس السلام الذي أسسه ويقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحكومة السورية تعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد ومستقبل المنشآت المدنية والعسكرية التي كانت خاضعة للإدارة الروسية. وإدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية تقول إن البلدين توصلا لمذكرة تفاهم تقضي بإعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. مقتل ما لا يقل عن 10 جنود اليوم في هجوم استهدف قاعدة للجيش في مدينة سان وسط مالي، وتبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وفق ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية لوكالة فرانس بريس. ختم النشر بأحوال الطقس الذي يتواصل هذه الليلة قليل السحب على أغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
1: يتواصل الموعد مع الدورة الثانية لمهرجان هرقل الدولي إديسيون كوميدي مع أبرز الفنانين الكوميديين في تونس. معدكم في سهرية لحد 9 أوت بداية من 10 ليلا مع عرض فيزا لكريم الغربي في العرض الكوميدي الجديد.
5: كل جمية محلاك يا رجل في كل شيء، كل شيء فيك محلاك. لكن عندما يدور بك دجاج الأكحل يا إلهي، تتفكر في يوم من الأيام رمضان عندما عدت إلى المنزل وجدت البريكة غير مطيبة وأنت ذوريك وطيبة، وقالت يا أمي إنها مرهوبة فتغششت على أمي وقلت لها إلهي
1: تذكر في هرقل بارك أو على الموقع تذكرتي.ان. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 10 أوت مع مسرحية بامبينو للفنان بسام الحمراوي. موعدكم في سهرية 11 أوت مع عرض الفنان لطفي بوشناق.
6: يا للاويلك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 9 أوت مع نجلة تونسية في الزردة.
3: جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. بيكنستر.

0: 7 و 13 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في ويكاند سبور. حصة كانت مخصصة للهبة التاريخية لجماهير النجم الرياضي الساحلي النجاح في غلق 18 ملف. جورة فهم كانت حاضرة في مقر النجم واكبت فرحة النجم بغلق كل الملفات وعددها 18 والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. أنيس الذوادي كان على عين المكان وتحدث مع رئيس الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي كريم العكروت.
1: اولا مرحبا بكم، مرحبا بجوهر هفام. الحقيقه متربي ويا اقل حاجه كلمه قال لي احنا فخورين جمهور الاطوال، ما احنا الفخر نتاعنا من الاول موجود فيه. احنا منها الاول جمهور هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا اعطاه برشا يعطي ديما برشا وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء. دونك ماهوش غريب على جمهور الاطوال باش يعمل الهبه هذه التاريخيه وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما ينجمش جمهور الاطوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية تكون باسم من جمع الإطوال. دونك الحمد لله يا ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راه قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإطوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كام تراب جمهورية، وفي خارج الوطن.
2: 18 الملف تم غلقهم بالتمام والكمال، كنت متخوف في وقت ما، كيفاش عشت الفترة هذه؟
1: الحقيقة متاع ربي واش نصارح الجمهور، ديما في مخي فما بلون أ، بلون بي، بلون سي، ديما ما نجموش نكون نحطوا بلون برك. عملنا البلون داكسيون هذايا وكانت المدة قصيرة برشا، وحضرنا روحنا برشا دي سيناريو وقلنا لازم نوصل بقدرة ربي، وحتى كان ما وصلناش عندنا بلون أ بلون بي، مي قلنا نجحوا البلون أ والحمد لله نجحنا فيه. هما 18 دوسي فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح من غير ما خذي حتى دينار، وسنين صح من غير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليطوال. دونك شكر جزيل ياسين، وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي. دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب، الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم. دونك ان شاء الله باش نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس، كما شفتوا اللي كان هذايا برشا فلوس وكل شيء. دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بونكير، وبعد نبعثوا المحامين ناخذوا الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا ثلاث سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك فما خطر برشا. عم ناول كيف كيف عملنا مليار و700 ولا اكثر شويه، وبعدها قصتنا المبالغ مالوغوزمون عن الكوميسيون دي تي وقفت على العمل بدود فما بدود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا. وسنين مونطون كيف هي ديون متراكمه، انا معناها قاعدين تخلص وإحنا باش

0: باسكو تو كونترامون العام اللي قبل باش يكون ان كونتينيتي لازم جمهور الايطالي يعرف اللي الدوسيات اللي ما خلصوهم توا ما في حتى كلام مي على طويل ماش حبوا الخسره حطوا دوسيات نستبقوا وكي يبدا عندنا شويه فلوس نجموا نربحوا شويه معناها في المونتون نجموا نعملوا ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء مي الحمد لله يا ربي ثقه ديما في ربي خاطر ربي سبحانه هو اللي سخر الناس هو اللي حل بيبان هو يقول الشيء يكون فيكون دونك ربي عندي ثقه كبيره في ربي وربي سبحانه وتعالى ما خيبناش ما خيب جمهور الايطوال خاطر برشا ناس باهين طيبين جمهور الايطوال وربي نظر لهم باش تحلت الامور وان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله من الحسن الى احسن يا ربي وان شاء الله القدام ان شاء الله جاي خير
1: شكرا لك.

0: هو تذكير بالملفات اللي وقع غلقها كما قلنا 18 ملف. ألفونس أوميجا 150 مليون، أحمد البريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، صلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي برمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون، لؤي بن حسين 80 مليون، إيهاب المساكني 304 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون، حمزة جلاصي 281 مليون، صدام بن عزيزة 300 مليون، جودلات أوتشي 15 مليون، لسعد دريدي 150 مليون، فوز البنزرتي 75 مليون، عبد الرزاق بوزرة 90 مليون، زياد بوغطاس 23 مليون، محمد بن منعمر 400 مليون، تقريبا 4 مليارات من جمهور النجم الرياضي الساحلي. برافو لجمهور النجم الرياضي الساحلي، هبة تاريخية أكيد، حكاية ما تتنساش. ألف مبروك للنجم الرياضي الساحلي، كما كنا نسمعوا في السيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسريعية للنجم الرياضي الساحلي. جورة فام كانت حاضرة اليوم في مقر النجم الرياضي الساحلي، واكبت فرحة جماهير نجم والنجم باش يتحصل على الإجازة للمشاركة في البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم. بعد الموسيقى باش ندخلوا ونتعرفوا على آخر أخبار الأندية التونسية، برشا مقابلات ودية، برشا انتقالات للاعبين، هذا الكل بعد الموسيقى
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة موجة موجة موجة

0: 27 دقيقة نبدأ بآخر أخبار الأندية التونسية. نجم الرياضي الساحلي يواصل تربص حمام برقيبة منذ قليل أنهى مباراة الودية اللي هي الرابعة في برنامج تحضيراته قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. واجه الأولمبي البيجي والنجم انتصر 2-0. المدرب براكوني عول على التشكيلة التالية: صبري بن حسن كان في حراسة المرمى مع حسام الدكدوق، أمبروز وشيكبو، عزمي غوما، أحمد الزرقاتي، عثمان دياكيتي، محمد الهادي بوسلامة، محمد سانجاري، ريان جارا، أشرف بن ضياف، واللاعب اللي سجل هدف الأول سانديو للمباراة الثانية على التوالي القعد يسجل المهاجم ساندي. النجم كان فاز في أولى مقابلاته الودية على ترجي رجيس 2-0 مباراة دارت في سوسة، ثم تعادل مع الأولمبي البيجي 0-0، فاز على أمل حمام سوسة 2-0. باش نواصلوا بآخر أخبار الفرق التونسية والأمل الرياضي بحمام سوسة. أصدر منذ قليل بلاغ الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة، أعلمت أحباء الفريق ورأي العام الرياضي أنها قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور والعدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر. قاعد نقرأ في البلاغ متاع الأمل الرياضي بحمام سوسة، وحيث أنه وخلال فترة التربص الأخير اللي كان في عين دراهم صدر عن اللاعبين المذكورين عليه اللي هما الحبيب البريكي، خلدون منصور، ومحمد أمين تريتر جملة من التصرفات والسلوكيات المخالفة للانضباط وللواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والترتيب الداخلية والرياضية الجاري بها العمل، واللي تمثلت خاصة في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية، فضلا عن قيامهم بتحريض بعض اللاعبين والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات، وهذا ثابت من خلال جملة من المؤيدات. وفي إطار فرض الانضباط الرياضي وحسن سير الجمعية والمحافظة على استقرار المجموعة، تقرر إبعادهم نهائيا عن الجمعية وفك الارتباط معهم. كما تعلم الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة أنها لن تتوانى عن معاقبة كل من تسول له نفسها الإساءة إلى الجمعية وتاريخها ورجالاتها. بعد النجم الرياضي الساحلي والأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي المنسيري، وبعد تربص حمام برقيبة اللي دام 10 أيام من تلقي يوم 26 جويلية، وفي يوم 6 أوت بعد راحة بيومين الاتحاد الرياضي المنسيري يعود للتمارين غدوة الاثنين في الميدان الفرعي الملعب مصطفى بن جنات في انتظار رفع منع عقوبة المنع من الانتداب. والهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة جمال السقا باش تلتقي بوزير الشباب والرياضة نهار 3 لإيجاد حل فيما يخص إجراءات رفع منع من الانتداب. باش نفسروا، الاتحاد الرياضي المنسيري ماهيش مشكلته مالية، لأنه وقع خلاص جميع الدائنين وكل اللاعبين اللي تقدموا بقضاياهم الاتحاد الرياضي المنسيري تفعلهم الأموال متاعهم. فقط الإشكالية في كل ورقة اللي باش ياخذها من الفيفا، لأنه فما هما لاعبين أجانب. كما قلت، الاتحاد الرياضي المنسيري باش يقابل وزير الشباب والرياضة نهار 3 لإيجاد حل فيما يخص إجراءات رفع المنع من الانتداب. الاتحاد كما قام بخلاص جميع اللاعبين، فقط ينتظر في مراسلة من الفيفا تثبت أن الاتحاد الرياضي المنسيري قام بخلاص اللاعبين هذا من الاتحاد الرياضي المنسيري يوم السبت القادم 13 أوت، أو نهار الخميس القادم 13 أوت، عنده مباراة ودية في الملعب مصطفى بن جنات بالمنسير ضد المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة من الاتحاد الرياضي المنسيري. نختموا بالنادي الرياضي الصفاقسي اللي فاز في مباراة ودية وفات منذ قليل، بدأت 5 متاع العشية وفات منذ قليل، دارت في ملعب الطيب المهيري أمام جماهير غفيرة. بصراحة جماهير غفيرة جدا حضرت ملعب الطيب المهيري شهدت مباراة نادي رياض الصفاقسي وسان بيدرو الإيفواري. نادي رياض الصفاقسي فاز هدف لصفر هدف محمد صالح المهذبي دقيقة 70، والمدرب نبيل الكوك يعول على التشكيلة التالية. تقريبا التشكيلة هذه اللي باش تبدا الأولى مقابلات السي اس اس في موسمها الرياض الجديد. دحمان في حراسة المرمى، معاه معلول المثلوثي بكار مونديكو، هذوما الرباعي اللي كان أساسي طوال الموسم الفارط، معاهم الدربالي حسام دو العبسي الصغير الرحماني وأوكبيلو. بعد الموسيقى باش ندخلوا للرياضات الجماعيه الاخرى، كره اليد، كره الطائره، كره السله، وبرشا جديد فيها
1: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

نوصلوا مع آخر الأخبار الرياضية. المرة هذه رياضات الجماعية بخلاف كرة القدم، كرة اليد الموعد الخميس الفارط كان مع السحب روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. نعطيكم وقتاش الجولة الأولى. الجولة الأولى فيها نادي كرة اليد بجمال يواجه النجم الساحلي مكارم المهدية، بعث بني خيار، جمعية الحمامات، سبورتينغ المكنين، اتحاد منزل التميم، الترجي الرياضي التونسي، المزهر الرياضي. صاعد حديثا لقسم النخبه يواجه نادي ساقيت الزيت، نسر طبلبه تواجه النادي الافريقي، زاد اتحاد منزل التميم كان صعد لقسم النخبه. كما قلت البطوله تنطلق مباشره بعد الجوله الاولى، البطوله كره القدم اللي باش تنطلق يوم 22 و23 اوت، يوم 5 سبتمبر الموسم الرياضي الجديد لبطوله كره اليد ينطلق كما قلت في موسمها موسم جديد 2026-2027. آخر انتدابات الفرق التونسية، النجم انتدب الحارس سليم البريني، انتدب زادة بسام بن قادر، جناح أيمن وآدم بن عامر. سبورتينغ المكنين تعاقد مع آدم بن عامر. الجامعة التونسية للكرة الطائرة أعلنت على برنامج مواجهات المنتخب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تحتضنها إيطاليا آخر شهر أوت، واستعدادات كبيرة من اللجنة الأولمبية للحدث هذا باش نشاركوا بكرة القدم بالكرة الطائرة. مختلف الألعاب الفردية ومقابلات المنتخب التونسي للكرة الطائرة باش تكون مع أقوى وأعطى المنتخبات العالمية. 22 أوت تونس تواجه إيطاليا، 23 أوت تونس تواجه صربيا، مدارس كبيرة في الكرة الطائرة معاهم، 25 أوت تونس تواجه فرنسا، و 28 أوت تونس تواجه البرتغال. بصراحة مقابلات نجم نقول حديدية بالنسبة للمنتخب التونسي، مقابلات صعبة جدا للمنتخب التونسي. كورة ويكاند سبور. كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة باش تعقد ندوة صحفية بعد غدوة 3/11 أوت 10 متاع الصباح بأحد نزل العاصمة لتسليط الضوء على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة اللي خوض النافذة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 واللي باش تقام بالقاعة متعددة الخصائصات برادس من 27 إلى 30 أوت، إضافة للاستعدادات التنظيمية لهذا الحدث الهام. هيك علاش بطولة كرة السلة باش تنطلق تقريبا في أواخر شهر سبتمبر بعد ما المنتخب يلعب النافذة الرابعة إن شاء الله للتأهل لكأس العالم اللي باش يدور في قطر 2027. نحكيه على محمد علي برمضان، وأكيد نختمه بالمقابلات الودية قبل انطلاق الدوريات الأوروبية.

جوهرة اف ام تي في موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

57 دقيقة نعمل جولة على أخبار محترفين خارج تونس كما كان منتظر. محمد علي بن رمضان ينتقل فريق الشمال القطري، صح عقد مدته 3 مواسم لغاية جوان 2029 قادم الأهلي المصري. محمد علي بن رمضان كان ينتقل الموسم الفارط في صيف 2025 قبل كأس العالم للأندية اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية، كان انتقل من الترجي للأهلي المصري، لكن بصراحة تجربة ما كانتش موافقة لمحمد علي بن رمضان. بداية كانت موافقة، ثم وسط الموسم كان على البنك، كان خارج التشكيلة، ثم بالاتفاق بين فريق القطري شمال القطري والأهلي المصري، محمد علي بن رمضان عنده تجربة جديدة في البطولة القطرية من بوابة فريق الشمال القطري. فراس بالعربي باش يبقى في البطولة الإماراتية. فراس بالعربي نعرفوه كان يتألق في بطولة الإمارات مع نادي عجمان مع الشارقة الإماراتي، لكن المرة هذه انتقل الفريق حتى الإماراتي كما قلت بعد تجربة مع عجمان والشارقة، وخاصة توج بلقب دوري أبطال آسيا 2 موسم 2024-2025. فراس بالعربي باش يبقى في بطولة الإمارات. نختموا مع مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم تقريبا قبل أسبوع أو 15 يوم من انطلاق الدورية الأوروبية، بطولة ألمانيا، بطولة إيطاليا، لانجلتير، بطولة فرنسا. مانشستر سيتي فاز اليوم على أتلتيكو مدريد 3-0. ليفربول نجم نقولوا نتيجة مفاجئة، يخسر قدام موناكو 3-2. مارسيليا فازت على أتلتيكو بلباو 3-1. تحيات جمال قاسمي، أنيس الذوادي، رامي نصر، وليد الجزيري. الموعد الرياضي القادم 10 متاع الليل في جوهرة سبورت.

0: de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: سايح العنبر،
2: سايح العنبر.

شفايفه قمر ضحك لها بالودن ابتسامه القدر وخدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهواوي.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 26/2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. والمرصد يوضح في تقريره حول خريطة العطش أن 549 تبليغاً من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. وشهد شهر جويلية تحولاً واضحاً في خريطة التبليغات لترتكز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولاية الساحل والوطن القبلية المشهد المائي المأزوم. تصدرت أيضا ولاية نابل قائمة التبليغات ب 65 تبليغا، تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، وسوسة ب 49 تبليغا، فيما سجلت صفاقس 42 تبليغا، ومدنين 41 تبليغا. وقفزت الحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه إلى 34 تحركا خلال شهر جويلية مقابل 23 تحركا في شهر جوان 26/2000، وهو مؤشر خطير وفق ما ورد في التقرير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. وفي ختام تقريره دعا المرصد التونسي للمياه إلى اعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. دولياً قتل 7 أشخاص، 4 منهم على الأقل من القوات الحكومية اليمنية، وأصيب حوالي 20 آخرين إثر هجمات للحوثيين على ميناء في مدينة المخا ومدينة الخوخة غرب اليمن. أسفرت كذلك عن خسائر مادية بحسب مصادر يمنية ووسائل إعلام حكومية. كشف مصدر في الإطار التنسيقي العراقي اليوم عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن حصرها وتخزينها قبل انتهاء المهلة الحكومية في 30 سبتمبر المقبل. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس قليل السحب على أغلب المناطق، درجات الحرارة تتراوح ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: لبوك فوكال جوهر اف ام 73-24-3000. بيست اوف، بيست اوف. عسلامة جوهر اف ام، نسمع في طبيبة تحدث على مرض السكر. قد تم 27% من الشعب التونسي وخاصة من الكهول مرضى بالسكر درجة ثانية، وهذوما مش قاعدين يتبعوا في قواعد مرض السكر، مش قاعدين يتبعوا فيه. الحقيقة نقول لهم صراحة صحيح، ما ناش قادم نتبع فيه بما فيه مانا ثاني راه فانت الخيارات السبع قدامه، مش تحبه مش يصبر تراه ما يلجمش، لكن نستعمل في الدواء، ما نستعمل فيه الدواء صحيح، على الأقل فانت حتى كان منها ما يطلعش سكر باش يولي بالدوم ويقل 2 غرامات 1.80 غرام، حتى المعدل هذاك نبدا الحلول الاصطناعي الحلول الطبيعي موجود في الغلاء، هذا غالب هذاك هو قضاء وقدر. عندهم كما قال المرحوم عبد العزيز اللي مات بشبع المرحوم.
3: ألو على السلامة. بربي حبيت أن نعرف الإجراءات اللي نقوم بها مع القرض وشنو المطلوب وشنو اللازم. بما شروطي ناخذ قرض يعني نجم ناخذ 3 ملايين 4 ملايين عادي.
4: توضيح فقط، راه وراء الحوادث اللي قاعد تصير كل كي الاكسيدون الحوادث المروريه 90% من شركه فيها الدوله، لان الدوله في القدره الشرائيه كيف طاحت والتهميش وضو مقصوص وما والفلوس ما عادش تقضي ديجا ضيع من الساس. ثاني حاجه هو شكون السبب اول؟ هو الشاحنات الكبار والحافز. اليوم الشاحنات الكبار لو كان يعملش فيا ازاي ما يخلصوش، يبدا يجي يمسكك ويبدا العارف يقول له اعمل اكثر بوياجات ولا النوم ما عادش يخدم في محلوله وعين مسكره، لانه ما عادش فما مربوح. المربوح صحيح تاخذ به الدوله ما خلتلهمش بالتاكس بالاداءات و و و والبزوط غالي.
5: ليه معنا ماذا بينا كل المسؤولين كل واحد يعمل تصريح على حاجة أنا تمس فئة كبيرة متاع الشعب يكون متأكد منها. سواء حكاية القروض هذه والتصريح على الشرف، أنا أحكي لكم أنا معنا تجربتي الخاصة. كيف تقول البنك قال لي خويا ما عنا حتى شيء، ما هبطنا حتى سيركيلير من البنك سنترال والوزارة، وإلى حد الآن فما حد شيء أوفيسيال. معناها خليوا العباد في إحراج على الأقل، ما تخرجوا حاجة كانت تكون في أوفيسيال. هبطت السيركيلير تبعث البنوك وكلها أبليكي منها.
6: هلو عسيمة زورة سيدي، تربي تسلمونا على حي رياض اللي مخلينا بلاشنا، راهو أربعة وخميس وجمعة وسبت رانا بلاشنا، راهم رجعوهم البارح ثلاثة سويع وقصوه نهار لحد. اليوم اثنين ثلاثة قوت ما عنيش قطرة ماء. بربي شوفونا مسؤول على حي رياض ونشوفونا الحل متاع الماء هذا اللي ما كان المقصود. والله والله والله خرج ليا 300,000 خبيت فيهم ماء، رو هذا معقول ولا مش معقول؟ وبعت لي فاتورة الماء باش نخرج الماء. يندرى فن البلاد لقيت انا، قولوا لي برك بربي فن البلاد معناتها المخرج السبعة الربع نخليه مقصود نديمه بساعتين ونص ما صاح مقصود.
0: تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهش في قلبك.
7: فاح العنبر
8: فاح العنبر

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التربية أن يوم غد الاثنين العاشر من أوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية الانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 على الشبكة التربوية أدنت. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواد فشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزاري في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ولفتت النائب عن دائرة بورسق دقة تبار باجة الجنوبية إلى التأخير الحاصل في موضوع مشروع مجلة المياه متسائلة عن الأجال الزمنية لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع موقع إكسيوس اليوم إن إدارته تراقب تزايد الضغوطات الاقتصادية على إيران، وذلك بعد شن غارة عسكرية أمريكية عليها وفرض عقوبات وحصار على مدى أشهر. كشف المدير العام لمجلس السلام عن خطة لنزع سلاح قطاع غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه تدريجيا تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة مع وقف العملية فور إخلال أي طرف بالتزاماته. دوليا أيضا، حلف شمال الأطلس الناتو يؤكد أنه يراقب باستمرار التهديدات المحتملة ويستعد لمختلف السيناريوهات بعد تقارير عن تقديرات استخباراتية أمريكية تحذر من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الحلف عبر تحرك محدود ضد أحدى دوله الأعضاء خلال السنوات المقبلة. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية اليوم. رسميا غلق كل الملفات المتعلقة بنزاعات النجم الرياضي الساحلي، ومن المنتظر في الساعات القليلة القادمة الفريق يتحصل على تأشيرة المشاركة في البطولة. نحكيه على أخبار الترجي الرياضي التونسي في الساعات أيضا القليلة القادمة، من المنتظر أنه يوقع مع اللاعب ريبيرو صفقة جديدة في الترجي بعد ما تعاقد مع كاستيو متوسط الميدان البيروفي. النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة مع مهاجم المنتخب الأولمبي وليد ذويب، وفي الساعات القادمة من المنتظر أنه يمضي المدافع سامباري مع الفريق. أخبار محترفين بالخارج، محمد علي بن رمضان وقع على عقد لمدة 3 مواسم مع نادي الشمال القطري. فراس بالعربي أمضى عقد مع نادي حتى إلى 2029. إلياس السخيري في مفاوضات متقدمة مع نادي إشبيليا. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة لعب اليوم مواجهة ودية ضد المنتخب الفرنسي في إطار الاستعدادات والتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. المنتخب التونسي في مجموعة حديدية مع المنتخب الفرنسي، الجزائري، الإيطالي، السربي والبرتغالي. هذا كل ما عنا في آخر نشرتنا الرياضية على جوهر اف ام. في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.

قسم جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. العشرة عشر دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من جوهرة باي نايت، رفقكم حتى الماضي ساعة. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا مستمتعين طبعا بالموسيقى، باش رفقكم بأخبار الفن والفنانين، المهرجانات، وبطبيعة الحال جونا شرقي غربي وتونسي بدون شك. مرحبا منير إسماعيل في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. الموسيقى متاعنا نبدأوها مع جيمس مع أمجد جمعة عناوي الكفوري، زادا اللي نبدأو معاه tout de suite fichu mishta li hadi jawhara by night ala jawhara ff tv moujma moujja

موج مع الموجة.

كنا مع ماركوس سانتانا على جوهرة اف ام. مرحبا من جديد العشرة ونص في جوهرة باي نايت. ساريتنا ما زلت متواصلة بالموزيكا السنة وإن شاء الله بعد شوية مع عمرو دياب. السنة وزادة مع الفنان اللي يطلق جديد وآخر ألبومات وهو المصري تو ليت اللي حضر ألبوم جديد وكان أطلقوا على رسميا بطبيعة الحال. عنوان الألبوم صديق البرنامج هكا اسمه, وبطبيعة الحال نلقاه في مجموعة من الأعمال ومجموعة من التعاملات مع عديد الفنانين. دونك باش يكون الإعلان الرسمي للألبوم هذايا في ضمن فعاليات حفل غنائي في تظاهرة يلا ساحل نهار الجمعة 14 أوت في واحدة من الحفلات اللي ناس كل تستنى فيها في صيف 2026. بطبيعة مش يطرح فيها أعماله الناجحة, وبدون شك أغنية الألبوم الجديد متاعه كما قلنا صديق البرنامج العمل نقا في 10 أغاني متنوعة. من غير كلام انت حبيبي جريئة قوي, هنعيش صديقة البرنامج, حقك عليا, ولا عش ولا كان, المجعالي وقبطان. دونك يجي الحفل هذا يلا ساحل بعد طرح الألبوم كما قلنا, وإن شاء الله باش يقدموا رسميا للجمهور متاعه. وتنجموا زاد تلقاوه وتلقاو كل أغاني على اليوتيوب وعلى شين يوتيوب متاع الفنان تو ليت. في المقابل يوتيوب اختار أنه يحذف غناية واحدة من أغاني تو ليت بعد اتهامات باستنساخ لحن للفنان وليد سعد, وهذه واحدة من أزمات المغني المصري تو ليت والملحن وليد سعد بعد حذف أغنية عشان حبيبي من على يوتيوب. الإشكال مشكل مع وليد سعد زاد كيف كيف, فما إشكال في إطار اتهامات بالسرقة الفنية لتو ليت والفنانة لطيفة, ولكن انتهى بشكل ودي بطبيعة الحال. وشفنا عديد المقاطع اللي شوفوا فيها لطيفة تحكي مع تو ليت بالتليفون, وحسب ما قالوا أنه الخلاف هذا انتهى رسميا بطريقة ودية. شنو هي الحكاية؟ هل تو ليت يختار أنه يستنسخ أو يستلها من بعض الأعمال لفنانين أخرين أو يسرق؟ ما نش عارفين. دو توت فاسون تصور الأهالي الاختصاص والمنصات الرسمية تعرف شنو تعمل وتعرف كيفاش تحدد صاحب الأغاني أو الألحان أو الكلمة بطبيعة الحال, ويكون القضاء نتصور بين الزوز أطراف. سينو خلينا في جديد تو ليت اللي إن شاء الله كما قلنا باش يكون حاضر في شكل كل أغانيه على جوهر FM, وزاد باش يكون مع جمهوره في مهرجان يلا ساحل سهرة الجمعة 14 أوت في واحدة من أهم حفلات تو ليت صيفية السنة كما قلنا. عمرو دياب بعد شوية كازو زاد عنا, أما تو سويت خليكم مع تو ليت وسان ليفان في نانو.

0: هذا محمد حمائي سمعوني على جوهر اف ام مع نوصل للاخبار وموعد جديد مع موجز ال11 دريجين اخرين بتبيع مع هجر النوالي. مرحبا باللي تحقوا بينا الوقايه هذا. مازلنا مواصلين معكم ان شاء الله بالاجواء الترابيه والهاوس ميوزك بعد شويه في ساعتنا الجايه. ما قبلها باش خليكم توتسويت مع دارين حتشيتي ومع عاصي الحلبي.
1: جوهره بينات.

عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم لهذا المجزى الاخباري. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي بمنطقتين جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. أمانت قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات اليوم عيادات لفائدة حوالي 400 مواطن بمنطقة سيدي علوان من ولاية المهدية، وأكد المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التظاهرة انتظمت بمناسبة الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان، وأوضح أن هيئة المهرجان شاركت إلى جانب الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى الطاهر أصفر والدائرة الصحية بسيدي علوان، علاوة على الفرع المحلي للهلال الأحمر في تأمين هذه القافلة. يثير مشروع تجاري متوقف بحي النصر 2 من ولاية أريانا منذ نحو 2.5 سنين مخاوف متزايدة لدى المتساكنين بسبب وجود رافعات ومواد بناء وأسلاك متدلية، إلى جانب عدم تأمين البناية بما يتيح تسلل الأطفال إليها ويهدد سلامة المارة، خاصة وأن المشروع محاذي للطريق ولمدرسة ابتدائية خاصة. ودعا عدد من الأهالي بلدية أريانا ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تأمين محيط المشروع وإقامة حاجز وقائي يحول دون وصول الأطفال والمرة إلى داخل البناية، إلى جانب معالجة وضعية الرافعات والهيكل المعلقة. ويعود توقف الأشغال إلى إشكاليات قضائية أصبح على أثرها المشروع تحت تصرف قضائي، ما أفضى إلى تجميد الأشغال إلى أجل غير مسمى. دوليا، أكد مدير القسم الأوروبي بالخارجية الروسية أن تخلي اليونان عن الغاز الروسي بحلول 2027 و2000 قد يؤثر سلبا على اقتصادها، محذرا من ارتفاع حاد في تعريفات الكهرباء والطاقة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.
2: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة موجة.

Argentina. صلتينا. نرجع معكم من جديد في جوهرة باي نايت. صلتينا الليلة لحد 9 أوت باش تكون مع 3 أصوات وأداء لأغاني جميلة جدا، وين تكون بعد شوية نانسي عجرم حاضرة معنا وتغنينا في ليلة لو باقي ليلة آدم اللي باش يكون حاضر في تونس في المهرجانات الصيفية وفي حفلات خاصة سولد أوت ديجا من أول ما تم الإعلان على مختلف الحفلات هذه وخروج التذاكر بتبيع آدم اللي باش تستمتعوا معاه إن شاء الله بعد شوية. زادة في زي الهواء أما الانطلاقة باش تكون مع قلبي سعيد ورائعة باش تكون بصوت تونسي صوت ألفة بالرمضان في تسلطينة الليلة في جوهرة باي نايت.

29 دقيقة نرجع معكم من جديد في جوهرة باي نايت. ما زلنا مواصل معكم كالعادة مع الموسيقى طبعا اللي توصلنا حتى النص الليل ومع بقية الفقرات متاعنا. كنا مع إد سلطينة، إن شاء الله استمتعتوا مع إد، وإن شاء الله تكونوا زاد استمتعتوا مع صوت ألفة برمضان الفنان إد اللي كما قلنا حاضر في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية، وأصبح من الفنانين اللي سولد أوت يكون من نصيبه، وخاصة من أول الخروج وطرح التذاكر متاعه وخاصة على المواقع الإلكترونية. باش يكون الأول مرة على روك مهرجان بنزرت الدولي نهار الخميس 13 أوت. زاد كيف كيف نذكروا الناس كل يعني يحضروا عام داول في مهرجان قرطاج الدولي، والسهرة كانت استثنائية بامتياز. الفنان آدم يبقى من الأصوات اللي تسلطن اللي تمتع واللي دائما تكون مطلوبة من مختلف شرائح الجمهور. يلا احنا نواصل معكم بالموسيقى اللي ان شاء الله بعد شوية باش تكون مع الهاوس ميوزك، كما باش نواصل مع تسلطينة ليلى اللي باش تكون مع الاقتراحات هي توصلنا مع عندكم انتم. زاد الاقتراحات متاعنا انا ومنير، وان شاء الله معها تصلتم تكونوا مستمتعين سورتو في سهرية ليلة مع طقس صيفي، واحيانا فما نسمة جميلة، وهذا الكل بطبيعة الحال خليكم فيها معنا في سهرية ليلة على الدنيا وفيها جوهرة FM.

قيصر كاظم السير نوصل معكم الموسيقي الرابعة والموسيقى توت سويت مع الهاوس ميوزك. Summer Night Mix. Let's go. موسيقى الأفرو هاوس هي اللي باش تقعوا معنا توت سويت في Summer Night Mix واللي معها نكملوا حتى نصلين ونكملوا معها سهريتنا بالطبيعة. خليكم معنا، مازلت الموسيقى مواصلة. مرحبا بالجميع في جوهرة باي نايت.

مع الأفرو هاوس ميوزك ومع سامر نايت ميكس نصمعكم لأخير موعدنا لسهرية الليلة لحد 9 وتشلع عودة للعمل وعودة نهاية الغدوة تكون موافقة للجميع. شكرا منير اسماعيل في الإخراج. الأخبار بعد شوية في نشرة نص الليل مع هجر النوالي. أمين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم على الموسيقى وبقالي كيف شكركم لكم زينة نسكول. تشاو تشاو باي باي.

0: ساعات الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. أرجات أرضية بقوة 3 درجات في المكنسية. وزارة الأسرة تطلق اليوم مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. ونتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة ضغوط عليه للالتزام بها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس الأحد درجات أرضية على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وذلك بمنطقتين بجنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وبلغت قوة الرجة 3 درجات على سرام ريشتر وفق بلاغ للمعهد. أعلنت وزارة التربية أن اليوم 12 من هوت هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في 4 من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 و2000 على الشبكة التربوية إدنت. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم 2 بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل عام. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. كما تهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية. ويشار مستمعينا إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري وإلى غاية أوت من العام القادم لتشمل كافة المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. وطنيا أيضا، أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على المجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. والوزارة تشير إلى أنه على أثر سلسلة من الجلسات التنسيقية تم إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وأوضحت الوزارة أن مشروع المجلة تضمن بالإضافة إلى الجدول التفصيلي في الإجابة على الملاحظات المثارة بشأنه صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. دولياً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس رفض بلاده خطة واشنطن بشأن غزة والمؤلفة من 15 بنداً، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس وبشكل كامل. من جهتها، دعت الحركة الإدارة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي أنه جرى إحراز تقدم بشأن خطته لإنهاء حرب غزة، وهي الخطة التي وافقت عليها كل من إسرائيل وحماس العام الماضي، وبدأ تنفيذها أو تم البداية بتنفيذها بوقف إطلاق النار. نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ومن أخبار العالم كذلك، جددت جماعة أنصار الله مساء الأحد هجماتها على مدينة المخا قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت الدفاعات التابعة للحكومة اليمنية تصديها لموجة جديدة من الطائرات المسيرة التي تستهدف المدينة وفق المركز الأعلامي للقوات المسلحة اليمنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.net. على جوهرة اف اف تي في، موجة مع الموجة.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: Thank you.